موج دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغرور.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم أوقاتنا أعزائي المستمعين والمستمعات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية.

اليوم لا نفتح البرنامج من الكنيسة ولا من صناديق الاقتراع، بل من قاعة محكمة في مدينة اللد، ومن وثيقة اتهام تتحدث عن 12 خلية و72 شخصا وخطى لقتل المئات من المواطنين العرب. ومن هناك نسأل من يحمينا ونبحث عن الجواب في محطات الشرطة أو حتى في مدارسنا، ثم نتوقف عند 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر. ما تقوله إسرائيل عن ذلك اليوم وما بقي منه في غزة والضفة؟ ونخرج إلى العالم، إلى مضيق تتعارض فيه الأرقام مع الأسعار، وإلى شوارع فرنسا وإسبانيا حيث أسقطت أزمة سكن الحكومة. نبدأ التفاصيل.

0: ونبدأ مع الملف الأول. محاضر جامعي يخطط لهجمات متزامنة في 12 بلدة عربية ومختلطة ضد مواطنين عرب، ويجند 72 شخصا للقيام بهذه العمليات، ويترك تعليمات مكتوبة بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. لو كان هذا المحاضر عربيا لتصدرت القصة النشرات أسبوعا كاملا، لكنه ليس عربيا، وهذا ما يجعل الخبر أكثر إلحاحا لا أقل. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول لائحة الاتهام ضد محاضر إسرائيلي من جامعة بار إيلان بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي، وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل. ووفقا للائحة، خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو

0: الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطط الواردة في لائحة الاتهام، كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية، وأن يشن هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري، بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة، وأجرى جولات استطلاعية بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية، وحاول على مدى نحو عام ونصف تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيجلين رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين، كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيجلين لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيجلين رسالة تهديد وابتزاز، ثم سلمها إلى جارة فيجلين وإلى مدير عام الحزب، مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارة شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال، ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
1: إذن الوحدة المركزية في لواء المركز، نحن نتحدث عن تحقيق شرطي مع العلم يعني نية القتل وتنفيذ القتل على خلفية قومية، وبشكل عام من يتخذ المسؤولية لإجراء التحقيقات هو جهاز الأمن العام الشباك، وهذه أيضا جزئية مهمة في هذه القضية. الآن بعد خبر كهذا يصبح السؤال بديهيا، من يحمينا؟ والجواب يأتي من معطيات الشرطة نفسها. 23 محطة من أصل 86 تعاني عجزا يتجاوز 20%، ومحطات كثيرة بلا محققين على مدار الساعة، أي أن مواطنا قد يصل ليقدم شكوى فلا يجد من يسجلها حتى. اللافت أن عدد أفراد الشرطة ارتفع، لكن الزيادة لم تصل إلى المحطات. لماذا؟ لأن جزءا من المجندين يوجه إلى حرس الحدود والحرس الوطني مشوار لأمي، وهذا يعني أن المسألة ليست نقصا في الموارد بل قرارا في توجيهها. الآن حول هذا النقص في أفراد الشرطة أو حول التوجيه والقرار في توجيهها، نود أن نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
0: تعاني مراكز الشرطة في إسرائيل نقصا حادا في عدد أفرادها، لا سيما في مناطق تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة، وفق معطيات إدارة الموارد البشرية في الشرطة. تظهر المعطيات أن العجز يتجاوز 20% في 23 مركزا من أصل 86، وفي المجموع ينقص الشرطة أكثر من 2000 شرطي، إضافة إلى مئات من عناصر شرطة السير. أما في منطقة أيالون التي تشمل جنوب تل أبيب ويافا وباتيام وحولون، فلا تتجاوز نسبة إشغال الوظائف 75%، فيما تبلغ النسبة 78% في لواء القدس و 80% في لواء تل أبيب. ومن بين المراكز التي تعاني أكبر نقص زفولون، حيث يبلغ العجز 43%، ومركز جنوب تل أبيب حيث ينقص نحو 29% من القوة المطلوبة. وفي أفاكيم يعمل 84 شرطيا فقط من أصل 118 شرطيا مطلوبين. لا يقتصر أثر النقص على ضعف الدوريات، ففي مراكز كثيرة لا يتوفر محققون على مدار الساعة، ما يصعب تلقي الشكاوى والتحقيق في الجرائم، ويؤدي أحيانا إلى إغلاق ملفات لغياب من يتولاها. مسؤولون يحذرون في الشرطة من أن الاستجابة لبلاغات الطوارئ قد لا تكون مضمونة، مشيرين إلى أن الغياب بسبب المرض والإجازات والدورات يجعل عدد الموجودين فعليا أقل بكثير من العدد المسجل. ورغم زيادة عدد أفراد الشرطة خلال ولاية الوزير تمار بن كفير لم

0: عكس الزيادة على المراكز، إذ يوجه جزء من المجندين الجدد إلى حرس الحدود والحرس الوطني.
1: إذن التقرير الثاني بعد يعني التقرير الذي تحدث حول محاولة هذا المحاضر في بر إيلان تجنيد 12 خلية لقتل العرب، ومن ثم يعني تخويفهم ودفعهم إلى الهجرة أو تهجير، استمعنا إلى تقرير آخر حول النقص في أفراد الشرطة. وكما استمعتم في التقرير، الفكرة أنه يعني هناك ازدياد في عدد أفراد الشرطة، لكن الزيادة لم تصل إلى المحطات الشرطية، لأنه جزء كبير من هؤلاء المجندين يوجهون إلى حرس الحدود. هذا الأسبوع مر اليوم العالمي للمعلم، باقة ورد وصورة جماعية وتصريح عن أن المعلمين هم الأساس. ثم يعود المعلم في اليوم التالي إلى صف فيه 30 طالبا أو أكثر. لكن الجزء الأصعب في التقرير ليس في الأرقام، بل في سلوكنا نحن. أهالنا يدخلون إلى المدرسة ويصرخون في وجه المعلم أمام تلاميذه، وهذا على خلاف الميزانيات بأيدينا. دعونا نستمع إلى هذا التقرير التالي حول اليوم العالمي للمعلم. في مثل هذا الأسبوع يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلم، وفي معظم بلداننا يمر هذا اليوم بباقة ورد وشهادة تقدير وصورة جماعية. ثم يعود المعلم في اليوم التالي إلى صف يضم 30 طالبا، والأرقام تروي قصة لا تشبه الاحتفال. فتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى أن المدارس الابتدائية الحكومية هنا تسجل أعلى كثافة طلابية بين دول المنظمة، نحو 28 طالبا في الصف بالمعدل، مقابل متوسط يبلغ 21 في الدول الأخرى. وراتب المعلم المبتدئ أقل بعشرات النسب المئوية من المتوسط في تلك الدول، والنتيجة متوقعة. ف80% ممن تركوا العمل في المدارس الابتدائية كانوا من أصحاب الخبرة القصيرة، أي الشباب الذين دخلوا المهنة وخرجوا منها سريعا، مقابل 38% من دول المنظمة. أي أن المشكلة ليست في جذب المعلمين فحسب، بل في الحفاظ عليهم. ثم هناك ما لا يظهر في الجداول، العنف. فبحسب استطلاع للسلطة القطرية للقياس والتقييم في وزارة التربية، يتعرض 1 من كل 10 معلمين للعنف من الطلاب، و1 من كل 20 للعنف من الأهالي. والأخطر أن كثيرا من هذه الحالات لا يبلغ عنها، لأن المعلم يخشى أن ينظر إليه على أنه ضعيف أو أنه لا يسيطر على صفه. ومن الميدان تصل شكوى متكررة، أهال يدخلون إلى المدرسة من دون تنسيق ويصرخون في وجه المعلم أمام تلاميذه، وحين يحدث ذلك لا يهان شخص واحد، بل تهان مكانة المهنة كلها أمام من يفترض أن يتعلم منها. وفي مجتمعنا العربي تضاف طبقة أخرى، اكتظاظ أشد وبنية تحتية ناقصة، ومعلم يواجه أحيانا انعكاسات الجريمة والعنف داخل صفه. لعل أصدق تحية في اليوم العالمي للمعلم ليست الباقة، بل أن نحافظ نحن على كرامة من يربي أولادنا 365 يوما في السنة. إذن هذا تقرير حول اليوم العالمي للمعلم، وبعيدا عن الصور التي ترمسن هذه المهنة، بقى طرود صورة جماعية، يجب يعني أن ننتبه إلى هذا السلوك، سلوك يعني لا تحدده ميزانيات، وإنما هذا يعني سلوك بأيدينا، وهو احترام المعلم واحترام يعني من يربي أبنائنا، ليس فقط في يوم المعلم وإنما على مدار العام. الآن إلى اليوم.

0: الذي قسم السنوات الثلاث الأخيرة إلى ما قبله وما بعده. سنتناوله في تقريرين لأن الحكاية رويت من جهة واحدة. نبدأ بالرواية الإسرائيلية لا بمعنى تبنيها بل بمفهوم ما يدور هناك، لأن نتائجه تصل إلى حياتنا وفي قلب النقاش سؤال واحد: من يتحمل المسؤولية؟ عائلات القتلى والمحتجزين تطالب بلجنة تحقيق رسمية، ورئيس الحكومة يرفض ويحمل القيادات الأمنية المسؤولية. والمعركة على هذا السؤال ليست قضائية فقط بل انتخابية بامتياز. قضية وسؤال المسؤولية والإخفاق الكبير في 7 أكتوبر هو يعني هي نقطة محورية في هذه الانتخابات. دعونا نستمع إلى هذا التقرير التالي حول 7 أكتوبر من الزاوية الإسرائيلية بصوت الزميلة ياسمين غمد.
1: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر عام 2023، لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم: من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم؟ في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاق، فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة، وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبهما ورد فيها. ومع اقتراب الانتخابات يعود 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية. هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده؟ أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا لا بوصفه ذكرى فقط بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
0: إذن 7 أكتوبر والزاوية الإسرائيلية، تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى وهو الوجه الآخر لذات اليوم. في تقرير السابق سمعنا عن لجان تحقيق وانتخابات، هنا لا لجان ولا انتخابات بل خيام، مراكز إيواء وعائلات نزحت مرات عدة ولا تعرف أصلا إن كان في بوسعها العودة. وقف إطلاق نار خفف المعاناة لكنه لم ينهيها، والأمم المتحدة تحذر من أن مئات الآلاف يعيشون في مواقع نزوح مهددة بالفيضانات وشتاء على الأبواب. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر. بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر ما زالت غزة تعيش بين ركام الحرب وانتظار لا ينتهي. بيوت لم تعد بيوتا وأحياء تغيرت ملامحها، وأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء مؤقتة. كثيرون منهم نزحوا مرات عدة ولا يعرفون إن كان في وسعهم العودة إلى المكان الذي كانوا يسمونه بيتا. بدأت الحرب بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي قتل فيه نحو 1200 شخص واختطف 251 شخصا احتجزوا كرهائن في غزة. وخلال الحرب قتل أكثر من 74,000 فلسطيني في القطاع وفق أحدث الأرقام المنشورة، فيما خلف القصف دمارا واسعا وأزمة إنسانية مستمرة. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام خفف بعض المعاناة لكنه لم ينهيها، فالغارات تتواصل والمساعدات لا تكفي، وإعادة الإعمار لم تبدأ على نطاق واسع. ووفق الأمم المتحدة يعيش مئات الآلاف

0: في مواقع نزوح مهددة بالفيضانات مع اقتراب موسم الأمطار. سياسياً لا تزال أسئلة اليوم التالي بلا إجابات: من سيحكم غزة؟ متى تنسحب القوات الإسرائيلية؟ وما مصير السلاح وإعادة الإعمار؟ وبينما تتعثر المفاوضات، يبقى المدنيون عالقين بين هدنة هشة ومستقبل غير واضح. 3 أعوام مرت، لكن الحرب لم تترك وراءها نهاية واضحة. تركت أناسا يبحثون عن مأوى وعن أحبة وعن أفق للحياة. إذن 7 أكتوبر والوضع في قطاع غزة بعد 3 أعوام. الآن نود أن نبقى في ذات الجزئية، لكن نريد أن نضع هذه الأرقام تحت الكلمات. كم بيتا وكم مبنى وكم لتر ماء في اليوم للفرد؟ والأرقام الكبيرة تفقد معناها بسرعة على الهواء، لذلك أقترح أن نستمع إليها بطريقة واحدة. كل رقم منها كان بيتا وكل بيت كانت عائلة، ثم ينتقل التقرير إلى الضفة حيث لا قصف لكن هناك هدم. في غزة جاء الدمار بالحرب، وفي الضفة يأتي بقرار إداري. النتيجة واحدة والعنوان مختلف. دعونا نستمع إلى هذا التقرير الهام جدا حول أزمة السكن في قطاع غزة والضفة الغربية بصوت الزميلة أسيل فرحات.
1: في قطاع غزة لم تعد أزمة السكن محصورة في نقص البيوت، بل باتت جزءا من مشهد الدمار والنزوح المتواصل. فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تضرر نحو 200,000 مبنى منذ بدء الحرب، أي ما يقارب 82% من مباني القطاع. ودمر أكثر من 134,000 مبنى بالكامل، فيما تضررت نحو 329,000 وحدة سكنية. ومع استمرار النزوح يعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,100,000 نسمة بعيدا عن منازلهم في مساحة تقل عن 40% من مساحة غزة. ولا يقتصر الضغط على المأوى، إذ تضرر أو دمر نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. ويعاني 82% من الأسر انعدام الأمن المائي، بينما لا يحصل نحو 70% منها إلا على 6 لترات من المياه يوميا للفرد، أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به. وفي الضفة الغربية تتفاقم الأزمة بفعل الهدم والتهجير، فخلال النصف الأول من العام هدمت 740 منشأة فلسطينية، وتجاوز عدد المهجرين 4,000 منذ بدايته وفق بيانات أممية. بين دمار واسع في غزة وهدم متواصل في الضفة الغربية، تتقلص المساحات الآمنة وتتراجع فرص الحصول على مسكن وخدمات أساسية، فيما تبدو إعادة بناء الحياة أبعد من مجرد إعادة بناء البيوت.
0: إذن تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات حول أزمة السكن في قطاع غزة والضفة الغربية. الآن سنبقى في الضفة الغربية لكن في ملف آخر، ونحن في موسم الزيتون، وهو عندنا ليس موسما زراعيا فحسب، بل موعد سنوي تعود فيه العائلة إلى الأرض، لكنه في الضفة موسم محاصر كما الضفة. مزارعون يمنعون من الوصول، وأشجار تقطع وتحرق مضايقات يومية من قبل المستوطنين، حتى بات هذا الموسم كابوسا. في تقرير جملة أرجو أن تنتبهوا إليها: الشجرة التي تقتلع اليوم تحتاج عقودا كي تعود، أي أن الاعتداء ليس على موسم واحد بل على جيلين قادمين، وهذا معروف من قبل المعتدي، وهذا مقصود وهذا ممنهج. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول موسم الزيتون في الضفة الغربية ومضايقات واعتداءات ميليشيات المستوطنين.
1: في في موسم الزيتون لا يذهب الفلسطينيون إلى كرومهم لجمع الثمار وحدها، يذهبون إلى أرض ورثوها وإلى شجر

0: كبر معهم وإلى مصدر رزق تعتمد عليه عائلات طوال العام. لكن هذا الموسم كما في مواسم سابقة لا تحكمه مواقيت القطاف وحدها، تحاصره اعتداءات المستوطنين التي تتفاقم وتتكرر يوما بعد يوم. مزارعون يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، وآخرون يتعرضون للاعتداء أثناء القطاف، فيما تقطع أشجار وتحرق أو تخرب. هكذا يتحول موسم يفترض أن يكون موسم عمل وجني للثمار إلى موسم خوف وملاحقة، ويصبح الوصول إلى الشجرة نفسها مخاطرة. والخسارة لا تقاس بعدد الزيتون الذي لم يقطف، فالشجرة التي تقتلع تحتاج عقودا كي تعود، والعائلة التي تحرم من أرضها تخسر موردا أساسيا، فيما ينتزع من الناس حقهم في العمل والبقاء في المكان. الزيتون في الضفة ليس رمزا يعلق على الجدران، إنه أرض ورزق وحياة يومية. لذلك حين يعتدى على المزارعين وتدمر أشجارهم، لا تستهدف الثمار وحدها، يستهدف شريان حياة، وتفرض على أصحاب الأرض معادلة قاسية: اتركوا أشجاركم أو خاطروا بأنفسكم للوصول إليها. ومع كل موسم تتجدد الحكاية، المستوطنون يعتدون والأشجار تخرب والمزارع يعود إلى أرضه ما استطاع. فالشجرة التي تقطع قد تفقد جذعها، لكن اقتلاع أصحاب الأرض من علاقتهم بها أصعب.
1: تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات حول موسم الزيتون الذي أصبح كابوسا للفلسطيني مع كل عام، ومع يعني استمرار مضايقات المستوطنين. هذا الموعد السنوي الذي نعود فيه إلى الأرض، الذي تعود فيه العائلة مجتمعة إلى الأرض، أصبح كابوسا. وكما طلبت منكم أن تنتبهوا إلى هذه الجملة في التقرير التي تقول بأن الشجرة التي تقتلع تحتاج عقودا كي تعود، أي أن الاعتداء ليس على موسم واحد بل على جيلين قادمين. بهذا يعني نصل إلى ختام البرنامج. بدأناه بوثيقة اتهام ضد محاضر في جامعة بار إيلان، وانتهينا بصندوق اقتراع في بلدة أخرى وفي قارة أخرى، وبينهما محطات شرطة ناقصة، صفوف مكتظة، خيام في غزة، جرافات في الضفة، وزيتون مقتلع، طلاب في باريس، امرأة في 87 أخرجت من بيتها في مدريد. لكن الخيط الذي يربطها معا ليس المظلومية بل شيء أدق. في كل قصة هناك من يملك أن يقرر، وهناك من يقرر عنه. الفرق بين الموقعين ليس قدرا بل نتيجة ترتيبات يمكن تغييرها. ولن أقول لكم ماذا تفعلون، فهذه ليست مهمتي، لكنني سأقول شيئا واحدا: الذين خططوا لقتلنا لا يحتاجون إلى إذن منا، أما الذين يقررون كم شرطيا في محطتنا وكم طالب في صفوف أبنائنا وبناتنا المدرسية فهؤلاء يحتاجون. شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة وقعا أهدأ وأخبارا أكثر عدلا وإنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد الحلقة، الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نلتقي الأسبوع القادم من جديد وفي برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتلت امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما فجر اليوم الأحد إثر تعرضها للطعن على يد زوجها في مدينة بئر السبع. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال زوج الضحية بعد أن اتصل بمركز الطوارئ واعترف بارتكاب الجريمة. في سياق العنف والجريمة أصيبت سيدة تبلغ من العمر نحو 55 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها مساء أمس لجريمة إطلاق نار في بلدة طرعان. بدورها قدمت الطاقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة ثم جرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة مشتبها به بالضلوع في جريمة قتل الشاب موسى الجبور والتي وقعت أمس في رهط. وأفادت الشرطة بالعثور على مسدس ومخزن ذخيرة وبندقية من نوع M16 في إطار نشاط العمليتي الذي أعقب وقوع العملية. في أخبار حوادث الطرق أصيب فجر اليوم 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق مروع ناجم عن انقلاب مركبة على الشارع 806 بالقرب من قرية علبون. وبحسب مصادر طبية وصفت إصابة شاب 20 بالخطيرة، كما أصيب 3 شبان بحالة متوسطة فيما وصفت إصابة شاب 5 بالطفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. فتحت الشرطة تحقيقا عقب تعرض حافلة للرشق بالحجارة، وأفيد بأن الحافلة كانت تقل مشجعين عقب انتهاء مباراة مكابي تل أبيب واتحاد أبناء سخنين، ما أدى إلى أضرار مادية بالحافلة دون تسجيل إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد جسم جوي مجهول في منطقة الحدود مع لبنان، وذلك عقب تفعيل الإنذار صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشي مساء أمس السبت. وأضاف الجيش أن قواته تواصل عمليات التمشيط في المنطقة دون العثور حتى الآن على أي مؤشرات غير اعتيادية، مشيرا إلى عدم صدور تعليمات خاصة للجبهة الداخلية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر هجوم حوثي استهدف مطار خالد الدولي في الرياض. وأعلنت السعودية تعليق العمليات في المطار بشكل مؤقت وسط إلغاء رحلات جوية وتحويل مسارات أخرى وتحذيرات للمسافرين. وفي تعليقه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس احتمال المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين. في قطاع غزة أعلن أمس السبت عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم متأثرا بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس. وأفيد بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الليلة الماضية شرق مدينة غزة. أمهل المستوطنون 47 عائلة فلسطينية تقيم في منطقة الرأس الأحمر شمال الضفة الغربية حتى مساء اليوم الأحد لإخلاء مساكنها والرحيل. وأفيد بأن ذلك يأتي بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع بمحيطه، وفق المشرف العام على منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية حسن مليحت. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في الأودية ومنطقة البحر الميت والعرباء. في القدس والجليل أعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا الساحل 28، تل أبيب ويافا 29، نقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد 11 من أكتوبر من العام 2026، نبتعد 16 يوما عن الانتخابات في 27 من الشهر الجاري، وعلامات الاستفهام ما زالت موجودة. هل ستكون هنالك عملية أو خطوة معينة تؤدي إلى خلط الأوراق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن انتخابات خلال أسبوعين، أم هذا أمر واقع وبالتالي المعطيات متعلقة بنسب التصويت والمشاركة، ولأي مدى هذا سيؤدي إلى تغيير فيما يعرف بالكتلتين بين كتلة نتنياهو وكتلة المعارضة، إذا كان أيزنكوت وآخرين، وماذا عن الأحزاب العربية وتأثيرها وتغييرها، والكثير من الشعارات والتصريحات سنتابعها، بالإضافة إلى محاولات التأثير قد تكون أيضا مرتبطة بأمور سياسية وغير سياسية. ولكن نحن هنا في متابعة الأحداث التي لا تتوقف بين ملفات العنف والجريمة، واستمعنا إلى نشرة الأخبار، سلسلة حوادث كانت خلال الساعات الماضية ما بين إصابة خطيرة في طرعان نتيجة إطلاق نار، والإصابة لسيدة في بئر السبع، مقتل سيدة أيضا، حتى الآن لا معلومات عن تفاصيلها وعن هويتها، وسلسلة حوادث إطلاق نار، حوادث طرق، قضايا عديدة. سنتابع أيضا في ملف الانتخابات في الساحة الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني أعلن يوم أمس عن تأجيلها مرة أخرى، هذه المرة حتى 11 من أيلول في العام القادم، يعني اختيار مثير. 11 من أيلول هو الموعد الجديد للانتخابات الفلسطينية للرئاسة وللمجلس التشريعي، هل هذا نهائي أم المتغيرات ستستمر؟ لا نعلم في هذه المرحلة. نتوقف أيضا في محاور عديدة، بما في ذلك تقارير تتحدث عن الاعتداءات على المقدسات المسيحية في القدس، وكذلك على رجال دين وراهبات وغير ذلك، بالإضافة إلى محاور كما ذكرنا في ملفات الأرض والمسكن وملفات إقليمية، والتحديدا التصعيد الخطير بين الحوثيين والسعودية، معلومات تتحدث عن قتلى وجرحى نتيجة استهداف لمطار في السعودية من قبل الحوثيين، وهذه أيضا إشارة لتصعيد آخر. نحن إذن في هذا البرنامج في أول خبر، وعبر أثير إذاعة الشمس، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28%.

0: هي بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
2: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن إلى أبرز العناوين في هذا الصباح. أولا إلى الراصد الجوي الذي يتحدث اليوم عن أمطار محلية خفيفة في مختلف المناطق، ولكن أيضا تخوف من فيضانات في منطقة البحر الميت وجنوب البلاد. الطقس ما بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي في معظم المناطق في المنطقة الشمالية والساحل الشمالي، إمكانية لأمطار محلية خفيفة، وتمتد هذه الأمطار إلى جنوب البلاد مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق. تخوف أيضا من فيضانات في منطقة البحر الميت. درجات الحرارة في القدس 27، تل أبيب ويافا 29، حيفا والساحل الشمالي 28، في الجليل الأعلى 27، في طبرية 33، الناصرة 32 درجة، في الساحل الجنوبي 29، النقب 7 كذلك، وفي إيلات 33. نبدأ من الأخبار من غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. قتلت امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما فجر اليوم الأحد إثر تعرضها للطعن على يد زوجها في مدينة بئر السبع. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال زوج الضحية بعد أن اتصل بمركز الطوارئ واعترف بارتكاب الجريمة. في سياق العنف والجريمة، أيضا أصيبت سيدة في الخمسينات من عمرها بجروح خطيرة أثر تعرضها لإطلاق نار في طرعان. الشرطة باشرت التحقيق. الحديث عن إطلاق نار باتجاه منزل السيدة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى مدينة رهط، الشرطة تعتقل مشتبه به بالضلوع في جريمة قتل الشاب موسى الجبور التي وقعت أمس في المدينة. عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي وصل إلى 159.

عفوا الرقم فقط للتحديث 183، يعني أنا حاولت أن أخفض ولكن التحديث 183 شخص قتلوا منذ مطلع هذا العام في مجتمعنا العربي نتيجة حوادث العنف والجريمة.

0: قد نؤكد أنه بالنسبة للسيدة التي قتلت في بئر السبع لم يتم التأكد حتى الآن من هويتها. الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصد جسم جوي مجهول في منطقة الحدود مع لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشي مساء أمس. وأضاف الجيش أن قواته تواصل عمليات التمشيط في المنطقة دون العثور حتى الآن على أي مؤشرات غير اعتيادية. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات أو أكثر من 300، وهذه المعطيات الدقيقة إثر هجوم حوثي استهدف مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وأعلنت السعودية تعليق العمليات في المطار بشكل مؤقت وسط إلغاء رحلات جوية وتحويل مسارات أخرى وتحذيرات للمسافرين. في تعليقه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس احتمال المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين. إلى قطاع غزة، في قطاع غزة أعلن أمس السبت عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم متأثرا بإصابته في قصف سابق على منطقتي المواصي جنوبي مدينة خان يونس. والاعتداءات في الضفة الغربية مستمرة، وتحديدا في موسم الزيتون عدد كبير من الإصابات والتنكيل بالفلسطينيين إذا كانوا في بيوتهم أو في كروم زيتونهم. ونقرأ أيضا أن المستوطنين أمهلوا عائلات فلسطينية تقيم في منطقة الرأس الأحمر شمال الضفة الغربية حتى مساء اليوم لإخناء مساكنها والرحيل إلى هذا الحد. إذن هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في مدينة رهط، ارتفاع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 183 ضحية منذ مطلع العام الجاري. استمرار الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم واحتجاز مواطنين والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسرقة ممتلكات ومهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق طرق. وزير الخارجية الأمريكي يعلن حزمة عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تهدف لتفكيكها، والاتحاد الأوروبي يستنكر ويتعهد بالمواجهة للحفاظ على المحكمة واستقلاليتها في أداء مهامها. حصول القاضية الأممية الجنوب أفريقية نافي بلاي على جائزة نوبل للسلام وتعرضها لهجوم حاد من نتنياهو ومن ترامب على خلفية مواقفها من ممارسات إسرائيل وحربها على القطاع. ترامب يتجاوز العقوبات الغربية على روسيا ويعلن شراء 300,000 طن من الديزل المكرر من روسيا على خلفية أزمة الأسعار في الولايات المتحدة، وأوروبا غاضبة من الخطوة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون إقرار أكبر حزمة عقوبات تستهدف آلة الحرب الروسية.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد وبعض العناوين هناك، بما في ذلك بالنسبة لجائزة نوبل للسلام لمن كانت مدعية عامة في المحكمة الدولية، وهذا يثير طبعا غضب كبير في إسرائيل. السؤال لأي مدى هذا سيؤثر في السياسات؟ حتى الآن لا يبدو الأمر كذلك. ونحن إلى ملفاتنا، ونتعامل في ملفات الاعتداءات العنصرية أو التخطيط لاستهدافنا فقط لكوننا عرب. الأسبوع الماضي انشغلنا في موضوع المحاضر من جامعة بار إيلان الذي خطط لاستهداف عرب فلسطينيين في مواقع مختلفة، ولكن نعود إلى مسلسل موجود للأسف الشديد، وهو الاعتداء على سائقي الحافلات. وسائق حافلة من أم الفحم تعرض في الأيام الأخيرة لاعتداء بالضرب أثناء عمله في مدينة الإخضيرة، ومعي على الخط الهاتفي عبد محاجني سائق الحافلة. سيد عبد يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير، الله
0: يعافيك. الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: احكي لنا شو اللي صار معك.
2: اللي صار معي كالتالي، انه انا كاتب الشغل تاعي وصلت للتحنة اللي لازم اخذ منها النص عيم، ووقفت امتحانات مش اللي حملت نصعيم اللي بدهم يطلعوا معي من رياض، ورديت وقفت امتحانات تاعتي وفتحت الباب.

0: وأكملت السفرية تاعتي. خلال السفرية وأنا ماشي في حدا صار يراجد على الباص ويطبل ودي يركب ويفتح الباب وتعرف بقوة يعني.
1: أول شيء أنت بتشتغل على يعني بأي شركة، في باص عمومي ولا باص خاص شركة؟
0: لا أنا بس بتحضرات في بوريت.
1: يعني مع أي شركة؟
0: مع حفرات كافيم.
1: حفرات يعني شركة كافيم اللي هي عمليا سيارات حافلات عمومية بتنقل وبتشتغل على خط معين.
0: أيوة نات.
1: هذا الخط وين؟
0: هذا الخط بيطلع طبعا من تحنات الركبة الخضيرة لكيفون مقال.
1: يعني من الخضيرة لباتجاه مقال. قديه صار لك تشتغل هذا الخط انت؟
0: انا بشتغلش بشكل عام هذا الخط بعم بي يعني. ومبارح يعني اللي يوم ما انضربت عملت هذا الخط بس.
1: يعني هاي اول مرة بتطلع هذا الاتجاه، انت عادة بتشتغل على اي خطوط؟
0: انا بشكل عام بشتغل مخلط يعني فيش خط معين.
1: قديه صار لك بهذا الشغل؟
0: ضل بكافيم 4 سنين.
1: 4 سنين وهي أول مرة بتتعرض لهيك اعتداء؟
0: أول مرة تعرضت لاعتداء بكيت نبلش جديد شغل وما حبيتش أصبر الموضوع، أما لما ليش صار يتكرر بطلب يعني إنه يبقى لازم حماية للسائقين.
1: أول شيء احكي لي بعد ما يعني اللي صار إنه حدا طلع على الباص واعتدى عليك ولا ضربوا حجار على الباص ولا أنت شخصياً تعرضت ل يعني ضرب مباشر؟
0: لا زي ما تقول بعد ما راح حبيت افحص الباص لانه النسعيم اللي معي.
1: يعني في واحد ضرب حجار على الباص او ضرب اي جسم على الباص انت نزلت تشوف شو القصة؟
0: انا بصراحة ما شفتش من ضرب على الباص، اما النسعيم اللي معي قالوا لي فيش انطبش بالباص لازم تنزل تفحصه لانه بزبط تمشي وانت مش متأكد اذا الباص شغال 100% ولا لا. نزلت افحص الباص بعد ما راح ما فيش شنيوت لهو عندي ومبلش فيه ضرب. يعني انا انغضرت يعني مش بكيتش عامل حساب انه راح يجي
1: الشخص هو نفسه اللي ضرب اشي على الباص هو اللي كان يعتدي عليك هو اللي اعتدى عليك
0: هو نفسه.
1: طيب طبعا السؤال مفروغ منه ولكن انت تأكدت انه شخص يهودي يعني مش موضوع خلاف بينك وبين شخص عربي عادي مثلا او كيف شو ده؟
0: لا
1: ايش لا يهودي هو؟
0: يهودي
1: وشو السبب اللي حكى لك اشي سمعك اشي ولا بس؟
0: ايش صار اسم فيي بما اني عربي وابن الفحم ونار خراق هذا يعني.
1: طبعا في بينك وبينه اي معرفه سابقه ولا ما في اي معرفه؟
0: لا هاي اول مره انا بشوفه.
1: نحكي على شاب صغير على زلم كبير بال يعني نسبيه
0: ابن 24 سنه 25 سنه
1: يعني شاب ال 24 25 سنه. وكيف انتهى الموضوع؟
0: الموضوع بعده مش منتهي طبعا كدام السفر
1: لانه كيف هو وقف حدا اجى دافع عنك حدا اجى حماك؟
0: اه اكيد في حدا لحقه ولما شافني وقعت على الارض رجع. وبالهاي الحاله هو شرد بس انا بعرف شو الحراس اللي بكت في تحنا مركزيه.
1: احنا بنحكي على قلب بقلب المحطه نفسها المحطه المركزيه.
0: ايوه نات.
1: طيب المحطة مش في حراس كيف عم تحكي وفي بواقي
0: في حراس اجوا صاروا يتفرجوا علي زلمي بدل ما تتفرج علي روحوا اسقطوه. ولا لانهم زي عرب خافوا.
1: هن الحراس نفسهم بيشتغلوا بشركة حراسة هم عرب. طيب الشرطة وين بكل هذا الموضوع؟
0: الشرطة وين بهذا الموضوع؟ انا قدمت شكوى بالبوليس وهي مستنى عبين ما يطلع النهار اللي اقدر اتواصل مع حدا شوف شو صار بالنسبه للموضوع.
1: يعني ما بلغوا كذا اعتقلوا حدا جابوا
0: لا بعد ولا في شيء من البوليس.
1: واحنا بنحكي على المحطه انت برايك في توثيق في كاميرات هناك اكيد؟ لا
0: في كل شيء موجود في بالباص كاميرات في تحنا مركزيه
1: يعني
0: كاميرات.
1: في تصوير بقدرش اقول لك ما شفناش ما عرفناش ما بنقدرش نعرف مين هو
0: في كل شيء.
1: هو مكان كان ملثم ولا كيف؟
0: لا بكى وجهه مبين وكل شيء عادي.
1: يعني اذا في امكانيه يوصلوا له سهل يعني برايك التفاصيل موجوده؟
0: في امكانيه طبعا اذا الشركه بتطلع الفيديوهات للبوليس بيقدروا يوصلوا له.
1: وانت زملائك بتصور هاي مش اول مره، انا حكينا على الاقل انا وزملائي بالاذاعه حكينا مع كتار شوفيريه اللي تعرضوا لاعتداء كمان بكافيم وكمان بغيرها، يعني كمان في لك زملاء اللي تعرضوا لاعتداءات عنها ازاي؟
0: مزبوط بس هذول الزملاء اللي تعرضوا للضرب طبعا مش من البلد، زملائي من محلات.
1: نعم بس كونهم عرب يعني انت واضح ان الصوره هي خلفيه عنصريه
0: اكيد.
1: وانت رجعت على الشغل ولا كيف؟
0: لا انا حاليا قاعد
1: يعني ماخذ اجازه.
0: ايوه.
1: وبدك ترجع على الشغل بعد اللي صار ولا شو رايك؟
0: بالوقت الحالي يعني انا بالوقت الحالي قاعد بفكر يعني بالوقت الحالي انا لحد هسه قاعد.
1: في حدا دعمك دافع عنك في لجنة

0: عمال، في اداره توجهوا لك تعاملوا معك؟
1: في البعض تبع الشركه، لجنه العمال يعني، حكوا معي ولحد هسه امي معي. وانا نشوف شو بصير من هلا خلال اليوم، لازم في عندي اخبار جديده خلال اليوم.
0: نعم، وانت بالفتره الاخيره تعنقول بالثلاث سنين الاخيرات شعرت انه الموضوع يعني شتائم كان فيه، اعتداءات كلاميه كان فيه، وهي اول مره بتتعرض لاعتداء جسدي بهذا الشكل؟
1: انا اول مره بتعرض لاعتداء جسدي بهذا الشكل، وطبعا مش راح يتكرر اخرى مره، لانه مش راح اعطي حدا مجال انه يمد ايده علي.
0: لا انا فاهم، بس انه اعتداءات كلاميه كونك شوفير عربي كان في
1: لا مش اول مره.
0: مش اول مره.
1: بس انا تعرف بكيت يعني انه امشي خلص.
0: على كل الحمد لله على سلامتك عبيد، وان شاء الله على خير. واحنا باي محطه قدمت الشكوى؟
1: محطه الخضيره.
0: محطه شرطه الخضيره.
1: أيوة.
0: طيب رح نفحص الموضوع ونكون معك على اتصال. شكرا لك، يعطيك الف عافيه، الحمد لله على سلامتك. شكرا
1: حبيبي.
0: الله يعطيك. اذا قصه اخرى من قصص الاعتداءات العنصريه كما استمعنا، وهذه المره ايضا مره اخرى لسائق حافلة، وهذا المشهد للأسف يتكرر في العديد من المناطق. كنا قد تعاملنا مع عدد كبير من هذه الحوادث في منطقة القدس، أيضا في وسط البلاد، الآن في منطقة الخضيرة. وشعور العام أنه أيضا السائقي الحافلات هم عرضة يعني في خط مواجهة مباشر لهكذا اعتداءات على خلفية عنصرية فقط لكونهم عرب. واستمعنا إلى هذا السائق عبيد محجن من أم الفحم، تعرض لاعتداء في الأيام الأخيرة في مدينة الخضيرة. حتى الآن الشرطة لم تعلن عن اعتقال أحد. إلى فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
3: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: بشهر 10/10/10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و 800 مل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيل لا ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
6: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3:00 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال، وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: شهر 10/10/10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاينز 700 جرام بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا، خاضع لنظام الحملة.
8: الشمس دائماً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:36 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر لهذا الصباح. بدأنا في العناوين وكذلك قصة أخرى من قصص الاعتداء على خلفية عنصرية، وسائق حافلة من أم الفحم يتعرض لاعتداء وضرب من قبل مواطن يهودي في مدينة الخضيرة. استمعنا إلى السائق عبد محاجني. الآن إلى محور آخر، في الأسابيع الأخيرة كانت الكثير من العناوين حول الانتخابات الفلسطينية، ليس فقط الانتخابات في إسرائيل، على الأقل موعدها الآن 27 أكتوبر، وهذا حقيقة إلا إذا حصل متغيرات، وهنالك انتخابات للكونغرس في الأول من نوفمبر، وكان حديث أو قرار بانتخابات في 28 نوفمبر للمجلس التشريعي على أن يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية، ولكن يوم أمس صدر مرسوم رئاسي بتأجيل هذه الانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد في 11 أيلول في 27، وتكون تشريعية ورئاسية. قبل عدة أيام أذعنا مقطع أيضا من حديث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح سيد جبريل رجوب، قال بأنه هذا يأتي للتقدم في مسار حوار فصائلي لترتيب الأمور وتنسيقها، وعدم الذهاب إلى انتخابات يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التشرذم والانقسامات. وفي متابعة لهذا الموضوع معي الناطق بلسان التيار الإصلاحي في حركة فتح سيد ديمتري ديلياني. سيد ديمتري يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
0: يعني أنتم أصدرتم بيان وفيه نقد يعني لاذع للرئيس الفلسطيني ولقراره، ولكن هل يمكن إجراء انتخابات لو سألتك يعني حقيقة الأمر من الناحية العملية؟
1: من الناحية العملية لغاية الآن لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات. دعني أشرح الأسباب. قبل الخوض بمسؤولية الرئيس بضمان إجراء الانتخابات قبل الإعلان عنها، يعني نحن لا نتحدث عن شخص يدير مؤسسة صغيرة يعلن عن الشيء ثم يقول أنها لم تحدث أو لن أستطيع أن أحققها بشيء أساسي منصوص عليه في القانون الفلسطيني وهو الانتخابات. فلا يجوز ومن ليس من باب المسؤولية أن يتم الإعلان عن انتخابات وهو يعلم بأن الظروف لم تتغير، أو بالأصح أنه لم يعمل على تغيير الظروف التي أدت أو أعطته الأعذار لتأجيل انتخابات 2021، أي قبل 5 أعوام. لكن دعني أتحدث عن هذه الأعذار. أولا العذر بشكل عام، الأعذار التي قدمتها السلطة هي أعذار يعني لم يكن مبذول جهد فيها، مما يشعرنا بإهانة أكبر. يعني ليس فقط انتهاك حقوقنا بإلغاء الانتخابات الإلغاء المتكرر، لكن حتى لم يتعبوا أنفسهم باختلاق أعذار ممكن أن تسري على بعضنا، فأتوا بأعذار قديمة. أولها أن اللجنة الانتخابية اللجنة الانتخابات المركزية لا تستطيع الوصول لا للقدس ولا إلى غزة، وهذا أمر مفضوح في عدم حقيقته. لماذا؟ أولا رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو مديرها في القدس يقطن في القدس، وأنا في بيت حنينة في القدس، الرجل في آخر الشارع، يعني هو موجود في القدس وطاقمه موجود في القدس، ولا داعي للجنة الانتخابات المركزية لأن ترسل شخصا مقطوع وصفه لكي يأتي إلى القدس ليقوم بعمل لجنة انتخابات مركزية مديرها هو
0: نفسه. نعم، ولكن دون الخوض بالتفاصيل أستاذ ديمتري، أنا أسألك بواقع الأمر.
1: الأمر الثاني الموضوع الثاني هو أن إسرائيل لا تسمح بالانتخابات. أولا بحسب الاتفاق المعمول به لإجراء الانتخابات على السلطة الفلسطينية بنص نصا أن تفعل أمران. الأمر الأول أن ترسل إشعار بتاريخ الانتخابات والأوقات. ثانيا أن تودع مبلغ 105,000 أو 106,000 دولار في حساب معين تغطية للتكاليف فقط لا غير، وأن يتوجه وفي القدس ينتخب فقط 6,000 مقدسي حسب قبل 20 عاما عليك أن تقتطع منهم من توفاه الله ومن هاجر.
0: لا، ولكن أنا أسأل يعني هنالك التفاصيل، وهذه التفاصيل قد تكون مهمة لكل من يعني هو جزء من المنظومة السياسية ويتعامل معه، ولكن الفلسطيني بشكل عام بما في ذلك من يتابع المشهد السياسي، أنا أسألك بوضوح العلاقة للمرسوم، هل الأجواء وأيضا البعد الميداني ما بين واقع أنت تدرك جيدا في الضفة، واقع أنت تدرك جيدا في القدس، واقع أنت تدرك جيدا في قطاع غزة، نستطيع أن نقول للمواطن الفلسطيني في هذه المواقع اذهب وصوت، يعني هل هذا منطقي وصحيح أم يعني التأجيل لأنه يجب أن تترتب أمور داخليا وإقليميا؟
1: أنت تسأل أسئلة كان يجب أن تسألها للرئيس محمود عباس.
0: صحيح، أنا أطلب أن يحكي ما هو، هو لا يريد أن يتحدث إلى أنت تعلم.
1: لا، ما أنت حكيت هلا أنه تحدثت مع أبو رامي.
0: نعم،
1: يجب أن تسأله، لا تسألني عنها. ثانيا، من وجهة نظرنا الانتخابات الفلسطينية الرئاسية قبل التشريعية هي أولا حق في القانون الأساسي وليس عرضة لقراءات الميدان أو تقديرات أمنية هنا وهناك. ثانيا، في وضعنا الحالي بينما رئيسنا أدار ظهره إلى غزة وهي تذبح لمدة 3 أعوام وهو يدير ظهره لقرانا في الضفة الغربية التي تتعرض لتطهير عرقي على أيدي إرهابيي المستوطنين يوميا، باعتقادي أن تجديد شرعية أو انتخاب شخص جديد ليقوم بقيادة شعبنا هو أمر شديد وبالغ الأهمية وربما هو الأهم على الأجندة الفلسطينية لكي نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكي نتمكن من إعادة الحياة وكرامة الناس.
0: أنا أفهم، ولكن سؤالي ديمتري، أنت ذكرت جزئية مهمة، المسؤولية الملقاة على الرئيس والقيادة في حركة فتح وأخي، هذا مفهوم. أنا أسألك بالبعد التحليلي الجاف، الواقع الحالي الآن في ظل الظروف الموجودة، أنا أسأل وقد تستطيع أن تقول لي، هل هنالك إمكانية لإجراء انتخابات بمعزل عن ما ذكرته أنت من انتقادات؟
1: يا أخي نعم، لا يوجد أي موانع لإجراء الانتخابات، فيش موانع ميدانية. هناك تكنولوجيا يا رجل، ليتوانيا منذ أكثر من 20 عام لا يوجد فيها حتى مراكز تصويت. يا أخي في 1,000,000 طريقة للتصويت والانتخاب وكلها معتمدة وهي آمنة وهأمن حتى من الصناديق. يعني العذر بأنه القضية أنه عدم التمكن ميدانيا وكذا، هذه أعذار أقبح من ذنب. يعني هذه أمور لا أتخيل نفسي بصراحة أشعر بالإهانة أني أناقشها. كل الناس تعلم أن هناك أكثر من طريقة لعقد أي انتخابات أي مكان.
0: طيب أنا أسألك هنا، وأنت استخدمت كلمة مصطلح مهم، كل الناس، هل الشارع الفلسطيني يعني الآن أنا وأنت نتناقش ونقرأ البيانات وردود الفعل إعلاميا صحفيا فيسبوكيا سميه كما شئت، هل هذا موضوع يحرك الشارع أم المواطن الفلسطيني الآن ما بين أزمة يعني لقمة عيش، أزمة قطف زيتون، أزمة أن يجد خيمة في غزة، أزمة أن يعبر الحاجز في الضفة الغربية، وموضوع الانتخابات يعني ليست القضية الحارقة الآن في أعلى سلم أولوياته؟
1: الانتخابات هي قضية حارقة لأنه يعلم أن كل ما تحدثت به أنت يبدأ بالهرم السياسي وإصلاح الهرم السياسي لكي يصلح كل شيء آخر. كيف لك أن تخوض معركة بدون محامي في القضاء؟ تحتاج محاميا، شعبنا بلا محامي، شعبنا أنهكته الإبادة في غزة والتطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، وشعبنا طواق للحياة وشعبنا أكبر من نظامه السياسي. لذلك حينما نطلب من شعبنا أن يقوم بأكثر لن نفعل ذلك، لن نطالب شعبنا أن يقوم بأكثر من فقط الصمود، ونحن سنقوم

0: تقود المعركة السياسية نيابة عنه للضغط على الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وعدم السماح لمرور عام آخر من هذه المآسي.
1: السؤال إلى أي مدى القرار هو فلسطيني أستاذ ديمتري؟ إلى أي مدى القرار هو فلسطيني؟ ألا تعتقد أن هناك ضغوط عربية ودولية أيضا تساهم في هذا الموقف؟
0: القرار الإلغاء هو قرار ليس لا أستطيع أن ألصق به كلمة فلسطيني، هو قرار الرئيس محمود عباس شخصي وبصفة شخصية لعدة أسباب. الجميع يعلم بأن هناك نوعان من الإحصاءات، الأول هو العلني والثاني هو السري التي تعتمده الدول والأحزاب الكبرى وحتى الشركات الكبرى. هناك واقع واحد في هذا المشهد، هو أن التحالف الذي كان يتم العمل عليه من قبل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وشخصيات أكاديمية ومفكرين ومثقفين كقائمة وطنية جامعة، هي هذه القائمة كل من الفصائل التي فيها بما فيها التيار لوحده يتغلب.
1: طيب أنا طبعا نذهب الآن إلى لكن معلوماتي إنه الموقف
0: هذه منفردة تستطيع أن تتفوق على الرئيس محمود عباس، فحينما تكون أولا مجتمعة، ثانيا ليس من عناصرها أعضاء في القائمة، أي أن التحالف كان قائما على أن تتراجع هذه الفصائل ولا تقدم قياداتها في هذه القائمة، بل تقدم شخصيات فلسطينية وطنية مستقلة تستطيع أن تعيد بناء النظام الوطني الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني بما يخدم مصالحنا وقضيتنا. لذلك حينما هذه الصورة وضحت أمام شعبنا زاد التأييد ليس فقط للفصائل المشكلة لهذه القائمة والداعمة لها، بل لفكرة تعتبر ثورية في العالم السياسي.
1: نعم، وإن كان البعض يعني يقول إنه هذا يعني نحن الآن في مرحلة يعني تبدو مبكرة للنقاش في هذا الموضوع، السؤال إذا كيف ومتى ستكون هذه الانتخابات بشكل نهائي. على كل نحن سنكون في متابعة للتطورات، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ ديمتري، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير. شكرا لكم. إذن هذا في قراءة لموقف التيار الإصلاحي في فتح والرد الفعل على تأجيل الانتخابات، ولكن لنقرأ هذا الموضوع في قراءة تحليلية أخرى. أستاذ جهاد حرب الباحث في قضايا الحكم والسياسة ومختص في الشؤون البرلمانية معنا على الخط الهاتف. أستاذ جهاد يعطيك العافية، صباح الخير.
2: الله يعافيك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والسمعات.
1: هل الانتخابات هي فعلا مخرج من الأزمة أم قد تكون عامل آخر لتعميق الأزمة في السياسية الفلسطينية؟
2: الانتخابات قد تكون مدخل لإنهاء الأزمة وليست مخرجا، لأن الانتخابات هي أحد الأدوات التي يمكن أن تسهل أو أن تجعل هناك شرعية لأي مؤسسة منتخبة قادرة على اتخاذ القرار لإنهاء الانقسام الفلسطيني وأيضا لتعزيز شرعية النظام السياسي الفلسطيني على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي، لأن هناك مطالب دولية متعددة لإجراء هذه الانتخابات جرت على مدار السنوات الماضية، وكذلك هناك مطالبات شعبية لما يتعلق بإجراء انتخابات للمؤسسات السياسية الفلسطينية التي فقدت على مدار أكثر من 20 عام المزية التي تتعلق بإرادة الشعب الفلسطيني، أي أن القيادات الفلسطينية اليوم هم ليسوا مختارون من قبل الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة، لأن عدم إجراء الانتخابات يؤدي إلى ثقة الجمهور أو ضعف.
1: نعم، ولكن بعض الأطراف الفلسطينية والعربية يعني على الأقل من خلال اتصالنا قالوا جربنا هذا المخرج أو هذا المدخل لإنهاء أزمات في بعض الدول، وهذا أدى إلى المزيد من الانقسام، بمعنى إذا لم يتم الترتيب وتوافق يعني فصائلي وتوافق وطني لا يمكن أن تكون الانتخابات فعلا بداية نهاية الأزمة. يعني هذا السؤال هنالك وكأنه رهان ومخاطرة في حال اعتمدنا فقط على ترتيب مسألة تقنية التصويت وليس التوافق على أمور أساسية.
2: دعني أقول أن الانتخابات هي العنصر الرئيسي في أي نظام ديمقراطي، وبالتالي الاحتكام لصندوق الاقتراع هو الأساس. المشكلة الفلسطينية عندما جرى الانقسام أنه لم تكن هناك انتخابات رئاسية وتشريعية.

0: هي متزامنة، وبالتالي خلقت حالة من الانقسام السياسي. الأمر الثاني لدى الفلسطينيين، هناك أزمة تتعلق في عدم وجود دولة فلسطينية، أي لا توجد ثقافة لدى الأحزاب والفصائل الفلسطينية بوجود دولة متفق عليها، متفق على أهدافها الرئيسية، والخلافات تكون حول السياسات. ومع ذلك دعنا أقول أنه لا يوجد خيار. جربنا على مدار 20 عام الماضية الاتفاقيات وتشكيل الحكومات، وبقي الخيارين أساسيين أمام الشعب الفلسطيني: إما الذهاب إلى صندوق الاقتراع لمعرفة من هو الذي يرغب به الشعب الفلسطيني، ومن يمثله، ومن برنامجه السياسي مقبول لدى أغلبية الشعب الفلسطيني، أو أن يكون هناك انهيارا، بمعنى احتجاجا واسعا ضد النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة. أثمان أو الأكلاف الخاصة بكل أسلوب مختلفة. الأثمان الذي يمكن أن يدفعها المواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني في الانتخابات هي ضئيلة، لأنه هو الذي يتحمل مسؤولية ما يتم انتخابه أو تصويت له كأغلبية في الشعب الفلسطيني في المؤسسات السياسية.
1: الأستاذ جهاد، أسألك بصراحة، يعني بعد كل الذي حصل، أنا لا أريد أن أتحدث منذ العام 2006 حتى أكتوبر 23، ولكن بعد 7 أكتوبر تحديدا بكل يعني المعايير هو حدث لا يستطيع أحد أن يتجاهله ويشكل مفترق أساسي في أمور كثيرة. كل هذا الزلزال الذي حصل وكل هذا الذي تطور على مستوى الشعب الفلسطيني والمنطقة، لم يحسم موضوع مثلا الانقسام والخلاف، وما زال الشعب الفلسطيني أسير لفصائله، استخدم هذه العبارة القاسية؟
0: طبعا هو بعد الكارثة التي حلت في الشعب الفلسطيني على مدار 3 سنوات الماضية، للأسف لم تذهب الفصائل الفلسطينية للاتفاق، ولم تجري حوارا جديا من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني. الشيء الوحيد الذي اتفقوا عليه، وحتى دون أن يكون هناك طاولة مستديرة لكل الفصائل الفلسطينية، هو تأجيل الانتخابات، لأنهم يرغبون بالهروب من ذهاب إلى انتخابات لمعرفة أي قدرة لهم على تمثيل الشعب الفلسطيني في حركة فتح وحركة حماس، اللتان يحاولان سرقة إرادة الشعب الفلسطيني وسرقة الوقت ومستقبل الشعب الفلسطيني في هذه الحالة في عملية التأجيل للانتخابات. على الرغم منذ اليوم الأول للإعلان عن مرسوم الانتخابات تحديد موعد 28 نوفمبر، قلنا أن هذا الموعد غير مناسب تماما، لأنه لن تكون هناك حكومة إسرائيلية، لأن المسألة الانتخابات الفلسطينية ليست فقط مرهونة بإجراءات فنية ولوجستية فلسطينية خالصة، بل أيضا بوجود حكومة إسرائيلية، سواء حكومة الليكود واليمين المتطرف التي شاهدناها على مدار 4 سنوات، أو أي حكومة أخرى، على الأقل يكون هناك ضغطا دوليا ممكنا للممارسة على الحكومة الإسرائيلية. في ظل شهر نوفمبر لن تكون هناك حكومة إسرائيلية، ستكون حكومة انتقالية، سواء خسر نتنياهو أو فاز نتنياهو لن يمارس عليه ضغطا دوليا من قبل الأطراف الدولية.
1: نعم، والسؤال بي لأي مدى انتخابات في 11 أيلول، يعني التاريخ مثير، برأيك هذا موعد يعني قد يكون منطقي، أم هذا فقط تأجيل ولا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور لاحقا؟
0: هناك مسألتين. حركتي فتح حماس ينتظران لمعرفة ما هي الظروف المواتية لهما خلال العام القادم، وللأسف الاختيار، وأنا قلت بالأمس على الفيسبوك لا أعلم من هو الذي لديه الأجندة للشعب الفلسطيني لاختيار هذا الموعد 11 سبتمبر. كان ينبغي أن يكون يوما آخرا حتى لا يكون هناك له أي رمزية تتعلق بالعلاقة مع الأطراف الدولية المختلفة. كان يمكن أن نؤخر أو نقدم أسبوع أو أسبوعين من أجل أن يكون لدينا انتخابات في مواعيد مقبولة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. هذا للأسف لم يكن لدى الأطراف التي تحدد المواعيد رؤية واضحة، وبالتالي في ظني أنه سيتم وفقا للمعطيات التي نراها اليوم بأن هذا ليس موعدا مقدسا لإجراء الانتخابات، إنما موعدا تقديريا يمكن القيام بتغييره أو تعديله وفقا للأهواء والظروف التي يعيشها أو تعيشها القيادة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
1: إذن هكذا تبدو الصورة، وأنا أشكرك جدا أستاذ جهاد على هذه المداخلة. تحياتي لك يا صباح الخير. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذن هذا المشهد السياسي الفلسطيني المأزوم.

وتأجيل مرة أخرى البيان صدر يوم أمس، بيان رئاسي بالتأجيل. إلى أي مدى هذا يشغل الشارع الفلسطيني؟ قد يكون لك أيضا تفاوت في الرؤية، ولكن هو أيضا مؤشر إلى عمق الأزمة. منذ العام 2006 حتى اليوم لم تجري انتخابات في الساحة الفلسطينية بمفهوم من يمثلهم، من هو الشرعي في التفاوض في أي شيء آخر حتى في اتخاذ القرارات، وهذا جزء أيضا من المشكلة وقد يكون جزء كبير، إلى جانب واقع السياسات الإسرائيلية التي تمارس ضد الفلسطينيين في كل يوم. وسنكون مع هذا المحور أيضا في الساعة الثانية. نحن بهذا أعزائي نختم الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة. إلى اللقاء.

0: تابلت 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
6: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
7: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسي ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: وخمسين عاماً بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها مساء أمس لجريمة إطلاق نار في طرعان. وفي مدينة الطيرة أصيب شاب في 28 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف في المدينة. اعتقلت الشرطة مشتبها به بالضلوع في جريمة قتل الشاب موسى الجبور والتي وقعت أمس في رهط. وأفادت الشرطة بالعثور على مسدس ومخزن ذخيرة وبندقية من نوع M16 في إطار النشاط العملياتي الذي أعقب وقوع الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أصيب فجر اليوم 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق مروع ناجم عن انقلاب مركبة على شارع 806 بالقرب من قرية علبون. وبحسب مصادر طبية وصفت إصابة شاب 20 بالخطيرة، كما أصيب 3 شبان بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابة شاب 5 بالطفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. فتحت الشرطة تحقيقا عقب تعرض حافلة للرشق بالحجارة، وأفيد بأن الحافلة كانت تقل مشجعين عقب انتهاء مباراة مكابي تل أبيب واتحاد أبناء سخنين، ما أدى إلى أضرار مادية بالحافلة دون تسجيل إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد جسم جوي مجهول في منطقة الحدود مع لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرة الإنذار في بلدة عرب العرامشي مساء أمس السبت. وأضاف الجيش أن قواته تواصل عمليات التمشيط في المنطقة دون العثور حتى الآن على أي مؤشرات غير اعتيادية، مشيرا إلى عدم صدور تعليمات خاصة للجبهة الداخلية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين إثر هجوم حوثي استهدف مطار خالد الدولي في الرياض. وأعلنت السعودية تعليق العمليات في المطار بشكل مؤقت وسط إلغاء رحلات جوية وتحويل مسارات أخرى وتحذيرات للمسافرين. وفي تعليقه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس احتمال المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين. في قطاع غزة، أعلن أمس السبت عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم توفي متأثرا بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس. وأفيد بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الليلة الماضية شرق مدينة غزة. أمهل المستوطنون 47 عائلة فلسطينية تقيم في منطقة الرأس الأحمر شمال الضفة الغربية حتى مساء اليوم الأحد لإخلاء مساكنها والرحيل. وأفيد بأن ذلك يأتي بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع بمحيطه، وفق المشرف العام على منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية حسن مليحات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في الأودية ومنطقة البحر الميت والعربة. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافة 29، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر ما بين الأحداث المختلفة، إذا قلنا قطريا وكذلك محليا وإقليميا، ولكن تبرز في الأيام الأخيرة قضية الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، وتحديدا تزامنا مع بداية موسم الزيتون وقطف الزيتون، وبشكل يعني لا يشعر حتى كل من يعاني من هذا الأمر أن هنالك من يردع مجموعات المستوطنين من الاستمرار في اعتداءاتهم، وهذا الاعتداء يصل إلى الجميع بما في ذلك للزملاء الصحفيين. الزميل الصحفي عصام الرماوي، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلين
0: أستاذ عصام. أنت يعني اشرح لي ما الذي تعرضت له.
1: هو عصام الرماوي.
0: نعم نعم أستاذ عصام، هل تسمعني؟
2: أسمعك.
0: نعم، أسألك ما الذي حدث معك أولا، ويعني أولا طمنا عليك.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين. يعني ما تعرضنا له بالأمس في قرية درب مش على شمال رام الله، وما يتعرض له المزارعين وقاطفي الزيتون هذه الشجرة المباركة اللي يعني الفلسطيني طوال العام وهو يعتني بها حتى يحصل لمتوفر له مصدر رزق في ظل هذه الأوضاع، في ظل عدم توفر فرص عمل. بالأمس الصباح الباكر ذهبنا إلى كريد دير مشعل، كان هناك في دعوات من جميع أهالي البلدة إلى التوجه إلى منطقة اسمها الخلي، وهذه المنطقة اللي أقيمت فيها بؤرة استيطانية جديدة من أشهر فقط. عند وصولنا حوالي الساعة 8 كان هناك هجوم من قبل قطاع المستوطنين. طبعا الأهالي توجهوا لهذه المنطقة لأنه غالبية الزيتون القرية تتمركز فيها، يعني مئات الدنومات الموجودة في منطقة شرق جنوب القرية، كان هناك المئات من الأهالي، وأيضا كان هناك متضامنين من مختلف البلدان جاءوا لمساعدة الفلسطينيين ليوصلوا إلى هذه الأشجار وقطفها. شهدنا من تل مقابلة هجوم من حوالي تقريبا 10 مستوطنين كانوا مقنعين ويحملون العصي، وقاموا شهدناهم معينا قاموا برشق الأهالي والنساء اللي كانوا يقطفوا الزيتون بالحجارة، وكان هناك كما عرفت هناك 9 إصابات.
0: نعم، وأنت يعني تواجدت هناك بحكم عملك وكونك صحفي، هذا لم يغير شيء، يعني الاعتداءات لا صحيح. لا صحيح. حتى لو كنت أنت في يعني مع قميص ومكتوب صحافي وما لم يغير شيء.
2: تمام. هلا بعد الهجوم بطار المستوطنين أنا كنت في منطقة ثانية مع مزارعين وبقوم بقطف الزيتون. حضر الجيش أو حرس الحدود تحديدا، وبدأ بالصراخ على المزارعين اللي يعني بيبعدوا تقريبا كيلو عن منطقة اعتداء المستوطنين. بدأ بإطلاق الرصاص المطاطي وأيضا كرابل الصوت وكرابل الغاز، وطلب من كل المزارعين اللي بيكون بقطف الزيتون، هم بعيدين تقريبا 2 كيلو عن البؤرة، وخلال يعني أنا كنت موجود قريب منهم، يعني قريب من وشايفين إنه أنا كنت لابس الدرع والطقية وإشارة الصحافة ونقوم بتصوير هذه قاطفي الزيتون. تفاجأت، طلب منا مغادرة المكان، وخلال مغادرتنا لحظة مغادرتنا تفاجأت بإطلاق رصاصة معدنية

0: مباشر ومختفي قريبي.
1: نعم.
0: يعني الحمد لله.
1: وهذا المشهد يعني يتكرر عصام بشكل ويزداد صعوبة خلال الفترة الأخيرة.
0: يعني ما شاهدناه في دير النظام وشاهدناه في دير بزيع أول أمس، شاهدنا الاعتداءات المستوطنين عن كرب، وكيف المستوطنين أصلاً لا. يعني هم بحماية الجيش، الجيش ما بيعمل شيء، مع المستوطنين، فقط يقف وقف متفرج على ما يقوم به، فقط إذا كان هناك أي يعني اعتداء سواء لفظي ولا هذا يقف أمام الفلسطيني.
1: نعم. على كل يعني نتمنى لك دائما الصحة والسلامة أستاذ عصام، وسنكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. سيد جميل موسى وهو رئيس المجلس القروي في دير ومشعل، يعطيك ألف عافية.
2: الله عافيك.
1: يعني شو الوضع عندكم في البلد؟
2: الوضع اليوم ولا امبارح؟
1: أولا نبدأ من اليوم الصبح.
2: الآن يوجد تجمع على مدخل المنطقة اللي فيها بؤرة، وقام الجيش بعمل الآن حواجز ومنعوا السيارات حتى التنقل العادي، منعوه وسكروا البلد من المنطقة الجنوبية لمنع المزارعين من الذهاب إلى أراضيهم هذا الصباح.
1: نعم. وكان في يعني حديث أنه الناس تطلع على الزيتون بشكل عادي والجيش الآن يمنع.
2: الناس الحديث موجود، الناس ما بكلها بدها تنزل، هي متجمعين ومستنى في متضامنين يجوا معنا.
1: عم بيسمحوا للمتضامنين يصلوا معكم ولا كيف؟
2: حتى المتضامنين امبارح يعني انضربوا مثل ما انضربوا المواطنين بالغاز وبالمطاط وبالصوت، وكان الوضع صعب امبارح. يعني حتى ضربوا عائلة كاملة، مع عائلة الدار المصري، يعني خمس الآن هم في المستشفيات. يعني اطلاق نار وبالهروات وبكل شيء، والجيش بدعم المستوطنين على طول، بطرد الناس وبيصير الجيش مع المستوطن على المواطنين. عندك مشان تعرف انه هذا موسم الزيتون بالنسبة لنا، عندنا 4500 دونم زيتون يقتات منها الفلاح من العام إلى العام وهو ينتظر في هذا الموسم. فوضع يعني مأساوي، يعتمدون يعني على هذا الموسم بشكل كبير.
1: يعني بالنسبة لكم أنتم، حتى نأخذ على مستوى بلد زي دير أبو مشعل، غالبية الأهالي تعتمد الآن على موسم الزيتون، وبالنسبة له هذا مصدر رزق أساسي.
2: مصدر رزق أساسي، يعني إحنا 4500 دونم، يعني يقدر موسمنا بحوالي 10 مليون شيكل لكل بلد. يعني موسمنا كبير جدا، يعني إذا منع الناس، يعني هذا يعتمد عليه، اللي بده يعلم ابنه، اللي بده يجوز ابنه، اللي بده يبني دار، اللي بده يسدد ديونه، نعتمد عليه بشكل أساسي. هذا موسم مهم جدا بالنسبة إلنا، يعني إذا منع الناس راح يكون يعني، وحتى الناس يعني إذا راح واحد في الماشي تبعته والأغنام بصادروها، يعني كل مقومات الحياة للفلسطيني الآن هي مستهدفة.
1: ودير أبو مشعل لمن لا يعرف يعني هي المنطقة، حتى اشرح لنا المنطقة، هي أعتقد قريبة من رام الله نسبيا أو في الطريق لرام الله، وفي حواليكم يعني بؤر استيطانية، ولا من يوم بيجوا هدول؟
2: هذه المناطق وكل هذه الأراضي التي توجد فيها البؤر هي مناطق كبيرة. إحنا محاصرين من ثلاث جهات، بؤرة من الجنوب، بؤرة في الشمال، وبؤرة في الشرق. يعني هذا جديد علينا، وأول سنة يعني يعني الأهالي بيتم الصعوبة في النزول إلى أرضهم. يعني الوضع صعب جدا.
1: وإذا قارنا يعني إنه يقولون دائما كل سنة في اعتداد بموسم الزيتون، هاي المرة تبدو الصورة أصعب، يعني إذا قارنا مع سنوات سابقة.
2: هاي الصورة أصعب وهاي الصورة مفاجئة بالنسبة لنا، يعني العام اللي قبل واللي قبل ما كان في عنا صعوبات في وصول الزيتون. السنة هذا يعني وكأنه في قرار منعنا نهائيا، يعني الآن ما قطفوش الناس 10% موسمهم.
1: عادة موسم الزيتون بيبدأ بهاي الفترة يعني بعنكم في المنطقة
2: بالضبط؟ طبعا احنا دائما في 10-10 اول يوم احنا بننزل في الزيتون.
1: نعم. وكان في حديث انه الارتباط والجيش يمنع وصول المتضامنين، واذا بوصل المتضامنين بيبعنوا المنطقة منطقة عسكرية. انت كرئيس مجلس بتأكد هاي المعلومة انه نعم عم بيمنعوا المتضامنين يوصلوا عنكم ويساعدوكم؟
2: المتضامنين وصلوا امبارح 40 واحد. حتى في منهم اجانب في منهم اسرائيليين نزلوا وانقمعوا مثل ما انقمعوا هالبلد.
1: نعم.
2: هذا اللي حصل.
1: والجيش قديش بيمنع هدول المستوطنين انه يعتدوا عليكم؟
2: الجيش ما بيمنعهم، الجيش على طول بوقف معهم.
1: يعني انت ما بتشوفوا انه الجيش ممكن يكون في ظل الظروف الموجودة؟
2: احنا شافنا الجيش، اول ما اجى شافنا الجيش، احنا كنا نقطف في الزيتون.

0: ومسالمين يعني كل هدفنا احنا قطف المحصول. فيش عندنا هدف ثاني، لا في هدف الان مقاومه ولا ضرب حجار ولا شيء ولا شيء، ما في هدف الا قطف الزيتون. اجى على طول قمعنا كم على شكل. لحد الان كل الناس يعني صدورها مسكر من الزيت من الغاز.
1: طيب كان في حديث مره على تشكيل لجان حراسه وتشكيل مجموعات، قديش هذا الكلام ممكن يعني فعلا يوفر حمايه ولا ما في اي امكانيه لمواجهه هاي القوه والغطرسه؟ استخدم
0: احنا لجان حمايه ومش لجان حمايه، يعني احنا هم بعيدين عنا اصلا، يعني بعيدين عنا، مناطقنا احنا شاسعه واسعه يعني هم بعيدين عنا ومكشوفين، احنا على راس جبل يعني اي تحرك لهم مكشوف. هم ماخذين منطقه الزيتون، مانعين الناس والاهالي من الذهاب الى الزيتون.
1: على كل الناخ جميل، انا بدي اشكرك وان شاء الله على خير والحمد لله على سلامتكم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا، الى اللقاء. إذن هذا في الحوادث الاعتداء على خلفية عنصرية، الاعتداء من قبل المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وفي كروم زيتونهم، وأخذنا بلدة مثل دير أبو مشعل، هذه البلدة شمال مدينة رام الله تعرضت يوم أمس أيضا لهجوم عنيف، نتحدث عن كروم الزيتون وعدد من الإصابات، وأيضا موضوع تواجد المتضامنين الأجانب وحتى بعض المتضامنين الإسرائيليين الذين يصلون إلى هذه المناطق ويتم منعهم كما استمعنا. نخرج الآن إلى فاصل ونعود ونتابع في برنامج أول خبر لهذا الصباح.
2: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: راخف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات،
5: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويس طه عتسيم الناصرة، طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
7: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك، سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
8: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها، سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700

0: 10 شيكل، رز رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد، بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
0: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
4: ليش؟ شو المشكلة؟
0: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
4: والحال؟
0: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
5: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيت سولونيم عوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائماً.

0: ونحن من تقرير حول الاعتداءات المتكررة في القدس وتحديدا على المقدسات المسيحية ورجال الدين والبسق عليهم, واعتداءات أيضا بشكل يعني جسدي, وأيضا اعتداء على الممتلكات. وتقرير يشير إلى تصاعد يعني أو ارتفاع كبير في حالات الاعتداءات. استمعنا إلى يسكا هارني وهي باحثة في هذا المجال, وأيضا أشارت إلى عدم وجود آلية ردع واضحة. نحن إلى قضية أخرى ترتبط أيضا بالتخطيط في القرى غير المعترف بها ومسلوبة الاعتراف. واليوم الصندوق الجديد لإسرائيل ينظم مؤتمر آفاق جديدة حول قضية التخطيط في القرى غير المعترف بها, وهذا أيضا في إطار تكريمهم لسلطان أبو عبيد المدير السابق لبرنامج المساواة والشراكة في النقب في الصندوق. أستاذ سلطان يعطيك العافية, صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بعد سنوات طويلة جدا, إذا سألتك في مسار التخطيط للقرى غير المعترف بها, هل تشعر بحزن بغضب أنه ما زلنا نذكر بال2026 نتحدث عن قرية غير معترف بها أستاذ سلطان؟
1: نعم, يعني واقع صعب, ولكن أولا تصميم الناس أنها تبقى في قراها وفي مساكنها هذا إشي على مدار السنين ما زال رغم محاولات الحكومات المختلفة وبالذات الحكومة الأخيرة في هدم البيوت وفي ترحيل الناس, ولكن ما زال الناس طامدين في محلهم. وإحنا بنتأمل إن شاء الله, يعني أنا من خلال هاي النافذة أو من خلالكم خلينا نقول

0: الشمس، نعم
1: إذاعة الشمس، إنه يعني نتوجه للجميع إنه في هاي السنة بالذات في الانتخابات القادمة هاي القريبة علينا إن كلنا نطلع نصوت عشان نبعد هاي الحكومة وكل مساوئها. ولكن أنا بدي أقول إنه على مدار السنين نضال النقب يعني أنتج، ففي عنا تقريبا لا يقل عن 21 قرية اللي اعترف بها في خلال نضالنا على مدار السنين، ولكن ما زال هناك قرى غير معترف فيها وفي جزال عليها وفي كثير قرى تحت التهديد. يعني في مناطق البقيعة، في راس جرابة، في قرى اللي هي يعني في هاي الأيام تحت التهديد.
0: نعم أستاذ سلطان، هي فرصة لربما البعض يدرك ولكن البعض لا يملك المعلومة الأساسية. عندما نقول قرى غير معترف بها في النقب، كم عدد هذه القرى وكم عدد السكان الناس البشر الذين يعيشون فيها؟
1: يعني احنا في النقب يزيد عن 350 ألف نسمة، في قسم يعيشوا في القرى اللي يعني خططتها الحكومة من بداية من رهط إلى لكية، كسيفة، حورة، تل السبع، عرعرة وحورة.
0: نعم.
1: هاي مدن يعني صارت قرى موجودة ومخططة وثابتة. في القرى اللي احنا نجحنا نجيب لها اعتراف، الحكومة ما بتحكيش على الاعتراف، الحكومة بتحكي على إقامة من أول وجديد كأنه ما فيش أي شيء وبيخططوا قرى، ولكن هاي القرى الناس موجودين فيها ما زالوا زي أم بطين، زي قرية السر، زي أبتلولو إلى آخره. هاي قرى يعني ماشي التخطيط فيها. في جدال كبير بين الناس سكان هاي القرى وبين الحكومة على نوعية التخطيط وعلى ملكية الأراضي وإلى آخره يعني، ولكن فيش تهديد لترحيل الناس من هاي المناطق لأنهم هم معترف فيهم يعني في خط، خلينا نقول
0: نعم في اعتراف، ولكن هذا لا يترجم بأمور يعني عينية على الأرض.
1: لا في ترجمة لنواحي معينة، مثلا في مدارس، في عيادات، في أشياء ثابتة، في شوارع، في بعض المحلات في الشارع الرئيسي مثلا موجود، ولكن ما زال في حاجة لتخطيط أكثر تفصيل عشان الناس يقدروا يبني بيوت ثابتة يعني دائمة. الباقي هي قرى حوالي 35 قرية غير معترف فيها، يعني الحكومة مش مستعدة تخططها، بدهاش تخططها في محلها، بدها تنقل السكان هاي القرى إلى القرى اللي صارت مخططة أو صار معترف فيها. وهون الجدال الكبير، لأنه قرية زي الزرنوق في يعني سكانها لا يزيدوا عن أكثر من 7-8 آلاف نسمة، أنت تنقلها هاي القرية لرهط، تحطها حارة في رهط، هاي مش مقبولة على لا على سكان الزرنوق ولا على سكان رهط، لأنه كمان سكان رهط نفسهم في دائقة.
0: يعني هل نتحدث عن فقط للتوضيح أنه من يهدد الآن بنقله أو اقتلاعه ويترفض الدولة الاعتراف بهم، نتحدث عن أكثر من 120-130 ألف مواطن يعني في هذه
1: تقريبا حوالي 100-120 ألف مواطن اللي يسكنون في هذه القرى الغير معترف فيها، تقريبا ثلث المجموعة. يعني أنا بديت أحكي أنه حوالي 50% في القرى الثابتة أو اللي أسستها الحكومة في سنوات 70 و80، أو في القرى اللي هي عمليا معترف فيها ولكن بعدها مش تخطيط، تقريبا 100 ألف، وبقية 100 ألف الثانية هي سكان القرى الغير معترف فيها.
0: وبرأيك يعني أمام هذا المشهد، وأنا طبعا ليس دفاعا عن هذه الحكومة أستاذ سلطان، ولكن موضوع النقب موجود وحاضر منذ سنوات طويلة جدا، يعني هو تم التصعيد الآن بفعل سياسات بن غفير وعمليات الهدم، ولكن يعني حكومات سابقة لم تسارع للاعتراف وحل مشكلة النقب، وكان مخطط برافر وكان مخطط وكان بيني بيجن، ودخلت جهات عديدة على هذا المسار، ودائما تنتهي الأمور عدم التقدم أو يعني ينتهي ويندثر كل مشروع كهذا. أين المشكلة برأيك؟ والقرار السياسي الاستراتيجي الإسرائيلي لا يريد هذا الاعتراف ولا يريد حل هذه الأزمة؟
1: يعني إحنا عايشين في دولة إسرائيل، دولة اليهود حسب هم ما بيعرفوها وحسب ما عرفوها، فبدناش يعني نغطي الإشي. إحنا صراع على المساحة، على الأرض. إحنا صراعنا وجودي في النقب على حصتنا اللي بقيت لنا في النقب. طبعا كثير من سياسات الدول، السياسات المتواصلة لكل الأحزاب الصهيونية اللي شك

0: قالت الحكومات المختلفة أنه بيشوفوا العرب أكبر كمية عرب على أقل مساحة أرض، وهذه هي السياسة المستمرة على مدار سنين. إحنا طبعا نعارض هذا الشيء، وإحنا بدنا نثبت.
1: ولكن هل تتوقع أنه، أنا لا أتحدث عن هذه الحكومة، ولكن أي حكومة إسرائيلية حتى لو عرفت بأنها متحررة قليلا ليبرالية يمكن أن تعترف بكل ما تطلبون، أم هنالك حلول؟ يعني هل هنالك مسار تسوية يمكن أن يقبل به المواطن العربي في القرى غير المعترف بها، أم هو يريد أن يعيش هكذا ما بين يعني أكواخ الصفيح والمناطق المفتوحة وصفر بنى تحتية؟
0: لا، أولا أنا بفكر اليوم أغلبية، يعني ما بديش أحكي بك، كل السكان المطلب تبعهم هو التخطيط والاعتراف فيهم في قرى وتخطيطها. ما في شك احنا مش ضد التخطيط، احنا مع التخطيط، احنا بنطالب بالتخطيط، ولكن في احنا مطلبنا انه التخطيط يكون قرانا على اراضينا التاريخيه، وهذا الشيء اللي الحكومه بدهاش تعمله. الحكومه بدها تجمعنا في مجموعه مستوطنات اللي هي بتفكر كيف تخططها. طبعا كمان ليش اتعطل التخطيط مثلا في القرى اللي حكينا هي معترف فيها ولكن فيش فيها تخطيط؟ لانه في جدال على كيفيه التخطيط، شو نوع التخطيط اللي احنا بدنا اياه. واضح انه يعني انسان اللي عايش في
1: ولكن هنالك مشكلة البعض يدركها والبعض يعني يتجاهلها والبعض لربما لا يعلم بتفاصيلها، أنه إلى جانب الموضوع التخطيط هنالك ادعاء الملكية، وهي قضية داخلية يعني في النقب، بمعنى إذا عشيرة معينة تدعي ملكية على أرض ولكن بنظر الدولة هي أراضي دولة، وتأتي الدولة وتعرض هذه الأرض على عشيرة أخرى، هذا يرفض عشائريا اجتماعيا، وبالتالي المشكلة هنا مضاعفة.
0: لا، قضية الاعتراف أو الادعاء الملكية، وهي طبعا واضح أنه إحنا بيننا وبين بعض فاهمين أنه هاي في قسم من الأراضي عليها ادعاءات ملكية، وهي الحكومة بتستعمل هذا الاصطلاح ادعاءات ملكية، ولكن هي ملكية، هي أرض يملكها الناس من أب عن جد. لكن في حالة أنه تخططت المنطقة وصار في خط أخضر أو خط أزرق، أنا آسف، داخل هاي الأراضي واضح أنه لازم يكون في بيننا إحنا كمجتمع تفاهمات، لأنه لا يعقل أنه الخط الأزرق لازم يشمل كل الأراضي الزراعية وغير الزراعية والرعي وغير وإلى آخره. واضح أنه لازم يكون في منطقة اللي هي بتتخطط، ولداخل هاي المنطقة لازم يفوتوا ناس. صار في كثير، في مثلا خذ اللقية فيها مناطق اللي فيها سكنوا الناس بدون ما يكونوا ملكين أراضي في داخل رهط، نفس الشيء، ناس سكنوا في أراضي اللي مش أراضيهم الأصلية اللي كانت قبل. إذا في لزوم، إذا الحكومة حبت أنها تحل هاي المشكلة الحكومة بتحلها، ولكن أنا أعترف لصاحب الأرض اللي بيدعي ملكية على أرضه، أنا بعترف بملكيته. فإذا أنا فيش عندي أرض وبدي أفوت لداخل البلد، أنا كبدوي بدي أفوت لداخل الخط الأخضر وبعرف أن هاي الأرض للناس هذول، وأنا بعترف أن هاي الأرض ملكيتهم، ملكهم أنا، يعني إذا ما اعترفتش كمان أنا إلي دعاءات على أرض في النقب، وإذا ما اعترفت بملكيتهم معناته أنا مش معترف.
1: نعم، يعني هذا جزء من الإشكالية، ولكن أيضا نعلم أنه لأول مرة أو بشكل صارخ وواضح، بديش أقول لأول مرة، صار الحديث أنه نقتلع عائلات عربية لنقوم ببناء تجمعات سكانية يهودية، وهذا حصل أيضا يعني في العراقيب وفي حورة وتابعنا، يعني هذا بدون خجل، بدون خجل أستاذي.
0: واضح. أنت إذا بتأخذ أم الحيران كمثل اللي صمدت على مدار سنين، ولكن كان الهدف ترحيل الناس عشان يبنوا محلهم مستوطنة يهودية، واليوم صار في وجود لمستوطنة، إذا بتروح بتلاقي أن أم الحيران زحوها لداخل حورة وبدوا يعملوا بلد محلهم، محل مكان الناس تكلم.
1: يعني هذه الصورة،
0: هاي الاستراتيجية،
1: على كل حال أستاذ سلطان بحييك ودعو لك، يعني شكرا لك على تعبك وتحياتي لك، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا كثير أن اهتميت في النقب.
1: إذن الأستاذ سلطان أبو عبيد، المدير السابق لبرنامج المساواة والشراكة في النقب في الصندوق الجديد لإسرائيل، ومدير شتيل سابقا، وكذلك متابعة لملف التخطيط في القرى غير المعترف.

0: بها. الآن إلى محور آخر، الرئيس الأمريكي ترامب يقول أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسمح لموسكو بطرح الديزل فورا في الأسواق العالمية. طارق عواد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير، بدي العب لاولاد الكبار.
0: لا بس وضح لي اللعبة، يعني ما كنتش عارف انه في مشكلة ديزل وفجأة روسيا، يعني كيف فتنا على الخط؟
1: حاليا بطلت مشكلة كيف تطلع النفط من هرمز ومن باب المندب، اللي صار تكريره ان كل سلاسل الامداد خلصت، بالتالي صار في مشكلة بالسولر نفسه، بمادة السولر، صار يستعمل للعزل، للتراكتورات، للسفن، للقطارات، للشحن، للسفر كلياته، وشاف ترامب انه في عجز كبير، وهو بيعرف انه في مخزون، وهذا جزء مخزون استراتيجي تبع روسيا، انه صار انه احنا لازم بدنا ناخذ النفط السولر المكرر الروسي مباشره، هيك عم نعمل الصفقه. تركيا ايش اسمه، امريكا تركت اوكرانيا، روسيا تركت ايران، انه انا كانت ورقه السولر والنفط مورقه جدا جدا قوي، المفاوضات بين ايران وبين امريكا، وبالتالي لما بيرح التقوا الكبار الصغار بطل اي محل، وبالتالي انعملت الصفقه ونشوف احنا خلال بتقال انه يوم البورصه مسكره، تخيل بكره حيكون في تاثير ايجابي مع نزول سعر النفط وسعر السولر بالعالم.
0: والسؤال يعني روسيا ما زالت تعتبر يعني هي مصدر ام هي بتفتح المجال، يعني حتى افهم هل هي قضيه الانتاج ولا قضيه انه كيف تصل هذا يصل الديزل الى الاسواق؟
1: هي عندها تخزين، هي عندها تخزين استراتيجي كبير بعيد عن المسيرات الأوكرانية. واحد الشغلات كان سمعت امبارح بقول لك انه انطلب من أوكرانيا ما تضرب مصافي النفط بروسيا. روسيا في عندها 37 مصفاة نفط كبيرة، 17 تقريبا خارجين على خدمة نتيجة للمسيرات الأوكرانية، وجزء من التخاطب بين روسيا وبين أمريكا انا بريحك وين ريحني هناك، وهذا احنا لازم نعرف نفهمه انه في تخاطب بدون ما يحكي مع بعض بين الدول، وبالتالي امبارح عملت الصفقة الكبيرة انه عم تتحلحل الامور بشكل او باخر باتجاه انه خلصت اللعب الصغير هذا انه يجرونا، لانه الاقتصاد العالمي كمان للدولتين روسيا وامريكا على شفا الانهيار من ناحيه غلاء المعيشه ومن ناحيه التصدير للدولتين.
0: واسالك يعني انت ذكرت لي اكثر من مره انه امريكا من ناحيه احتياجها عندها موجود احتياطي كبير جدا، ولا يتم استغلال هذا الاحتياط ويفضل ان يتواصل مع بوتين ويفرض بوتين شروط بشكل او باخر وعلى حساب بين قوسين حليف وزيلينسكي، يعني لماذا لا يتم استغلال الاحتياط لحين يتم التوصل إلى تسوية سياسية عسكرية بالنسبة لروسيا أوكرانيا؟
1: هو استغل المخزون النفط الأمريكي لكن عم بوصل مستويات 33%، وهذا مستوى جدا خطير. من ناحية تانية النوعيات النفط المعينة، في كل نفط له هوية خاصة، بده كمان مصافي خاصة، في نفط ثقيل نفط خفيف، اللي شايف السريع ترامب انه يعمل الصفقة لكمان جزء من حلول للمنتصف الانتخابات النصفية ب4/11 بأمريكا، انه يضخ مباشرة بدون التكرير لانه كله كان مكرر داخل الاسواق الامريكية، وهذا بيترجم عليه بتأمل من ناحية الاصوات الامريكيين بالانتخابات كمان اسبوعين.
0: الديزل قديش منتج اساسي، يعني اذا اخذنا مشتقات النفط الديزل قديش بيحتل مساحة استاذ طارق؟
1: واول منتوج بيطلع من تكرير النفط المستغل عالميا كيف حكينا، هو للسفن الكبيرة، للقطارات، للعزم، كل شيء بده قوة زي تراكتورات زي الشحن كله موجود هناك. الديزل كمان، الديزل القصية جدا منيحة انه ما بتجمد بالمناطق الساعة، يعني بده تيكون الناقص 20 كأنه يتجمد بهيك حالة، وبالتالي منشوف انه صناعة النفط تقليدية جدا. قديش بيحكوا انه في نفط في غاز، ولكن لحد اليوم 35% من الطاقة بالعالم عطيه الفحم الحجري، وبالتالي اكتر واكتر احنا منشوف انه النفط على أساسها بتنعمل السياسات مش الأشخاص أو الدول.
0: نعم، يعني ما زلنا نتحدث عن منتوج مهم وله ضرورة، وبالتالي هذا أيضا يؤثر على العلاقات الدولية بشكل مباشر. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذي، تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء. إذن موضوع الديزل وأهميته والاتصال الذي تم بين ترامب وبوتين كما سماه طارق عواد خبير في شؤون الطاقة، لعبة الكبار، وعمليا توفير كميات كبيرة من الديزل للأسواق العالمية وأيضا للولايات المتحدة لأهميته كمنتوج من مشتقات النفط. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميل عادي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري على أمل أن نلتقي وبأخبار طيبة دائما، تحياتي لكم وإلى اللقاء، سلامات.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM Stereo.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. يفتتح اليوم العام الأكاديمي في 57 مؤسسة تعليمية في البلاد بحضور مئات الألاف من الطلاب والطالبات، وبحسب البيانات من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب هذا العام بنسبة 2.1% فقط، وهو ما يشير إلى تباطؤ مقارنة بالعام الماضي. وفي ظل التسارع في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي افتتحت هذا العام ولأول مرة في البلاد 6 برامج

0: مخزن ذخيرة وبندقية من نوع M16 في إطار النشاط العملياتي الذي أعقب وقوع الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أصيب فجر اليوم 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرض لحادث طرق مروع ناجم عن انقلاب مركبة على شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون. وبحسب مصادر طبية وصفت إصابة شاب عشريني بالخطيرة، كما أصيب 3 شبان بحالة متوسطة. أغلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش أغلقت كافة مداخل القرية ما أعاق حركة السكان. في السياق، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية، واعتقلت القوات 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون. أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع صباح اليوم عن استقبال 6 مصابين جراء إطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك في مناطق تقع خارج نطاق سيطرتها الميدانية في المدينة. يأتي ذلك بعد أن أعلن أمس عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة آخرين. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد على الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مع الحوثيين، ملمحا إلى احتمال مشاركة القوات الأمريكية مباشرة في الضربات ضد الجماعة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 300 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية يجري حصرها. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية، وأضاف أن مواطنا أمريكيا لقي مصرعه في تلك الهجمات، مشيرا إلى أن هذه الهجمات التي وصفها بالمشينة تظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء، مطالبا بوقفها على الفور. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فولديمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية النفطية الروسية. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان ترامب عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من الرئيس الأوكراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وحيفا 29، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الإخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صبحنا عليكم وإن شاء الله نهاركم سعيد بكل ما يمكن أن نتمنى لكم أنه يحمل اليوم 11 من تشرين الأول كل الأخبار الطيبة والسارة لكم ولنا دائما. تحياتي كمان بيشاركني فيها الزميل جاكي خوري اللي كان معانا ومعاكم بأول خبر. عادي ياسين مايسترو التقنيات الإذاعية، كمان الزميلة ياسمين وميد في غرفة الأخبار. ما بعرف ليش إجا على بالي اليوم ليو تولستوي المؤلف الروسي الكبير اللي كان من أغنى الأغنياء، وإجا يوم الأيام وباع كل ما يملك لكي يقدم هذه الملكية وزعها على الفقراء. كتب الكتب العديدة، أنا كرمينا، البعث، وصحن الجد، وكمان العديد من وما يحتاج إليه الإنسان من الأرض. ولكن القول اللي عجبني اليوم هو عن الطفل الصغير اللي بيكون عنده لعبة ومبسوط عليها، مكيف عليها كتير، بحبها كتير، فجأة بفكفكها وبحاول أن يركبها من جديد بعد ما أنه جعلها يبكي لأنه فكفك اللعبة، وبيجي حدا بيساعده بعد مدة وبركبها. ليو تولستوي، صباح الخير من إذاعة الشمس، تحياتي لإلكو في هالصباح.

0: بعين الأدرى بدها الدار
1: أول ما الشمس بتوع علينا.

خطاها كتير عن غيره غنى يا غنى وجريح القلب لو يسمح.

تبقى غدار زي ما بقول لي الصديق الشيخ الشاعر أمين زيد الكيلاني. الله يسعد صباحك أستاذ أمين، وإن شاء الله بلادنا تبقى مكللة بالرياحين والخزامة والأقحوان. صباحك خير وصباحك فل أستاذنا الكريم أمين زيد الكيلاني.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد الكروم سيارات.

تكبري وتتغيري. بكرة إذا عشقتي وبكاكي الهوى

على الدار عليها لا إلا الدار.

0: الظاهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة. تنزيل

0: الضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
3: استنى وين مستعجل؟
2: رايح ابيع كليوتي.
3: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
2: من وين؟
3: من طمرة.
2: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
3: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
0: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
3: بكل الحالات في شغل مضمون واكيد عند طه عربية، احسن سعر على شليخت. اتصلوا الان 64 64 890، عبر الوسطى عتصيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
0: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي، عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخد العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوة علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: يمكن أن ينسى هذا التاريخ؟ الافتتاحية لندم دأباب البيت على السكيت، رحيل سنديانة وأرز لبنان أستاذ وديع الصافي في مثل هذا اليوم. شكرا للي عم بيذكروني، أنا مش ناسي. صباح الخير لكل الأحبة اللي بتابعونا في هالصباح، إن شاء الله دايما بالخير نلتقي. ولقائنا في الصباح مع السيدة الكريمة أمال ليوس في معليا، وسعدت صباحا سيدة أمال.
1: صباح الخير أستاذ فهمي،
0: يسعد صباحك. نعم، نتحدث عن شهر أكتوبر، وهو شهر المعروف باللون البنفسجي، تذكيرا لنضالنا وكفاحنا ضد المرض الخبيث. ولابد أن نتحدث هنا عن معليا، وأي نشاط قمتم به، أي فعالية قمتم بها في معليا.
1: نعم، أول إشي بدي بحب أشكر راديو الشمس اللي أتاح

0: سمحت لي هاي الفرصة للتعبير
1: احنا كمان يعني خلينا أقاطعك. الملحق التربوي تبعنا في الجليل الغربي تحيه له لسليم خميسي دايما بذكرنا بالفعاليات والنشاطات الرائعه مشان يورجينا يعني الوجه الجميل لمجتمعنا. نعم
0: اكيد
1: نعم.
0: وطبعا هو داعم لنا كمان وكل المواقع كانت داعمه لنا في هذا اليوم. المضبوط انه نادي الانر والفيماليا قمنا بامسي توعويه في بموضوع اكتوبر الزهري اللي هو كانت كان يهدف هذا اليوم الى وعي عام لكل نساء ماليا، وهو رمز التعاون مع بعض حتى نقدر نقي من هذا المرض. يعني هو يعتمد على الوعي في إجراء الفحوصات المبكرة لسرطان الثدي وعنق الرحم. وبهذا اليوم صحيح استضفنا دكتورة اللي هي مختصة في هذا المجال، وكمان كان عندنا قصة حقيقية اللي هي لدكتورة مرت في هذه التجربة الأليمة وحكت عن رحلتها مع مرض السرطان. كان الإشي كتير مؤثر وناجح وأعطى أمل لكل صبية اللي ممكن لا سمح الله إنها تصاب إنه في دعم وراها، كان دعم نفسي دعم إنساني، هي مش لحالها.
1: نعم. اسمحي لي أسعد سيدة أمال ليوس، يعني اليوم يمكن أن يكون لبعض الفتيات صغيرات السن قد يصبنا بهذا، هل كان في توعية معينة لهن في هذا اللقاء وهذه الفعالية سيدتي؟
0: أكيد. نعم. أكيد، لأنه المحاضرة كانت جدا قيمة وحضروها كمان صبايا صغار اللي شافوا عن طريق شرائط معروضة كيف ممكن إحنا نصل للفحص المبكر.
1: نعم.
0: شو هي خلينا نسميها الرموز اللي ممكن تظهر لإجراء فحص مبكر إن كان لسرطان الثدي أو عنق الرحم. وشددت أيضا المحاضرة على التطعيمات اللي هي موجودة اليوم لسن الفتيات الصغار اللي هو لمنع سرطان عنق الرحم.
1: نعم.
0: يعني البرنامج هذا مستمر، يعني احنا ما وقفنا في أمسية أكتوبر الزهري، إنه مستمر في عدة مجالات اللي هو على طول السنة. يعني أكتوبر هو شهر واحد.
1: نعم.
0: بس العمل بهذا المجال حيكون على مدار السنة الكاملة.
1: نعم. لو سمحتي المحاضرين مختصين في هذا المجال قد تكون، نعم قد تكون اليوم يمكن أمهاتنا الكبار وجداتنا ما كانوا يعرفوا هيك، يمكن ما كانوا يصابوا. هل حسب رأيك والمحاضرين تحدثوا عن التغذية اليوم اللي تغيرت من يعني التغذية القديمة اللي فيها كل الأمور الطبيعية إلى الأكل السريع وإلى أمور أخرى مش من عاداتنا سيدة أمال؟
0: صحيح انه تطرقت بعض الشيء لانه المدة كانت محدودة، تطرقت للتغذية الصحيحة والاشياء اللي كانوا يأكلوها زمان، تطرقت كمان للياقة البدنية، قديش نسائنا اليوم عم بيعملوا رياضة، قديش بيهتموا بانفسهم، قديش هن واعيات لما يجري. كمان شددت على الفحص المبكر.
1: نعم.
0: يعني انه فحصت حالي مش معناتها بهمل حالي سنتين وثلاثة واربعة. لا، في هون استمرارية لهذا الفحص، ولازم يكون دايما تحت اشراف فحوصات طبية حتى نقي من هذا المرض.
1: نعم. هل من تعاون مع جمعية مكافحة السرطان مع النادي نادي الانروي اللي عندكو؟ في تعاون
0: في بنادي الانر اليوم في عندنا مشاريع مختلفة.
1: نعم.
0: احدى هذه المشاريع هو كمان زيارة قسم السرطان في مستشفى جليل معرفي.
1: نعم.
0: الجليل الغربي
1: نهرية.
0: اللي بده يكون كمان هناك زي معرفة عامة شو كيف الأشياء تجرى غاد يعني لأمراض السرطان. أنا شخصيا ولا مرة والحمد لله ولا مرة زرت هيك قسم، ولكن مهم جدا نشوف الأشياء عن كثب وأمامنا حتى نعرف خطورة الموضوع.
1: نعم.
0: وننقل للنساء كمان، وممكن زيارة كل نساء الإنروين لهذا القسم ومعرفة ما يعانون منه من أوجاع عشان نقدر نقي هذا المرض.
1: نعم. يمكن بعض النساء والصبايا بخافوا إنه يعملوا فحص وإجراء فحص، كيف كان التشجيع لهذا سيدتي؟
0: صحيح، هي شددت كتير الدكتورة رولا فرح، بقدم لها ألف تحية من هون.
1: نعم.
0: شددت كتير على هذا الموضوع إنه حتى الفتيات الصغار مش شرط إن تكون الفحوصات بشكل قريب من بعض من فترة لفترة، وشددت على إشي الأشياء اللي ممكن أحس فيها أنا كفتاة حتى تعطيني زي إشارة حمراء أو رمز إني أنا لازم أروح أبحث نفسي.
1: نعم. لابد إلا نتحدث بعض الشيء عن نشاطات الانر ويل في شمال البلاد عندكم في معليا، بعض النشاطات الأخرى.
0: نشاطات أخذك نشاطات الانر ويل في معليا.
1: نعم نعم.
0: صحيح، نشاطاتنا السنة ترتكز على تمكين المرأة.
1: نعم.
0: طبعا انت بتعرف المرأة هي عنصر هام بالمجتمع،
1: هي كل المجتمع. نعم،
0: لا بلاش نبالغ كل المجتمع، هي نصف المجتمع.
1: لا ناسي شو قال شكسبير، انه البيت يبقى مظلما حتى تستيقظ سيدة البيت المرأة.
0: 100%. هاي بوافقك الرأي فيها.
1: نعم.
0: طبعا احنا بسنة في الانر ويل رح نعمل على تمكين المرأة في عدة مجالات، هذا بتطبق في أرض الواقع. المقصود تمكين الشخص وبناء ثقتها بنفسها، تمكينها الاقتصادي والمالي، تمكينها القيادي والمشاركة في اتخاذ القرارات.
1: نعم.
0: تمكينها الصحي والاجتماعي، وتمكين كل مرأة في مجتمعها المحلي. اليوم بمجتمعنا المحلي يختلف، يعني حاجات معلية تختلف عن حاجات أي بلد أخرى، فنحن نعمل.
1: نعم.
0: بشكل محلي من أجل تمكين هذا الدور النسائي. وشهر الجاي شهر نوفمبر رح يكون عندنا شهر العنف، اللي هو مناهضة أو العنف ضد النساء.
1: نعم.
0: هذا كمان شهر اللي هو بده شغل كتير، فبدو بالتعاون. طبعا في عنا هون السلطة المحلية اللي هي تكرم علينا الكثير من الموارد حتى نقدر احنا نقوم بهذا العمل الكبير.
1: نعم. سيدة أمال ليوس إم أسعد، شكرا لإليك، الله يعطيك العافية، بوركتم على جهودكم وجهودكن كمان. هاي عشان لازم نستعمل نون النسوة، ما بصير. نعم.
0: ما هو كله معنون النسوة هولي. كل حياتنا معنون النسوة.
1: يعطيك العافية ونهاركم سعيد.
0: شكرا إليك. شكرا لإذاعة راديو الشمس.
1: الله يخليك سيدة الصباح.
0: شكرا، الله يخليك.
1: كمان بدي أشكر الصديق سليم خميسي صاحب موقع أهلا في معليها، وأنا سميته ملحق التربوي في شمال في الجليل الغربي. تحياتي لإلكو. 11-11 ننسى يعني ممكن رحيل الأستاذ وديع الصافي، لكن ما منقول رحيل، ما زال بيننا. زي ما قال أحد الشعراء اللبنانيين زار فرانسيس، في ناس ما بتصدق إنه راحوا وبتضلك ناطرهم. الأستاذ وديع الصافي، ندم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، صباح الخير. إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، وحتى 40%. سمعتوا صح، على كل الدكان حتى 40% تنزيل. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم، يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات، غسالات، نشافات، فراني، مكيفات هواء والعديد العديد. تخفيضات على كل قطعة حرفيا بالمحل، وتنزيلات تصل حتى 40% على كل الدكان. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة، والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. وطبعا طاقم كامل ومتكامل هون بيستناكوا لأي سؤال أو أي مساعدة، وطبعا الخدمة هون بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح ولا أروع. إذا حابين تستفسروا عن أي قطعة كهربائية، إذا حابين تعرفوا عن أي قطعة كهربائية، استغلوا فرصتكم اليوم وفقط اليوم في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. وكما مرة بذكر، حتى 40% تخفيض على كل قطعة موجودة هون، وهدية على كل شروة. وللاستفسار على أي قطعة كهربائية تقدروا كمان تتصلوا على 073-25-401-37 وراح يكون لنا كمان تغطيات كمان وكمان وكمان خلال النهار اليوم بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية

0: أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجليفيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: الشمس دائما
7: هنا. إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيرز.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بالحكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة حضانة من الطيرة إثر إدانتها ب 277 مخالفة عنف وتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة في مدينة هدى شارون. ووفقا للائحة الاتهام، فإن المخالفات التي ارتكبتها المساعدة خلال فترة وجيزة شملت ضربا مبرحا وركلا للرضع، وبناء على ذلك أدينت المساعدة بتهم التنكيل قاصرين والاعتداء في ظروف مشددة. كما ألزمتها المحكمة بدفع تعويضات مالية لأهالي الأطفال بقيمة 450,000 شيكل. من المقرر أن يمثل المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت اليوم أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع في محاكمة رئيس الحكومة نتنياهو. وبحسب التقارير، ستتركز الجلسة على واحدة من أبرز حجج الدفاع، وهي ما إذا كانت الشرطة قد نفذت إجراءات تحقيق بحق نتنياهو من دون الحصول مسبقا على موافقة مندلبليت المطلوبة قانونيا. هذا من المقرر أن يحضر نتنياهو الجلسة التي تأتي قبل نحو 2.5 أسبوعين من الانتخابات.

0: الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء الجنوب. يأتي ذلك في أعقاب غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة المنصوري وتفجيرات في بلدة الخيام مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة والتمشيط الممثل باتجاه بلدة كفر تبنيت. أصيب 8 فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس. يأتي ذلك بعد أن أعلن أمس عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة آخرين. أغلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش منعت السكان من الدخول والخروج إلى القرية ما أعاق حركة التنقل. في السياق، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية، واعتقلت القوات 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم بينهم أسرى محررون. أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من أراضي فلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى أراضي منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد على الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مع الحوثيين ملمحا إلى احتمال مشاركة القوات الأمريكية مباشرة في الضربات ضد الجماعة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 300 آخرين. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فولديمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية النفطية الروسية. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان ترامب عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من الرئيس الأوكراني. من جانبها، ردت كييف على دعوة الرئيس الأمريكي إلى اختيار جديد لأوكرانيا مؤكدة أن القرار المتعلق بمصير الرئيس زيلينسكي بيد الأوكرانيين. وقال وزير الخارجية الأوكراني إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني، والشعب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في الأودية ومنطقة البحر الميت والعربة. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا الساحل 28، تل أبيب وافة 29، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ياسين، وبتابع معكم إلى زاوية اللغة العربية لحظات، ونكون مع الأستاذ رياض مخول بعد فترة غياب معينة، ولكن عدنا والعود أحمد لكم مني تحية دائما في الصباح.

وبعد شكرا لزميلة ياسمين عماد متابعا معكم احنا وشام جيران. كمان شكر خاص لمايسترو التقنيات والهندسة الإذاعية الزميل عدي.

0: لن أنسى برحيل الفنان عملاق طرب لبنان الأستاذ وديع الصافي، هذه الأرزة الشامخة التي تبقى، بعضهم يرحل ويبقى وبعضهم يموت وهو حي، ولكن هنا الأستاذ وديع الصافي ذكرى رحيلي 11 من تشرين الأول. أستاذ رياض مخول صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أعطيك
1: العافية. رحمه الله رحمه الله وأبقى ذكره خالدا وصوته يشنف آذاننا على الدوام.
0: نعم أستاذي الكريم، بعد أوزبكستان زيارة موفقة كانت كما أعتقد، طشقند وسمرقند، ماذا عن تاريخ هاتين المدينتين وهذه الدولة يعني من الناحية الثقافية العربية؟
1: نعم أستاذي، نحن حللنا ضيوفا على أوزبكستان بهدف تعزيز التواصل والتبادل الثقافي والفني وفتح آفاق للتعاون بين المؤسسة الثقافية الأفق التي يرأسها الصديق والزميل عفيف شليوط، والثقافة الأوزبكية في سمرقند وبخارى والعاصمة طشقند، وقد تعرفنا هناك على كثير من النواحي الحضارية والفنية والأدبية والثقافية. ترأس الوفد الكاتب والفنان كما ذكرت لك الأخ الزميل عفيف شليوط المدير العام لمؤسسة الأفق، وضم الكاتب والصحفي زياد شليوط وأنا والفنان نعمي خادم. في بخارى حللنا ضيوفا على الفيلهارمونية الحكومية لأوزبكستان فرع إقليم بخارى، حيث استقبلنا مدير الفرع رؤوف راسولوفيتش أفريزوف مع مجموعة من المخرجين المسرحيين ومديرة مسرح الأطفال للدمى وممثلي فرق موسيقية مختلفة. وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون في مجالات المسرح والموسيقى والأدب وفنون الأطفال وتبادل العروض والخبرات الفنية. فاستعرض الزميل عفيف نشاطات مؤسسة الأفق ودور هذا النشاط في إثراء الحراك الثقافي في البلاد، مسلطا الضوء على إسهاماتها في احتضان الإبداع الأدبي والثقافي وتعزيز الحضور الثقافي باعتباره رافعة للوعي المجتمعي ومساحة للحوار والتفاعل وجسرا يربط الإنسان بذاكرته الجماعية وجذوره الحضارية.
0: نعم.
1: ثم تحدث الزميل زياد شليوط عن أهمية النشاط الثقافي في البلاد وما يحمله من قيمة إنسانية ووطنية في ترسيخ الوعي وصون الهوية الثقافية والقومية، مؤكدا أن الأدب ليس تعبيرا جماليا أو فعلا إبداعيا معزولا، بل هو ذاكرة حية تحفظ ملامح المكان وتوثق تجارب الناس وتصون اللغة من التهميش والنسيان.
0: نعم.
1: وتمنح الأجيال المتعاقبة القدرة على التمسك بجذور

0: دورها والانفتاح على أسئلة الحاضر وتحديات المستقبل. أما أنا فقدمت لمحة عن الدور النهضوي للمسرح بشكل عام في تشكيل وعي الشعوب وصياغة وجدانها، مؤكدا أن المسرح ليس فنا للفرجة فقط، بل هو قوة للتغيير ورافعة للتحرر، انطلاقا من المقولة التي تقول أعطني مسرحا أعطيك شعبا. كما تناولت تجليات الدرامية والمونودرامية في الشارع العربي القديم، وهي مقاربة تكشف عن طاقات مسرحية كامنة في تراثنا الشعري، وتعيد قراءة هذا التراث على أنه فضاء حي للأداء والتعبير، ويتمثل كل ذلك في كتابي المرتقب الذي سيصدر قريبا، الشعر العربي القديم وأغاني ترقيص الأطفال الذي سيصدر قريبا عن دار الأبو.
1: نعم، أستاذ رياض، يعني إذا ممكن هذه اللقاءات كانت محورها اللغة العربية، تحدثتم باللغة العربية؟ هل هنالك
0: كنا نتحدث باللغة العربية، وهناك مترجم كان يترجم إلى الأوزبكية والعكس صحيح.
1: نعم، يعني ماذا الخطوات الأخرى اللي كانت في هذا المؤتمر وهذا اللقاء؟
0: نعم، سأحدثك عنها أستاذي وهو في سياق الحديث. أما الفنان نعمي الكاظم، ولا يمكن أن نترك أهمية وقفته في هذا المجال، فقد استفسر من الفنانين الأوزبك عن التقنيات والأساليب المعتمدة في المسرح الأوزبكي، مع التركيز في استفساره عن كيفية توظيف عناصر التمثيل والغناء والرقص وتكاملها في بناء العرض الاستعراضي. كما تناول أهمية وقيمة الموروث التراثي والحكايات الشعبية في تشكيل الهوية الفنية والثقافية للمسرح الأوزبكي، مستشهدا بحكايات ألف ليلة وليلة ومغامرات السندباد التي نعرفها كلنا، وقصص جحا التي شكلت جزءا من الذاكرة الثقافية المشتركة منذ الطفولة بين الثقافتين، حيث يعكس هذا الاهتمام مكانة التراث الشعبي في التجربة المسرحية الأوزبكية كما عندنا، على أنه مصدر للإلهام الفني ووسيلة للحفاظ على الموروث الثقافي ونقله عبر الأجيال.
1: نعم.
0: وفي المقابل تعرفنا فن الشمشقام الذي يجمع بين الغناء والعزف والتقاليد الشعرية التي تشبه تقاليدنا، ويعد من أبرز أشكال التراث الموسيقي في آسيا الوسطى، وقد أدرجته اليونسكو هذا مهم جدا ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية. واختتمت اللقاءات بحضور أمسية فنية تضمنت غناء وعروضا موسيقية ورقصات من التراث الأوزبكي، سمعنا من خلالها ألحانا وغناء يماثل ما عندنا، يماثل مثلا جينا وجينا وجبنا العروس وجينا. وبعد ذلك، وهذا هو المهم يا أستاذي، كملت الزيارة العاصمة شقند، حيث زار الوفد عددا من المعالم الثقافية والدينية والتذكارية، من بينها الساحة التذكارية ساحة الاستقلال التي تحتضن تمثال الأم الثكلة والشعلة الأبدية، إضافة إلى المتحف الإسلامي وكترائية القديسة بربارة. أما
1: سريع أستاذ،
0: أما هذا النصب التذكاري فقد استوقف الوفد بما يحمله من دلالات إنسانية عميقة، إذ يجسد صورة الأم التي فقدت ابنها في الحرب، فيما ترمز الشعلة المتقدة أمامها إلى الذاكرة التي لا تنطفئ، وإلى الحزن الذي يبقى حيا في قلب الأم على ابنها الغائب. ولا يقتصر معنى هذا المعنى أو هذا المشهد على الفقد الشخصي، بل يمتد إلى ذاكرة الشعوب التي عانت الحروب واستحضرت تضحيات أبنائها في مسيرة تاريخها.
1: نعم.
0: وفي حضرة هذا المعلم يا أستاذي، تبرز صلة وجدانية وأدبية ذكرتنا بقصيدة الشاعر اللبناني حسن العبدالله الذي توفي عام 2022 في قصيدته أجمل الأمهات التي غناها زياد الرحباني، حيث تستحضر الأمومة في مواجهة الغياب والحرب، وتعبر عن العلاقة العميقة بين الأم وابنها في ظل الخطر والفقد، ومن خلال هذا التقاطع بين الصورة التذكارية والتعبير الشعري

0: يلتقي الوجدان اللبناني والفلسطيني والعالمي بالذاكرة الأوزبكية في فضاء إنساني مشترك تتجاوز فيه مشاعر الأمومة والحزن حدود اللغة والجغرافيا، وهكذا يكون الرابط الوحيد هو العالمية الإنسانية، حيث ينجح الشعر اللبناني بكلماته والنحات الأوزبكي ببرونزه في تقديم أصدق تعبير كوني.
1: نعم.
0: كما زرنا المتحف الإسلامي وكنيسة القديس لوقا وكنيسة القديس لوقا، وهذا المتحف يمثل في دلالته الثقافية فضاء للتعريف بتاريخ الحضارة الإسلامية وإسهاماتها في العلوم والفنون والعمارة والمخطوطات، فيما تجسد الكنيسة حضور التراث المسيحي في البلاد وتعبر عن جانب من تعدد التقاليد الدينية التي أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي الأوزبكي وروابط المحبة والتسامح.
1: نعم.
0: وتؤكد هذه الزيارة يا أستاذي وأنهي أهمية الثقافة كجسر للتعارف والحوار الحضاري، وتفتح المجال أمام مبادرات مستقبلية تشمل تبادل العروض المسرحية والموسيقية وتنظيم اللقاءات الأدبية والبحثية والتعاون في مجالات الترجمة وفنون الأطفال وصون التراث، وهي خطوة نحو بناء شراكة ثقافية متبادلة تربط التجربة الإبداعية العربية الفلسطينية بنظيرتها الأوزبكية على أساس الاحترام المتبادل والانفتاح على تنوع الحضارات.
1: نعم، أشكرك أستاذ رياض، ونستنى ردة الهجرة الأوزبكستانية إلى البلاد. أسعدت صراحة.
0: وأنا يعني أدعو أدعو جميع المثقفين لزيارة هذه البلاد لما فيها من تراثية، من تراث عميق يعني يشبه ويماثل تراثنا إلى حد ما.
1: شكرا لك، يسعد صباحك. وبعد ودي الصافي ذكرى رحيله وبقائه دائما معنا بين الفينة والأخرى، بين بعض الإعلانات يمكن أن نتابع معكم مع أغنية وديع الصافي.

يهمك أصفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا اليوم احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال وخصوصا محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا هون مستمعين اللي حتلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر وتنزيلات تصل حتى 40% على كل المحل زي ما ذكرنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. مثلا بلندر شيكر فقط ب 119 شيكل، جريل كهربائي اير فراير فقط ب 599 شيكل، نينجا جريل الجيل الثاني فقط ب 699 شيكل، مكوى بخار تيفال فقط ب 349 شيكل، ميكسر كينوود فقط ب 690 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ماكينة حلاقة فيليبس فقط ب 109 شيكل، ماكينة قهوة إلكترا فقط ب 599 شيكل، ماكينة قهوة كبسولوت طبعا ب 229 شيكل، وماكينة بوضة ب 299 شيكل. يعني أسعار خيالية فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح وحتى 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم لأنه زي هيك نهار وزي هيك يوم مش راح يكون بكرة، راح ترجع كل الأسعار زي ما هي. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح وتخفيضات

على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشفات أفران مكيفات والعديد العديد تخفيضات على كل قطعة موجودة حرفيا تنزيل هنا بالمحل وحتى 40%. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار. وطبعا طاقم كامل هنا بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة. وطبعا الخدمة ولا أروع هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-401-37 073-25-401-37 محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
1: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن فنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجليفيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: وبتابع معكم تحيتي باقة ورد عطرة، خلينا نقدمها مع الأستاذ وديع الصافي بكل محبة وسرور إلى سند عماد شحبري وشذا غبري من عائلة الشحبري ومن الجد حسين خالد العلي أبو ماهر. إن شاء الله موفقين الخطوبة وإن شاء الله بتعمروا الدار زي ما بقول الأستاذ وديع الصافي بهالأغنية. صباح الخير.
5: شو بتطلب قال بدي الحلوة ليه هي وسألنا الحلو شو بتطلب

0: علم الطيب.
1: هاي هاي هاي هاي زينات
0: يا شيخ
1: هاي هاي هاي هاي, هاي محلاك سليمان الطيب. هاي هاي
2: سليمان أبو سليمان عماد شحضري تحياتي كمان.
0: أنا الولد الضي شاهد بدر عمرو.
1: أه.
0: بتعمر له.

0: وعمر يا علم العمار وعمر يا
1: علم العمار وعلي حارتنا يا رب عمر لي شيخ وضارب حمر دينا يا رب
0: وعمر

0: الظاهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع

0: الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فورا نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
0: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
5: الشمس دائما.
6: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
7: والله علم علمك.
6: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
7: شو بعرفني، علم علمك.
6: طب دخلك، هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
7: سؤال حلو، والله علم علمك.
6: هي هي، كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
7: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية، معي ابتهال حسن.
6: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
7: علم علمك.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا احنا اليوم متواجدين وبندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وحتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل، حتى 40% تنزيل على كل القطع الموجودة هنا بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروض وأدوات الكهرباء وبأسعار طبعا من الآخر، والناس بلشت تيجي والناس بلشت تستغل الفرصة. 40% تنزيل يا جماعة اليوم، وبس اليوم 40%، حتى 40% تخفيض على كل الأدوات الكهربائية هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم. خلينا نسمع بعض من التنزيلات. طبعا يعني القطع اللي راح تكون في عليها تنزيل، كل قطعة موجودة هون بالمحل، كل قطعة بتفوتوا على محسن حشمال حتى 40% عليها تنزيل. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشاش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 995 شيكل، غسالة 10 كيلو طبعا إلكترا ب 1490 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا فقط ب 799 شيكل، مكيف متنقل نوع الجديد 2026 فقط ب 699 شيكل، مكيف هواء 1 قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافة 8 كيلو بلومبرغ فقط ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 600

0: 149 شيكل، فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب إلكترا 422 لتر فقط ب 1980 شيكل، وبراد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا ب 899 شيكل، ومئات ومئات من التنزيلات والقطع الموجودة هون حتى 40%. طبعا هون بالناصري بجانب دباح، تعالوا واستغلوا فرصتكم، وفقط اليوم تعالوا واستغلوا فرصتكم كمان مرة. وإذا حابين أي استفسار عن طريق الهاتف تقدروا تصلوا على 0732540137 0732540137. محسني حشمال الناصرة بجانب دباح، إلى هنا.
1: بمخزن نقاش.

0: متابعا معكم، تحياتي للمتابعات والمتابعين. لقائنا في برنامج احنا والشمس زيران مع دكتور رائد زكي معلم العضو الفعال، ومن خلاله نتحدث عن مشاركته الأكاديمية والعلمية البارزة في المؤتمر العالمي السابع للطب الأطفال وحديثي الولادة في باريس. وسعدت صباحا دكتور رائد معلم. دكتور رائد
1: سمعين؟ ألو
0: سمعني؟ ألو. نعم
1: سامعك.
0: نعم
1: صباح الخير زميلي أبو فادي، لك ولكل المستمعين طبعا.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يوفقك حبيبي.
0: أولا لابد أن يعني نقدم تهانينا لمشاركتك في هذا المؤتمر الذي جمع الأطباء والعلماء من جميع أنحاء العالم. الله يعطيك العافية.
1: الله يوفقك
0: وبوركت لأعمالك وكل ما تعمل من أجل المجتمع. بماذا تمحور هذا المؤتمر؟
1: هو حقيقة أبو فادي المؤتمر هو بالأساس لأطباء وباحثين في مجال اللي بيختص في تطور الأطفال، وحقيقة مفاجأة السارة طلبوا مني أعطي المحاضرة المركزية، وطبعا جمعوا أطباء من كل العالم من جامعة كلية الطب جامعة هارفارد ستانفورد مايو كلينيك وجونز هوبكن، جامعات محترمة جدا اللي فيها حاولوا يفهموا بالإضافة للناحية الطبية تطور الطفل وكيف البيئة بتأثر على تطور الطفل. وبهذا المجال يعني حقيقة مع زملائي للباحثين بالبلاد وبالعالم نقائد مشروع اللي طورنا واللي اسمه إيكو نيروبيولوجي. شو يعني الإيكو نيروبيولوجي؟ يعني كيف البيئة بتأثر على تطور الدماغ عند الطلاب والأطفال. والظاهر هذا له أثر كتير مش بس على الناحية العلمية والتعليمية، أيضا على الناحية الصحية، ولذلك كان في اهتمام كتير في هذا المؤتمر للنموذج اللي اقترحته.
0: نعم أعتقد

0: في الأمور عن النشاط البدني والنوم الصحي والتغذية، وبدي أحط خط أحمر تحت الموسيقى.
1: أكيد أبو فهد. يعني الواقع المبدأ اللي اقترحناه في أبحاثنا اللي أثبتنا فيها بشكل قاطع إنه حتى اليوم في المدارس، حتى في عملية التنشئة والتربية، القضية مش أحل وظائف الرياضيات أو العلوم. المدرسة والأهل والبيئة لهم دور كبير في بناء البيئة اللي احنا بنسميها بتأثر على التعبير الجيني، عشان هذا هو المجال بسموه الإبيجينيتكس، ما فوق الجينات. هاي العوامل البيئية اللي بتشمل زي ما تفضلت الحركة، مش لأنه بس بركة، لأنه دماغ الإنسان تطور بسبب أنه تحركنا. فبعهد الاي وعهد الكمبيوتر والألعاب نشاطنا بقل، وهذا راح يأثر على إنتاج تعبير جيني، إنتاج مادة بنسميها PDNF، يعني اللي هي المادة الزلالية المسؤولة على نمو دماغنا والأربطة. ولذلك النشاط البدني له دور رئيسي في التعلم. هذا هو السبب أنا أقترح وأوصل لكل الأهل لكل المدارس، التعلم مش بس بقلب الغرف، التعلم في الطبيعة، التعلم من خلال الحركة، هذا عامل واحد. العامل الثاني كذلك زي ما بنعمل عندنا في ضاب زبولون، يعني عندنا بنقول من مواضيع العلوم عندنا على الأقل 30% من الدروس نعملها خارج الغرفة في الطبيعة. عامل ثاني هو
0: هذا هيك كان جان جاك روسو يمكن. تليفونك تليفونك
1: العامل الثاني هو عامل النوم،
0: أو يعني أو بترد أو بتسكر التليفون جنبك.
1: العامل الثاني عامل النوم. عامل النوم الناس نسيت إنه إحنا لازم ننام. الأطفال لازم يناموا. إحنا بننام لثلاث أسباب. زي ما إحنا بنتنفس الأكسجين، النوم هو عملية مهمة جدا. في عملية النوم بيصير ثلاث عوامل، ثلاث عمليات في الليل. أول إشي مننظف دماغنا، يعني ما بكفي زي ما نجلي الصحون، بدنا نجلي دماغنا نجلي بالليل. العامل الثاني كمان منحول الذاكرة القصيرة لطويلة. والعامل الثالث وعمليا منقوم في تطوير ذاكرة اللي بتساعدنا على التعلم. هذا هو السبب ليش الأولادنا بيصلوا على المدرسة مش نايمين، الذاكرة عندهم بتقل، فلازم ننام يا أبو فادي. العامل الثالث فضل فيه الموسيقى، وأنا هون يعني بغار من روسيا مثلا ودول عديدة اللي فيها التعلم في المدرسة ما بينتهي في التعلم الأكاديمي. لازم يكون شهادتين، أنا بقترح شهادة أكاديمية وشهادة فنية. يعني الشهادة الفنية يمكن تكون الموسيقى، لأنه تبينت إنه الموسيقى إلى دور كبير في التعبير الجيني في الدماغ وبناء الأربطة في الدماغ. ولذلك بنشوف وين في أولاد بتتعلم موسيقى، بتدق بيانو أو أورج أو كمان أو بترقص مع الموسيقى، إبداع كبير. العامل اللي بعده على حكي أم الرائد هو الغذاء يا أبو فهد. يعني أجدادنا علمونا حقيقة زي ما تقول أم الرائد، لازم نتعامل مع أكلنا كدوانا أحسن ما يتحول الدواء لأكلنا. وهذا حقيقة لأنه الأكل العربي البقوليات اللي هي الحمص، الفول، العدس، البازيلا، الفول، الصويا، هاي هي عمليا المواد اللي بتأثر على بكتيريات الجهاز الهضمي، اللي بيحكي عمليا الجهاز الهضمي والدماغ التاني عند الإنسان، اللي بيحكي الجهاز الهضمي مع دماغنا. وإذا كلش أكل صحي زيت وزعتر كل زيت وناطح الحيط دماغنا رح يتأثر يا أبو فادي. فعامل الغذاء كمان عامل كان له دور كبير اتطرقنا له وأثبتنا فيه. والعامل المحبة اللي هو العامل الرئيسي اللي نحب أولادنا بدون أي شرط. يعني عامل المحبة وبخفف بقلل من الأثار السلبية للضغوطات اللي عايشينها، ضغوطات النفسية اللي بنسميها توكسيك ستريس. فلذلك العوامل هاي كلياتها، إن كان المحبة، النشاط، النوم، التغذية، الموسيقى والتعلم. يعني العامل المدرسي اللي هو التعلم هو واحد من ست عوامل، فما بينفع بس أخذ عامل التعلم وأنسى الخمسة الآخرين. هذا هو كان المؤتمر اللي فيه أثبتت حقيقة إنه صحة الطفل لا ترتبط في الدياجنوزيس لنوع المرض وإعطاء الدواء، إنما في الكونسبت تبع الإيكونوبيولوجي. هل هني الست عوامل اللي لهم دور كبير في تنشئة صحية سليمة وذكاء وتطور معرفي عند الأطفال؟
0: نعم دكتور رائد معلم، يعني هذه القوانين وهذه النظريات كيف تطبق على أرض الواقع ميدانيا؟

0: يعني تذكرني بتوفيق الحكيم متاعب القاضي في الأرياف، لما القانون البريطاني في زمن انتداب البريطاني في الاستعمار البريطاني على مصر يطبق قانون إنجلترا على الترعة وعلى الصعايدي. كيف يمكن أن يطبق على مجتمعنا؟ إذا قلت أنه من جامعات هارفارد وجامعات مرموقة في العالم، كيف يمكن أن يطبق على أبناء مجتمعنا؟
1: يعني حقيقة هذا هو الاجتهاد للمدراء، وأنا حقيقة بكل لقاءاتي بسن الطفولة المبكرة، إن كان مع شيرين بوشناق المسؤولة على سن الطفولة المبكرة مثلا في مشاريع كتير في سخنين، في جديد المكر، في في في معليا، في عدة مناطق في المزرعة، اللي بدي رؤساء البلديات يستثمروا بسن الطفولة المبكرة، يعني وهذا أمر مهم جدا لبنائنا. الأمر الثاني هو تبني هذا الرؤية من قبل المدراء. المدراء اليوم عندهم أدوات أكتر، يعني أعطيك مثال، في مدرسة العين عند المدير زينة في شفا عمر مع زميلتي رانيا فراج عم نقدم بطبقه هذا المشروع في مدرسة بشفا عمر وكذلك في في في في الجولان. يعني عمليا هذا هون اجتهاد في عدة مدارس في العالم مع زملائي في أوروبا. هذا الأمر تحول عملية التعلم غاد على التركيز على هذول العوامل، يعني المدارس إلهم دور كبير في هذا الأمر، والتنشئة والأهل، والأهل إلهم دور كبير، فصحة الطفل تتأثر من هاي العوامل، ولذلك تبني سياسيات بهذا الأمر أنا بعتقد إلى دور كبير. وأنا كمان كانت الفرصة مع زميلتي شيرين حافي نطور، كان لقاء مع كل المفتشين العرب في لقاء كامل شرحت أهمية العوامل هذولي اللي ذكرتني الستة، بالإضافة لعملية العامل التعلم اللي هو التحدي للدماغ واللي هو مهم جدا، ولكن العوامل الأخرى إذا مدمجها في حياتنا اليومية من حمولها للروتين. ويا أنت يا أبو فادي زي ما نقول أجدادنا كانوا مزارعين عاشوا في الطبيعة رغم كل الظروف، ما كان عندنا مشاكل كتير ولذلك اتطور. يعني قلت لك كمان في هضاب زبول عندنا، احنا بنحاول من خلال التعلم، حولنا بنينا برنامج أخذناه هل هو التعلم بالزراعة، تعلم من خارج الصف، لأنه البيئة ونرجع لتراثنا ولحضارتنا ونتعلم مع أكلنا الطبيعي والزراعة الطبيعية والتفاعل الاجتماعي والمحبة. لا شك إذا كان في طابع غذائي وبموسيقى ومع نوم سليم أنا متأكد أولادنا بيصلوا بعيد بعيد.
0: ما أنت بتعرف زي ما أنا بعرف بالماضي لما شهاداتنا يطلع عليها الوالد يشوف موسيقى، يعني ما يهتم لا موسيقى ولا رسم ولا فنون، إنما اللغات والحساب. مظبوط. إذن اليوم لازم يهتموا كمان لهذه الأمور الأخرى اللي حضرتك حكيت عنها.
1: تماما أبو فادي، يعني أنا بوصل لكل أب وأم بدن ابن يصل لعبقري ويصل لإبداع كبير، ما نرتكز بس على الرياضيات والعلوم واللغات، الدرس الموسيقى ونعطي للولد يحب الموسيقى والحركة والرقص من خلال الحركة والتغذية، التغذية اللي هي عمود الفقري في بناء الدماغ، والحركة مش أقل أهمية من تعلم الرياضيات. هون البعد الثاني اللي كان بالمؤتمر، كل هاي العوامل اللي أثر على صحة الطفل وصحتنا. وأنا دا أقول لك صراحة اليوم يعني عندنا مشكلة قوية جدا في السمن الزائدة، في السكري، ولذلك هذول العوامل إذا نرجع شو أجدادنا علمونا بنمشي على نفس الطريقة يا أبو فادي، أنا متأكد إنه مش بس تكون عباقرة أيضا منكون سعداء ومنكون كمان صحتنا في تمام.
0: الله يخليك وشكرا لك، ودائما تبث السعادة والتفاؤل في نفوس المستمعين دكتور رائد زكي معلم. شكرا لك.
1: الله يخليك. الله يوفقك.
0: إلى اللقاء.
1: المستمعين.
0: متابعا. شو متابعا بصير بدون وديع الصافي في ذكرى رحيلي وبقائي دائما معنا إلى الأبد. بدي أشكر على أنغام الأستاذ وديع الصافي مايسترو التقنيات عدي ياسين، يعطيك العافية عدي سمعني. كمان على 11 رح نكون مع الزميلة ياسمين عماد في جولة أخبار جديدة، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414. خاضع لشروط الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسولنيم عوفتوف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيل تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
6: الشمس دائما
7: هنا. إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيريو.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة ستينية مصرعة إثر حريق منزل في بلدة مسعدة في ضبة الجولان، وبحسب مصادر طبية توفيت السيدة متأثرا بإصابتها البالغة جراء استنشاق دخان كثيف إثر حريق شب داخل منزل سكني في القرية. أعلنت الشرطة عن فك لغز حادثة ورشة البناء في بلدة يرؤون، والتي أبلغ عنها يوم الخميس الماضي كحادث عمل تعرض له عامل بناء من مدينة عرابي ونقل على إثرها بحالة خطيرة إلى مستشفى زيف في صفد. وأشارت الشرطة إلى وجود خلفية جنائية وتعرض العامل لاعتداء وطعن مباغت من شقيقه البالغ من العمر 25 عاما، والذي فر هاربا فور ارتكاب الجريمة. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به بعد ضبطه مختبئا بالقرب من شواطئ بحيرة طبرية، حيث جرى تمديد توقيفه حتى يوم الثلاثاء لاستكمال التحقيقات. قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بالحكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة حضانة بن الطيرة إثر إدانتها ب 277 مخالفة عنف وتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة في مدينة هودا شارون. وأفقا للائحة الاتهام، فإن المخالفات التي ارتكبتها المساعدة روان عبد الحي خلال فترة وجيزة شملت ضربا مبرحا وركلا للرضع، وبناء على ذلك أدينت المساعدة بتهم التنكيل بقاصرين والاعتداء في ظروف مشددة، كما ألزمتها المحكمة بدفع تعويضات مالية لأهالي الأطفال بقيمة 450,000 شيكل. من المقرر أن يمثل المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت اليوم أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع في محاكمة رئيس الحكومة نتنياهو. وبحسب التقارير ستتركز الجلسة على واحدة من أبرز حجج الدفاع، وهي

0: وأدوية صافرة الإنذار. وأوسع الجيش نطاق البحث قرب بلدة عرب العرامشي للتحقق من ماهية الجسم الذي رصد على شاشات الرادار وسط اشتباه بأنه مسيرة أو طائرة شراعية. في لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء الجنوب. يأتي ذلك في أعقاب غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة المنصور وتفجيرات في بلدة الخيام وبلدة كفر تبنيت. أصيب 8 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس صباح اليوم. يأتي ذلك بعد أن أعلن أمس عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمية. وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافة 29، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. هل سمعتم مؤخرا عن نظام الطيبات؟ نظام غذائي طرحه الطبيب المصري المرحوم ضياء العوضي وانتشر على نطاق واسع غير طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا النظام على تقسيم الأطعمة إلى مسموحات وممنوعات ويدعو إلى الصيام وتجنب أطعمة اعتدنا اعتبارها صحية مثل الدجاج والبيض والحليب وبعض الخضروات، انطلاقا من فرضية أن هذه الأطعمة قد ترهق الجسم وتساهم في الإصابة بالأمراض. ولكن المثير للاهتمام ليس النظام الغذائي، يعني بعيدا عن الجدل العلمي حول النظام، هو الخطاب الذي يحيط ببعض الأفكار التي تكمن فيه. حديث عن شركات غذائية ودوائية عملاقة ومصالح اقتصادية تتحكم بما نأكل وما نعتقد أنه صحي. هنا ندخل عالم نظريات المؤامرة. في علم النفس نفسر جاذبية هذه النظريات بثلاث حاجات إنسانية: حاجتنا إلى فهم ما يجري من حولنا، والحاجة إلى الشعور بالأمان والسيطرة، ورغبتنا في التميز وامتلاك معرفة يجهلها الآخرون. نظريات المؤامرة بارعة في استغلال هذه الحاجات، تأخذ حقيقة جزئية كوجود مصالح اقتصادية لدى الشركات الكبرى وتبني عليها رواية ضخمة تفسر بها كل شيء. الأكثر إثارة أن التشكيك في هذه الرواية قد يتحول لدى المؤمن بها إلى دليل إضافي على صحتها، فكل من يعارضها يصبح في نظره جزءا من نفس المؤامرة. هكذا تتحول الشكوك إلى يقين والافتراضات إلى حقائق ويصبح

يصبح الشعور بأننا اكتشفنا سرا خفيا أقوى من حاجتنا إلى الدليل. ربما هنا يعني تكمن المفارقة الكبرى، أن الإنسان الذي يفتخر بأنه تحرر من تضليل الآخرين قد يكون أكثر الناس وقوعا في أسر رواية أخرى جديدة. صباح الخير.

0: يسعد مساكم يا حبايب قلبنا يسعد مساكم.
1: في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم ونرحب بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع حتى الواحدة. نترافق اليوم فريق عمل برنامجنا، الزملاء خليل حداد وابتهال الحسن في الإعداد، عادي ياسين في الإنتاج، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة رح نحكي عنها بإطار بيت العيلة، منها رح نحكي عن اليوم العالمي للصحة النفسية، عن السكري والسمنة وكل ما يتعلق باعتبار السمنة وباء ومرض عالمي على منظمة الصحة العالمية بكافحته. أيضا رح نحكي عن الطيور اليوم، ونحكي عن فترة هجرة الطيور، يعني هذا الموضوع اللي في هذه الفترة بالذات يعني بالإمكان مشاهدته في الكثير من مناطق في البلاد. سنتحدث أيضا عن هذه المحطة. السيارات التي تعمل بالكهرباء، هل شاهدتم السيارات أيضا التي تدخل اليوم كل ما يتعلق بسيارات العمل؟ هل هذا هو الحل مع غلاء الوقود؟ سنتحدث لمختص في مجال السيارات. هذا وبعد في بيت العيلة، ولكن دعونا نبدأ بالصحة النفسية. اليوم العالمي للصحة النفسية، الدكتور النفسي والباحث في الصحة النفسية دكتور ياسر بشير، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلين فيك.
1: يعني هل بالإمكان الحديث عن صحة نفسية في البلاد دكتور ياسر بعد يعني ما يدور من حولنا؟
2: بالفعل شوف، قضية الصحة النفسية أنا دايما بقول إنه هي شيء أساسي، ولكن كمان مدى أو مستوى الصحة النفسية عند الأشخاص، عند الأفراد أو في المجتمعات هو شيء نسبي طبعا، بحسب التحديات اللي بيعيشها كل مجتمع. يعني إحنا يعني منظمة الصحة العالمية بتعرف إنه الصحة النفسية هي حالة من التوازن النفسي والعافية النفسية اللي بتخلي الإنسان إنه يكون في عنده قدرة ومرونة للتعامل مع ضغوطات الحياة، وكذلك يثقل مهاراته في كيفية التعامل مع الضغوطات المختلفة والتحديات المختلفة.
1: نعم، هذه التحديات يعني بطبيعة الحال لا تتعلق بالشخص، بالإنسان، بالفرد. يعني من الممكن أن يكون في مناطق اليوم قليلة حتى في العالم بالإمكان الحديث عن يعني دعنا نقول مناخ داعم أكثر وهادئ. العالم يمر بفترة دون شك يعني فيها الكثير من متغيرات وتقلبات وحروبات وضغوطات وغلاء معيشة. إلى أي مدى بالفعل يعني نستطيع القول بأن العالم بأسره يحتاج للتشافي من الناحية النفسية؟
2: شوف، بشكل عام أنا دايما ومعروف أنه حتى في المجتمعات اللي فيها كمان نسبة الأمان السياسي والأمان الشخصي كمان مرتفع، يعني وفي توازن في هذا المجتمع، حتى الشخص اللي بيتمتع بدرجة عالية من السعادة كمان هو بحاجة لأنه يكون في عنده صحة نفسية وتوازن نفسي، ويبحث أحيانا عن المشاركة حتى يكون أكثر واعي ومدرك للصحة النفسية الموجودة عنده. مش معناها الوفرة بالشيء مش بالضرورة هي اللي بتعني الصحة النفسية، أحيانا يعني ممكن توفر لك الأمن والأمان والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، لكن الصحة النفسية ممكن يكون فيها خلل في التوازن نتيجة ظروف معينة أو نتيجة عدم وجود حافز في هذه الحياة. فلذلك هي الشيء يتعلق بالشخص نفسه، وكذلك الشيء نسبي بحسب الأحداث وحسب الخبرات اللي بمر فيها الشخص وكيفية فهمه لهي الأحداث اللي بمر فيها. يعني إحنا في المنطقة عنا منطقة إلى خصوصيتها في على الصعيد الاقتصادي والأمني والعائلي والشخصي، فمنشوف في تركيبة معينة، وهذا اللي بيؤدي لنشوف إنه في نسب عالية من الناس اللي ممكن تظهر مؤشرات لعدم توازن نفسي أو تحديات في قضية الصحة النفسية.
1: جميل. الآن دكتور ياسر، نقول نحن يعني في البلاد إنه يعني نوعا ما أدمنا يعني هذا الأكشن نسميه، يعني الستريس أصبح جزء من حياتنا، وتيرة الحياة يعني أسرع بكثير من أي مكان آخر بالإمكان القول. إلى أي مدى بالفعل يعني نستطيع القول بأنه يعني أصبح يعني هذا الوضع نوعا ما طبيعي يعني بين هلالين؟
2: شو، أنا بدي أكون حذر في كيفية تعريفه، مش وضعية طبيعية بدنا نسميها، لكن نتيجة الأحداث المتراكمة والزخم في هذه الأحداث ونسبة القلق المرتفعة الموجودة عند الناس صار في نوع بدنا نسميها قلق مزمن موجود في عند نسبة عالية من الناس، والإشي بيظهر كمان بتوجههم للعلاج مش فقط النفسي كذلك، لأنه ممكن يظهر أحيانا الضغوطات النفسية والقلق يظهر على شكل أمراض جسمانية، فبالتالي بنشوف إنه استخدام المهدئات وكذلك الأمراض اللي ممكن تظهر عند الناس مثل وجع الرأس ووجع المعدة ضغط الدم وما إلى ذلك والسكري كمان له أساس نفسي، فبالتالي التعود على هذا القلق ويصبح نهج في الحياة ويصبح كأنه عادي، وبنشوف إنه القلق بصير مزمن لأنه بيستمر مع الشخص، هون الخطورة. نعم. أنا مش لازم أكون أصل لوضعي وكأنه الوضع هذا العادي إني أكون في حالة قلق، لأنه هذا القلق وهذا الخوف ممكن إنه يتطور ليصير حالة من الاكتئاب. جميل. وممكن كمان يتطور لمشاكل نفسية أخرى اللي تكون مزمنة.
1: نعم. الآن ذكرنا الاكتئاب يعني رح نحكي لاحقا مثلا عن السمنة اليوم اعتبارها يعني وباء عالمي أيضا، يعني بنفس دعنا نقول الحجم الحديث اليوم عن الاكتئاب، صحيح؟
2: شوف الواضح انه احنا مشان نكون هيك نعرف قضية الاكتئاب، نسبة عالية من الناس في عندها خلينا نقول تغير في المزاج، مرات بيصير انه احيانا بيكون المزاج هاد منخفض وهو شعور بانه طاقته يعني منتهي او خلينا نقول عم تتفرغ.
1: نعم.
2: شيء اللي هو بداية الاكتئاب خلينا نقول، لانه في الاكتئاب هو مستويات من البسيط حتى الشديد أو العميق.
1: نعم.
2: فبالتالي إحنا دائما بنقول إنه ممكن الشخص يتعرض لحالة من الاكتئاب ويشوف إنه المزاج عنده متدني، درجة الوعي اتجاه هذا الشيء هو بيؤدي لإنه يكون مدرك لكيف يتعامل مع هذه الحالة ويشحن حاله من جديد أو يحاول يتوجه

0: لل الطرف المناسب أو العنوان المناسب حتى يتفادى إنه هذا الاكتئاب يتطور إلى ما بعد ذلك، لأنه إذا تطور ووصلنا مراحل الاكتئاب اللي هي متقدمة ممكن نضطر إنه نلجأ لعلاج دوائي، وهنا بتصير الأمور أكثر تعقيد. فبالتالي أنا دايما بقول إنه
1: على صعيد الأشخاص الفرد، يعني هناك الكثير من المقولات تتحدث مثلا عن جدوى، عن معنى الحياة، إعطاء يعني معنى لما نقوم به. هل بالفعل يعني هذه هي يعني الأسرار اللي من أحيانا تبدو بسيطة اللي بالفعل تعزز الصحة النفسية؟
0: معلوم، أنا يعني دائما أنا بقول جملة، مفهومك اتجاه الحياة، مفهومك اتجاه الخبرات اللي بتقوم فيها في هذه الحياة، ووجودك ودورك في هذه الحياة، وبحتم عليك لتفهم أنت قديش توازنك النفسي اللي بتتمتع فيه. يعني لما بتكون قيمة الذات مشروطة بالإنجاز والقبول، بصير في تهديد للهوية الذاتية، وهذا الشيء خطير جدا. يعني بتصير تقاس أنت، هل إذا فشلت في مهمة بتصير تتحول إلى معنى أنك أنت فاشل. فبالتالي الإنسان وطموحه وسعيه نحو الإنجاز مش بالضرورة إنه يربطه في صحته النفسية. نحن نسعى إلى الإنجازات، نسعى إلى الاستقرار، نسعى إلى التوازن، لكن أنا مش بالضرورة إنه هذا اللي بيحكم مدى صحتي النفسي وتوازن النفسي، لأنه في جزئية كمان أخرى من الحياة اللي هو قضية العائلة، وقضية كمان سلم الأولويات في الحياة، وكذلك النوع جودة الحياة اللي أنت بتعيشها. يعني مش بالضرورة إذا أنت سعيت كثير نحو الإنجاز معناها أنت في عندك توازن نفسي وصحة نفسية. أحيانا أنا بحاجة أكون مع نفسي، مع ذاتي، وأعرف أنا كمان أخذ نفسي بشكل صحيح، وأنظر إلى الحياة بشكل إيجابي أكثر، وأعرف وين التحديات الموجودة وكيف أتعامل معها، وألائم كمان الاستراتيجيات في كيفية التعامل مع هذه التحديات. لا في حياة وردية، لا في أمور اللي هي مستقرة.
1: ولكن ذكرت يعني كل ما يتعلق مثلا بالوفرة ويعني الحياة العصرية، ونستطيع إدخال أيضا يعني المتعة اللحظية ويعني التسارع في البحث عن هذه المتعة، إلى أي مدى يعني هذه الوتيرة من الممكن أن تكون أيضا من وراء يعني نتائج عكسية؟
0: قضية الوفرة إن كان على الشخص نفسه أو كان لا كمان لا أو يعني أبناء العائلة، كثير بتعمل خلينا نقول عامل اللي هو سلبي في كيفية بناء وصقل الحصانة النفسية. إحنا بحاجة نفهم إنه الحياة مش وردية، ومش كل إشي فيه وفرة، ومش كل شيء متوفر لنا كذلك. أحيانا ممكن أنا أسعى نحو هدف معين لكن ممكن ما يتحقق أو ممكن ما أصل له، ويصير في عندي حالة من الإحباط. هذا الإحباط ممكن يكون يعني عامل ليجدد الدافعية عندي لإنشان أنا أسعى نحو هدف من جديد، أو ممكن يكون حالة من الإحباط وبالتالي أنا ممكن أكون في تراجع في كيفية التعامل مع هذه التحديات. عشان هيك قضية الوفرة كذلك إن كان على حتى في تناول المعلومات، يعني اليوم بنشوف إنه انكشافنا لقضية التكنولوجيا والتواصل، مواقع التواصل الاجتماعي ووفرة المعلومات الموجودة، وأنا يعني بشير كمان لنقطة جدا جوهرية، اللي احنا منشوف صور وردية من خلال التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، لناس اللي ممكن إنه تصور لقطة معينة وكأنه حياته مليئة بالوفرة ومليئة كمان بالإنجازات ومليئة بالإيجابية، لكن ما وراء هذه الصورة هو في هناك جهد ومبذول وسهر وتعب، وكذلك كان في فشل على الطريق من شان أصل لهذه الإنجازات. فلذلك لازم نكون مدركين وواعيين إنه بكل خطوة إحنا بنقوم فيها في هذه الحياة نحو هدف معين في مطبات، وأنا لازم أكون واعي لنوعية هذه المطبات وشو بستناني على الطريق، وأعرف إنه لازم يكون في عندي استراتيجيات وأدوات للتعامل معها. وإذا عجزت لازم أتوجه كمان لأشخاص اللي هن ثقة وقدرة على دعمي بشكل صحيح. وشيء أساسي اليوم إحنا لازم نكون واعيين له، إنه التوجه اليوم للعلاج النفسي هو مش فقط في حالات الصعوبة، كذلك هي رفاهية نفسية. فإحنا لازم نكون واعيين يعني لهذه النقطة بشكل صحيح. الناس اليوم لما بدها تحافظ على توازن نفسي كذلك تتوجه للدكتور النفسي حتى تقدر تحافظ على مستوى من هذا التوازن. مش بالضرورة نتعرض لصدمات حتى نلجأ.
1: دكتور ياسر بشير، شكرا.

0: جزيلا، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

0: داي بمخزن الكشبر. مرة جديدة رجعنا لكم مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر تنزيلات تصل حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا استغلوا فرصتكم وفقط اليوم. طبعا التنزيلات لغاية اليوم وفقط اليوم حتى 40% تنزيل على كل قطعة موجودة بالمحل طبعا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات غسالات نشفات فراني مكيفات هواء والعديد العديد. تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هون وحتى 40% تنزيل على كل القطع. تعالوا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل. غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 995 شيكل. غسالة 10 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 1490 شيكل. جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل. جلاي على الشايش إلكترا ب 799 شيكل. مكيف متنقل النوع الجديد 2026 ب 699 شيكل. مكيفة واحد قوة حصان هاير ب 799 شيكل. نشافي 8 كيلو بلومبرغ ب 2180 شيكل. ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل. فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل. فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل. براد 4 أبواب إلكترا 422 لتر ب 1980 شيكل. براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل. وفرن مبني إلكترا نورستا ب 899 شيكل. وكتير كتير كتير كتير القطع هنا عليها تنزيلات وعليها طبعا 40 حتى 40% تخفيض على كل الأدوات الموجودة هنا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. وأي استفسار إذا حابين تستفسروا عن طريق الهاتف تقدروا تتصلوا على 073-254-0137 كما مرة 073-254-0137. حطوا على الويز محسني حشمال الناصرة بجانب دباح وبتوصلوا لعنا لهون فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون بتشرفونا.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
3: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و 90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و 90. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90.

0: أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
7: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
9: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دولة للداوي.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
11: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة 11:30 الساعة باستديوهاتنا. في الساعة الأولى رح نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة السمنة واعتبار السمنة من قبل منظمة الصحة العالمية كمرض. سنتحدث لاستشاري السكري والسمنة في مستشفى العفولة، ولكن قبل هذا بصوت فضل شاكر أغنية ليلى مراد.

0: بصوت الفنان فضل الشاكر استمعنا لأغنية الراحلة ليلى مراد. رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير, بعد الإعلان نحكي عن السمنة, الوباء العالمي من قبل منظمة الصحة العالمية ووفق تقييم منظمة الصحة العالمية. تابعونا.
1: سائل غير شكل في محسني تيورا, 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح, 40% تخفيض الآن في محسني تيورا, خاضع لنظام الحملة.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة, تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال, من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع, وتنزيلات حتى 40%, فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية, وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65, وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية, كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور, ونأمل تشريفكم.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا, 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح, 40% تخفيض الآن في محسني تيورا, خاضع لنظام الحملة.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة, تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال, من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع, وتنزيلات حتى 40%, فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: الشمس دائماً.

0: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عود.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. رح نحكي كمان شوي عن السمنة حتى يتسنى لنا الاتصال. تعالوا نتابع مع الأغنيات. زي ما ذكرنا رح نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة السمنة وعن تصنيف السمنة كوباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية. التفاصيل كمان شوي.

0: منظمة الصحة العالمية تعتبر السمنة يعني وباء عالمي يجب التعامل مع السمنة كمرض. هذا وفق يعني رأي المنظمة منظمة الصحة العالمية. عن اليوم العالمي لمكافحة السمنة دعونا نرحب باستشاري السكري والسمنة ومدير وحدة السكري ووحدة السكري من النوع الأول في عيادة الطب الاختصاصي في العفولي دكتور عبد الهادي زعبي. تحياتنا.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: نحيك. يعني دكتور أولا لماذا يعني تعتبر المنظمة اليوم السمنة مرض بعكس الماضي؟ هل فقط انتشار السمنة هو السبب المركزي؟
1: لا، الاعتراف المنظمة الدولية بالسمنة كمرض هو مش من اليوم، ابتدى سنة 2018 كان لأول مرة الاعتراف السمنة كمرض وليس كشيء شكلي او كتله جسمانيه كتله الجسم. فمن هناك بلشنا نشوف انه هل السمنه مربوطه بامراض، فتبين انه السمنه مربوطه بما يقارب 232 مرض هذا اللي يرافق السمنه. لا. السمنه زي ما انت تفضلت هي وباء، هي مش مرض وانما وباء. اليوم المعرفون بالعالم 890 مليون بني ادم اللي يعانون من السمنه. السمنة تختلف عن زيادة الوزن، هاي الأشياء لازم تكون دقيقة. احنا بنتوقع انه سنة 50 يكون 3.2 مليار بني آدم عنده سمنة، يعني زيادة اللي عمليا صعب العقل يتصورها.
0: تقريبا ربع العالم.
1: أبدا. طيب. السمنة هي ما هي جديدة، السمنة معروفة منذ الخليقة، يعني من وين بدأت الخليقة.
0: ولكن يعني رح نحكي كمان شوي عن سبب يعني انتشار السمنة، ولكن إلى أي مدى بالفعل يعني السمنة من وراء الكثير من أمراض اللي يعني نتعامل معها بأنها أمراض مزمنة وأمراض حتى مميتة، إلى أي مدى يعني من الممكن أن السمنة هي الخلفية المركزية من وراء هذه الأمراض؟
1: بدون شك، هذا فيش عليه شك اليوم. وأخطر الأمراض اللي يعني ترافق السمنة هي مرض الأمراض القلبية، الجلطات القلبية أو الجلطات الدماغية، مرض الكلى، وطبعا ناهيك عن الوزن. لما يكون في عندنا زيادة وزن ما يزيد عن 20-30-40-50% عن الوزن اللي لازم يكون عند عضلات البني آدم، فشوف أنت قديش ممكن يتحمل. زي ما حكيت يرتبط بمرض السمنة وأنا أقول هذا مرض.

0: انه انا عندي عيادة سمنة وبيجوا عندي مرات صبايا صغار بيجوا بيقولوا لي بدي انزل 10 كيلو 15 كيلو لان في عندي عرس كمان جمعتين او ثلاثة او شهر. فهذا بدل على انه في عدم وعي لا مشكلة السمنة هي مش شكل اشي شكلي. صحيح انه السمنة كانت مرة اشي شكلي ورمز للوفرة، كانت رمز للوفرة في السابق.
1: نعم.
0: حتى شعراء العرب تغنوا بالنساء اللي كانوا سمينات، وأحد أبيات الشعر أذكرها يعني أنا دائما، وكأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريس ولا عجل، وهذا بيت شعر يعني بتذكره من أيام المدرسة الثانوية.
1: جميل.
0: فكان في هناك غزل حتى بالموضوع.
1: نعم. ولكن اليوم يعني لا يوجد غزل بالسنة،
0: هذا اليوم لا يوجد أبدا. نعم. لا يوجد غزل.
1: نعم.
0: يجب تحذير كبير زي اليوم.
1: الآن الوفرة فقط دكتور يعني هي من وراء ذلك أم أن يعني الأغذية المصنعة وقلة الحركة؟
0: الوفرة هي السبب الأساسي، ومن الوفرة صارت إلى مرض مزمن.
1: نعم.
0: ناهيك عن نمط الحياة خاصة عندنا في الوسط العربي، نمط الحياة عدم الرياضة، عن نمط الجلوس، نمط الأكل، كل الأشياء هاي طبعا بدها تكون إضافي لخلفية وراثية. يعني البني آدم اللي في عنده سمنة في عنده خلفية وراثية، وفي ناس كتير بيجوا عندي على العيادة بيقولوا أنا بشرب مي وبطلع بالوزن. طبعا هذا حديث مش علمي يعني، وكنا بالسابق نتعامل مع السمنة وتعريفها كأنه كمية السعرات الحرارية اللي بندخل على جسمنا وكمية السعرات الحرارية اللي بنطلعها من جسمها. السنوات الأخيرة بما أنه صارت أبحاث كبيرة تتعمق بموضوع السكري وعلاقتها بالأمراض، فاكتشف السنوات الأخيرة أنه المشكلة تبدأ في الدماغ في المخ وليس تبدأ في كمية الأكل اللي بنأكلها أو كمية الأكل اللي بنطلعها.
1: نعم.
0: المشكلة أكبر بكتير من هيك ومعقدة أكثر من هيك.
1: نعم. الآن دعنا نتحدث دكتور وحضرتك يعني خبير في مجال السكري عن كل ما يتعلق بالإبر أو الحقن اليوم اللي جاءت يعني أو ابتدأت يعني كحل أكثر للسكري واليوم تنتشر يعني أكثر وأكثر أيضا لمحاربة السمنة. إلى أي مدى يعني بالفعل يعني اليوم نحن أمام نقلة نوعية من حيث مواجهة السمنة؟
0: أنا بحب بس أنوه إنه بسمع مرات كثيرة إبرة التنحيف.
1: نعم.
0: أنا عندي تحفظ كبير من هذا الموضوع. إحنا بنستعمل هاي الإبر مش للتنحيف وإنما لمعالجة مرض السمنة في فرق القلب والفرق شاسع. الإبر هاي اكتشفت لأول مرة بسنة 2015 يعني استعمالها بدأ، وبدأ كعلاج لتخفيض نسبة السكري ومعادلة السكري، فتبين إنه هذه الإبر كمان بتنزل بالوزن، فصار هناك استعمال وكثرة الأبحاث عنها. فصلنا اليوم في عنا عدة أنواع من هاي الإبر. بضل الشغل المهم اللي بدي أقوله لأنه بشوف استعمال مفرط مش بمحله، وحتى بتأدي لحالات يعني حالات سلبية جدا.
1: نعم.
0: إسا منتشر عنا في هنا في المنطقة الدواء بعرفش من كيف وصل، لأنه بأمريكا الـFDA بعده حتى ما صادقش عليه، بس أنا بشوفه في ناس بيستعملوه، هذا طبعا جدا جدا جدا جدا خطير. هناك في إبر اللي إحنا بنكتبها يعني نستعملها إحنا بنكتبها كأطباء المختصين في السمنة أو أطباء عائلي، هاي طبعاً بتكون عليها عملت دراسات كبيرة وأبحاث كبيرة. بالنسبة للأعراض الجانبية لا يوجد أي علاج بنأخذه لأي مرض ما فيش فيها أعراض جانبية، ولكن الأعراض الجانبية هاي إذا بتكون مدروسة ومعروفة من السابق إحنا بنقول للمرضى ممكن يصير عندك هيك وممكن يصير عندك هيك وممكن يصير عندك هيك. فلذلك بقول دائماً أنا للي بيجي عندي أول إشي السمنة هو مرض مزمن، فعلاجه بده يكون مزمن، فيش شيء اسمه يجي عند شهر شهرين يأخذ العلاج.
1: نعم.
0: وانتهى الموضوع.
1: لا توجد حلول يعني سحرية دكتور.
0: فيش حلول سحرية هناك، هو بما أنه نعرف كزمن كمرض مزمن فالعلاج علاج مزمن. يعني أعطيك سبيل المثال السكري مرض مزمن صحيح؟
1: صح.
0: فلا نوقفش العلاج السكري بالنص. ضغط الدم مرض مزمن فما بنوقف العلاج، وأمراض تانية ما بنوقف العلاج بالنص. لذلك النقطة مفروض الناس يفهموها. أنا كم يوم الخميس كنت في مؤتمر في تل أبيب عن هذا الموضوع وحكينا كتير عن هذا الموضوع، إنه من البداية العلاج المريض اللي جاي يأخذ، أنا بقول مريض لأنه المرض السمني زي أي مرض تاني، اللي بده يبلش بالعلاج هذا بده يعرف إنه هذا مرض مزمن، ومهم جدا مرافقة طاقم طبي يعني دكتور أو ممرضة أو عيادة تختص في الأشياء.
1: نعم.
0: للأسف الشديد

0: عندنا بالوسط العربي منتشر وكأنه كأنه حبة سكر ولا كيف إيش من الشكل يعني. فأنا بحذر الجمهور من هاي الشغلات لأن صارت تتداول بطريقة غير قانونية وخطيرة.
1: نعم دكتور عبد الهادي جعبي شكرا لكل المعلومات, يعطيك ألف ألف
0: هلا فيك. الله معكم.
1: نقترب من نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة, رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس انتصاف النهار. من بعدها رح نتابع مشوارنا الجزء الثاني من بيت العيلة.

بمخزن ميك أشبر. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مره جديده. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر, وفقط اليوم حتى 40% على كل قطعه موجوده هون بالمحل بمحسني حشمال الناصره بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم وما تفوتوا هاي الفرصه, فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا يعني أكبر التنزيلات, خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشيش 5 رؤوس نورستا فقط ب699 شيكل, غاز 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا, غسالة متأسف 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب995 شيكل, غسالة 10 كيلو كمان فتحة أمامية إلكترا ب1490 شيكل, جلاي إلكترا لون أبيض ب885 شيكل, جلاي على الشيش إلكترا ب799 شيكل, مكيف متنقل النوع الجديد 2026 فقط ب699 شيكل, مكيف هو واحد قوة حصان هاير ب799 شيكل, نشافي 8 كيلو دومبيرك ب2180 شيكل, ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر ب649 شيكل, فريزر إلكترا 3 جوارير ب499 شيكل, فريزر إلكترا 6 جوارير ب849 شيكل, براد 4 أبواب إلكترا ب1980 شيكل, وبراد 4 أبواب أمكر 422 لتر ب1990 شيكل. وكتير كتير من التنزيلات على جميع القطع الموجودة هون بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح لحد 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم, وأي سؤال عن طريق الهاتف تقدروا تستفسروا على 073-25-40-137 كما مرة 073-25-40-137. محسني حشمال الناصرة بجانب دباح, إلى هنا.

0: تابلت 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14

0: مجموعة المشهداوي.
1: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: الشمس دائما.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة ستينية مصرعة إثر حريق منزل في بلدة مسعدة في هضبة الجولان، وبحسب مصادر طبية توفيت السيدة متأثرة بإصابتها البالغة جرى استنشاق دخان كثيف إثر حريق شب داخل منزل سكني في القرية. أعلنت الشرطة عن فك لغز حادثة ورشة البناء في بلدة يرؤون، والتي أبلغ عنها يوم الخميس الماضي كحادث عمل تعرض له عامل بناء من مدينة عرابي، ونقل على إثرها بحالة خطيرة إلى مستشفى زيف في صفد. وأشارت الشرطة إلى وجود خلفية جنائية وتعرض العامل لاعتداء وطعن مباغت من شقيقه البالغ من العمر 25 عاما والذي فر هاربا فور ارتكاب الجريمة. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به بعد ضبط مختبئا بالقرب من شواطئ بحيرة طبرية، حيث جرى تمديد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء. قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بالحكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة حضانة من الطيرة إثر إدانتها ب277 مخالفة عنف وتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة في مدينة هودا شارون. ووفقا للائحة الاتهام، فإن المخالفات التي ارتكبتها المساعدة روان عبد الحي خلال فترة وجيزة شملت ضربا مبرحا وركلا للرضع، وبناء على ذلك أدينت المساعدة بتهم التنكيل بقاصرين والاعتداء في ظروف مشددة، كما ألزمتها المحكمة بدفع تعويضات مالية لأهالي الأطفال بقيمة 450,000 شيكل. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعة المحكمة المركزية في القدس خلال الإدلاء بشهادة المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت كشاهد دفاع في محاكمة نتنياهو. وقبل دخول قاعة المحكمة قال نتنياهو إن الحقيقة ستظهر إلى النور. نقلت صحيفة معريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران، ويأتي ذلك في ظل استعدادات مكثفة شهدتها إسرائيل خلال الأسبوع الماضي تحسبا لاحتمال التصعيد أو اندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين. يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط واسعة في الجليل الغربي عقب رصد جسم جوي مجهول يوم أمس قرب الحدود اللبنانية وأدوية صافرات الإنذار. ووسع الجيش نطاق البحث قرب بلدة عرب العرامشي للتحقق من ماهية الجسم الذي رصد على شاشات الرادار. في لبنان، أفادت التقارير اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء الجنوب، يأتي ذلك في أعقاب غارتين إسرائيليين

0: رعاية شبكة محصني حشمال، محصني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمية، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وأفا 29، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. 12 و5 دقائق السابعة استوديوهاتنا. رح نتابع مشوار بيت العيلة الجزء الثاني يستمر حتى الواحدة. تحية زميلة ياسمين من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا. عادي ياسين في إنتاجه. معكم إيال حميد حديد.

باحث علمي وأكاديمي في مجال دراسة الطيور والحياة البرية. سنتحدث معه عن فترة هجرة الطيور. ما رأيكم في السيارات العمل الكهربائية من شاحنات وغيرها مع غلاء الوقود؟ سنتحدث لمختص في مجال السيارات. إذن هذا وبعد في بيت العيلة حتى الساعة 1 يستمر برنامجنا.

0: نهايكم مستمعاتنا مستمعينا، الساعة الأولى كرسناها لها الكثير من مواضيع تحدثنا من خلالها عن يوم مكافحة السمنة العالمي وأيضا يوم الصحة النفسية، ويعني تساءلنا أيضا يعني من خلال يعني إحدى الفقرات هل هناك علاقة تربط أيضا السمنة بالصحة النفسية. يعني من الممكن أن تكون فكرة لبحث جديد. راح نواصل برنامجنا، وزي ما ذكرنا أيضا في هذه الساعة الكثير من مواضيع منوعة. تعالوا نتحدث عن الطيور في فقرتنا المقبلة، هجرة الطيور وأيضا النوعية الطيور التي تزور البلاد هذه الفترة. الباحث العلمي والأكاديمي في مجال دراسة الطيور والحياة البرية الدكتور منير محميد، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
0: نحييك. هي فترة مناسبة يعني لمرافقة أو يعني مشاهدة هجرة الطيور، صحيح؟
1: نعم، في هذه الفترة طبعا الطيور تزور بلادنا بقطار نسمي جسر أو قطار، من تعداد الطيور يصل إلى تقريبا 500 مليون طائر سنويا.
0: نعم.
1: بهذه الفترة يعني إليك أخي أن تتخيل أنت والمستمعين، نتحدث عن كائنات كبيرة أو صغيرة بحجم بوزن قطعة سكر، يعني تقطع قارات بأكملها 8 أيام من أجل الوصول من الشمال إلى الجنوب. طبعا بصراحة لماذا تهاجر أيضا؟
0: وهي تهرب من البرد عمليا، تهرب من الثلوج.
1: نعم، يعني الدافع والسر في رحلة الحياة، نقول رحلة الحياة أيضا وهي رحلة موت. يعني مش فقط يعني مليئة بالمخاطر.
0: نعم. هذا على فكرة يعني إلى أي مدى يعني هناك نسبة بالفعل يعني تفقد حياتها خلال الهجرة؟
1: يعني ما يوازي تقريبا 20% ما يوازي 20% اللي طبعا بسبب تغيرات الطقس وطبعا أسباب أخرى.
0: نعم.
1: اللي ممكن تكون فيها يد الإنسان يعني مشاركة فيها والمفترسات طبعا.
0: نعم. الآن يعني بطبيعة الحال يعني هناك فرق ما بين

0: يعني الهجرة فوق اليابسة والبحار والمحيطات. عمليا يعني الطيور التي تصلنا يعني تأتي من الاتجاهين؟
1: نعم من الاتجاهين. يعني احنا بنلاحظ اول شيء يعني رحلة الحياة والموت نقول يعني الاسباب هي هروب من المجاعة، لانه تجمد البحيرات واختفاء الحشرات بالكامل من مناطق الشمال وبدها تبحث عن طعام.
0: نعم.
1: ثانيا مناخ البقاء، يعني بدها دفء وتجنب الموت والصقيع.
0: نعم.
1: ورحلة التكاثر اللي هي البحث عن الأمان والوفرة الغذائية بالصغار في الربيع.
0: نعم.
1: إذا بنحكي الآن عن الاتجاهات اللي بتمر فيها الهجرة اللي هي مثل ما تفضلت اللي هي عن طريق ما فوق المياه أو البحار أو المحيطات أو الأنهار وفوق اليابسة، وهذا طبعا نسميها احنا الطيور المائية. أما الطيور اليابسة يعني تمر عندنا من تبدأ من الحولة في المحطة الأولى ثم تنتقل طبعا إلى منطقة بيت شان نسميها جوردن فالي اللي هي منطقة تم تجهيزها قبل 3 سنوات، 100 دونم تم حفر الأرض هناك فيها وحولت إلى مياه اصطناعية يعني مستنقع اصطناعي يجلب عدد كبير من الطيور، ثم تنتقل إلى منطقة البحر الميت وإيلات وإلى أفريقيا.
0: الآن دكتور يعني إلى أي مدى يعني نلاحظ دعنا نسميها بلبلة عند الطيور نتيجة تغيير المناخ؟ يعني نحن نتحدث مثلا هذا الصيف في أوروبا كانت درجات حرارة جدا جدا مرتفعة بعيدة كل البعد عن المناخ الأوروبي التقليدي التاريخي اليوم يجب أن نقول. هل هذا يحدث تغيير في أنماط الهجرة أم يعني ما زلنا في بداية يعني الحديث عن هذا الموضوع؟
1: نعم في يعني يوجد تأثير أكيد يعني، لكن حاليا يعني كل سنة يعني في أبحاث علمية تقدر إنه بعض الطيور بلشت تتأخر عن الوصول. يعني مثلا إذا كان من المقرر أو حسب البحث العلمي إنه من بداية شهر 9 يصلى طائر اللقلق من ألمانيا، فاحنا بنشوف انه في تاخر كم يوم حتى
0: ما اخذ راحته يعني اللقلق في ارمانيا
1: بالضبط. حتى التاخير يعني بيتم ايضا بطريقه انه الذكور اولا ام الاناث اولا، يعني حتى في الترتيب تبع الكائنات الحيه اللي هي الطيور خلينا نقول الذكور والاناث او البالغين الجدد عاده يسبقون يعني يسبقون الطيور الاكبر عمرا، لكن في التغيرات نجدها في الزمن اللي بتحصل فيه. يعني حتى ممكن اقول لك عن هيك شيء طريف عن اللقالق اللي وصلت من ألمانيا. نفترض سنة 1996 إذا ذاكر البحث العلمي اللي كانت أنجيلا ماركل اللي هي في بريطانيا كانت هي وزيرة البيئة تم وضع مجسات أو GPS على 120 تقريبا لقلق اللي هنا بتلاع من ألمانيا لأفريقيا. فسبحان الله يعني اي بوصلة هاي اللي هي معجزة خلقية انه تطلع اللقلق بيطلع من نفس الشجرة من المانيا بوصل بهاجر لافريقيا على نفس الشجرة وبرجع 13 سنة لرصد طيور اللقلق تخرج من نفس المكان وتصل الى نفس المكان في الهجرتين يعني
0: وتعود لنفس المكان يعني
1: سبحان الله يعني تعود لنفس المكان. طبعا
0: الآن هذه الرحلة عمليا يعني تستغرق كم من الوقت؟ يعني من موسم واحد فقط يعني عند يعني الصيف تعود مرة أخرى إلى أوروبا أو الشمال؟
1: من شهر يعني من تصل إلينا هون في منطقة الحول بشهر 9 وزيارتها بتكون في منطقة أو بأفريقيا خلينا نقول يعني بعد شهر تقريبا 1.5 شهر تبدأ بالعودة من أفريقيا بشهر 4 احنا اخرى مرة بنشوفها عندنا في البلاد برحلة العودة. يعني رحلة العودة لجميع الطيور المهاجرة تبدأ شهر 9 10 11 بالترتيب، ثم تعود شهر 4 5 6 يعني بهذا الترتيب بالضبط.
0: نعم. الآن يعني نحن محطة بطبيعة الحال مركزية في البلاد، إلى أي مدى يعني أيضا إنشاء يعني

0: البحيرة الاصطناعية في الحولة ويعني مناطق أخرى التي تستقبل هجرة الطيور هي حل لأزمة عمليا اللي كانت في الماضي. كيف يساهم هذا يعني في نجاعة هجرة الطيور؟
1: عند تجفيف، لما تم تجفيف الحولة من أجل الزراعة ونقول تجارة اقتصاد، لاحظنا انه عدد الطيور اللي وصلت لمنطقة الحولة كانت عدد كبير جدا يبحث عن الطعام لا يجد الطعام، فتحول مسار هذه الطيور البحث عن الطعام في المزارع القريبة، وهذا ادى بالعكس، بدل ما يكون فائدة صار ضرر للمزارعين. فمباشرة عن طريق بريفيسور يوسيليشن تم في جامعة تل أبيب طبعا، ويعتبر أبو الطيور في إسرائيل، يعني من مؤسسي علم الطيور في إسرائيل، رجعت منطقة الحولة كمان مرة كمستوقع استراعي، فبدأ البحث في موضوع كيف نخفف أضرار هاي الطيور المهاجرة. إن بدأ إطعامها ب 120 طن تقريبا من السمك يوضع في الحولة، والطعام لباقي الطيور من أجل إنها هي طبعا لا تحدث ضررا طبعا في للمزارعين، وهيك طبعا الإشي فاد بالإضافة للإبادة البيولوجية اللي دخلوها. يعني احنا بنقول إذا بدها تروح على المزارع طب شو الحلول؟ فأنا اليوم برأس تقريبا ممثل عن جامعة تل أبيب في إدارة مشروع الإبادة البيولوجية عن طريق طائر البوم، بحيث أنه وضع أكثر من 2500 صندوق من تقريبا طبرية لحد البحر الميت. هاي الصناديق وظيفتها أنها تكون بيت لطائر البوم، اللي طبعا كل زوج من طائر البوم بوكلم تقريبا يعني بكترسن 2000 قارب في السنة، وكان هذا واحد من الحلول.
0: الآن يعني سنكرس يعني إن شاء الله قريبا فقرة خاصة نتحدث من خلالها عن الطيور الغازية اللي جاءت للبلاد أو تركت موطنها الطبيعي وبيئتها الطبيعية تتكاثر هنا يعني بشكل كبير جدا. إلى أي مدى أيضا الطيور الغازية لها دور يعني عندما نتحدث عن هجرة الطيور، ونحن نتحدث مثلا عن الميناء الشائعة أو يعني الببغاء وما إلى ذلك؟
1: نعم، يعني بعطيك هيك بس يعني معطيات. 2016 الماينة كانت رقم 7، والدرارة أو الدرة كانت رقم 6، يعني بتعداد الطيور السنوي، يعني تعداد الطيور السنوي يحدث من 15 واحد لحد 1-2 سنويا. بتعداد الطيور ب 2016 ظهر طائر الماينة كرقم 7. اليوم بنحكي عن طائر الماينة بتعداد الطيور في إسرائيل رقم 2. طلع قديش التكاثر تبعه ذات. مين بعد رقم 1 والغراب الرمادي. بنحكي عن الدرة أو الدرارة كانت رقم 6 بال 2016. أنا بعطيك معطى من 2016، يعني في عنا معطيات من 2006 بس أنا أخذت 2016 بالذات لشوف كتير هيك واضح عندي. رقم 4 اليوم موجود الدرارة. الطيور الغازية هاي يعني ما في لها مفترسات ولا في لها حلول، يعني حتى اليوم بيحكوا في دائرة الزراعة وقتلوها، يعني ما في أي مشكلة.
0: والمشكلة عندما يأتي يعني شخص الآن يعني في إحدى الوزارات ويقترح أنه نجيب كمان طائر أكبر منها حتى يعني ممكن يعني يفترسها وينشئ مشكلة كبيرة أكبر أو أكبر.
1: بالضبط، يعني هذا اللي صار بالنسبة للطائر الماينة، انه كان في جنينة الحيوانات اللي هي موجودة في السفاري في تل أبيب 17 فرد منها، على رأيه كان الزيولوج هو يعني عالم بالأحياء بده يجرب كيف بدها تتكاثر في الطبيعة، فهو دمر الطبيعة بدل ما يعني يحل مشكلة الطبيعة. كل طائر غازي بوصل بلادنا، مثال في طائر اللي هو موجود في إيلات اليوم اللي هو الغراب الأسود. الغراب الأسود وجدوا له حلول. شو الحلول مثلا؟ إنه كل عش له يضعه على البيض زيت حتى انه ما يزيدش التكاثر. بس هاي الطيور بالتالي لانها بكل مكان بتسكن، بكل يعني ما في لها مكان محدد تسكن فيه وبتاكل كل شيء. لذلك يعني من الصعب، يعني كديش ابحاث علمية وضع عليها مليارات لليوم بالسنوات الأخيرة من أجل يعني محاولة التخلص أو تقليل عددها، لكن الآن صراحة لا يوجد حل.

0: نعم الآن لا يوجد حل. سنكرس فقرة لهذا الموضوع بالذات، ويبقى العامل الإنساني يعني هو الأكبر ضررا يعني في كل ما يتعلق باختلال التوازن الطبيعي. دكتور منير محميد شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: كمان شوية فقرة إعلانية من بعدها نتابع بيت العيلي.

0: اهلا وسهلا مره جديده مستمعينا. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال النصره بجانب دباح. ندعي جميع الزباين اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال النصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسني حشمال النصره بجانب دباح. تنزيلات تصل حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل. هون حرفيا كل قطعة موجودة بالمحل حتى 40% تنزيل طبعا فقط اليوم وبس بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا استغلوا فرصتكم. الناس عم تيجي بتستغل. دوري سيارتك, دور سيارتك, حط على الويز محسني حشمال الناصرة بجانب دباح وبتيجي بتلاقينا كمان احنا هنا عم نستناك. وطبعا كتير ناس عم تستغل هاي الفرصة وبس لليوم السبت, اليوم الأحد آسف, بس بمحسني حشمال الناصرة طبعا بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل. غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 995 شيكل. جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل. جلاي على الشايش إلكترا فقط ب 799 شيكل. مكيف متنقل نوع الجديد ب 699 شيكل. مكيف هواء 1 قوة حصان هاير ب 799 شيكل. نشافة 8 كيلو بلومبرغ فقط ب 2180 شيكل. ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل. فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل. براد 4 أبواب أمكور 422 لتر فقط ب 1990 شيكل. وفرن مبني إلكترا نورستا ب 899 شيكل. ومئات بل آلاف من القطع الكهربائية الموجودة هنا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تنزيلات تصل حتى 40%. تخيلوا 40% على كل قطعة موجودة بالمحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم. وطبعا تخفيضات على جميع الأدوات الكهربائية في المحل من برادات, غسالات, نشافات, أفران, مكيفات هواء وكتير كتير كتير قطع من التنزيلات طبعا. وأحلى التحيات لكل اللي بيشتغل معنا هنا بمحسني حشمال. كل شوي بيقولوا لي تعال تحية تحية, فهي يعطيكم العافية. تعالوا استغلوا فرصتكم بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. وأي استفسار بتقدروا كمان تتصلوا تتواصلوا معنا عن طريق الهاتف 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137 محسني حشمال الناصرة بجانب دباح طبعا. وطاقم كامل ومتكامل بيستناكو ليساعدكو ولا يعطيكو الخدمة ولا أروع. تنزيلات تصل حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات, السياقة والتيوريا. رخصة دراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر, خود صوتها مفرات, مودعين القدس وبئر المكسور, نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
5: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون, وذلك يوم الخميس 15. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون, بتشرفونا.
6: سيل غير شكل في محسني تيورا. 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت وصح, 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
7: إحنا مخ متاعي بمخزن خشمال.
8: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
2: رجعنا نتابع بيت العيلة ونحكي في الفقرة المقبلة عن السيارات، ليس السيارات العادية فقط وإنما أيضا على السيارات العمل التي تعمل بالكهرباء. هل هذا هو الحل لغلاء الوقود؟ المختص في عالم السيارات يعقوب حزان، تحياتنا.
3: تحياتي غالي، حيب الألف صباح الخير والله بطل صباح الخير لأصنع الصيام
2: ظهر الخير. طيب طبعا يعني موقفك من سيارات، اللي بتابع يعني صفحاتك، يعني موقفك من سيارات الكهرباء نقدر نقول غير محير شوي، ولكن ده خلينا نحكي اولا عن يعني سيارات العمل وبعدين نحكي عن السيارات بشكل عام. يعني اليوم نشوف انه في شاحنات، في ما نسميها بالتنادر العمل، أصبحت يعني منتشرة بكمية لا بأس بها من حيث يعني المحركات الكهرباء. برأيك هذا حل؟
3: هذا حل طبعا، بس مش لكل واحد كمان مرة، لأنه السيارات الكهرباء توفر على كتير مصاري ولكن تعرف تستخدمها، حتى لو شاحنات كمان. اليوم صار في تقريبا 9% مبيعات عندنا في إسرائيل، 9% مبيعات الشاحنات، 9% سيارة كهربائية. تخيل أنت، احنا كنا على 2% السنة الماضية، 9% السنة هاي، يعني توقع السنة الجاية 15 أو 20%.
2: نعم. الآن من حيث يعني المحرك، يعني أو دعنا نقول يعني منظومة العمل لا تختلف عن السيارة العادية، صحيح؟
3: لا تختلف، لا هي تختلف طبعا، ولكن إنه أوكي تمام، محل المحرك الاحتراق الداخلي، عندك محرك كهربائي.
2: لا أقصد يعني بين سيارة الكهرباء وشاحنة الكهرباء، هل هناك فرق؟
3: طبعا في هناك فرق أكيد.
2: نعم. ما الفرق؟
3: لا الفرق طبعا بالمبنى نفسه، كمبنى
2: لا غير السيارة. المبنى يعني من حيث يعني دعنا نقول آلية العمل،
3: لا نفس الشيء، ولكن عندك مشكلة الكهرباء دائما، انك انت سكان قطعت من الكهرباء فيش تعبي خمس دقايق خزان وقود اللي هو سولار مثلا. فهي في الحسابات من ألف لباء، يعني انت رايح من ألف لباء بدك تعمل حساباتك، مش كل واحد تنفع له سيارة كهربائية كمان مرة أو منظر كهربائي. لا. ولكن اللي بيعرف، اللي مثلا بعرف حاله بيجي مثلا من هون لهون 200 كيلومتر او 300 كيلومتر كل يوم، وبيجيب سياره بتخدمه، بيحسب الاوزان وقد السياره تمشي معاه، سياره كهربائيه اوفر تقريبا 5 أضعاف.
2: نعم. طيب من حيث القوه، نحن نتحدث عن سيارات يعني أقوى. عمل من المفروض ان يعني تحمل اوزان ثقيله
3: اقوى.

0: نعم
1: سيارة الكهرباء أقوى من الديزل اليوم.
0: نعم محركات الكهرباء أقوى من الديزل.
1: طبعا أقوى. نعم. طبعا أقوى.
0: طيب أحد الأسئلة التي يطرح يعني يعقوب دائما كل ما يتعلق دعنا نقول يعني بمستقبل السيارات الكهربائية، يعني يقولون بأنه عمليا لا يعني ما مر وقت كفاية حتى نعرف يعني كيف رح تكون ما نسميه كبرة هذه السيارات وخاصة السيارات المستعملة. شو رأيك أنت؟
1: شوف من ناحية إعادة بيع مظبوط ما بنعرف إحنا بالضبط السوق كيف رح يكون كمان سنتين أو ثلاثة. إذا السيارة اللي حقها 70,000 رح تنباع ب40,000 بعدين بالسوق الإسرائيلي ممكن، ولكن إنه هل في مشاكل فيهن أو راح يكونوا راح يكتروا كمان بعد إني توقف شوي صغيرة، كان في طفرة قوية بين 21 إلى 24 بعدين شوي صغيرة سيارات كهربائية نزلت، لأنه اللي أخذ سيارات كهربائية ما عرفش يستخدمها. في ناس كانوا يعبوا برا ويدفعوا 4 أضعاف من شاحن بيتي، في ناس كانوا يجيبوا سيارة مفكرين بيمشوا 400 سيارة تمشي 250 كيلومتر، صار في حكي هون وغاد ونزلت، صار يروح العالم على البلاجين أكثر. ولكن اللي بيعرف يستخدم سيارة كهربائية، سيارة كهربائية من ناحية وفار هي الحل.
0: طيب شفنا ايضا يعني شركات عالميه امريكيه ايضا يعني دخلت هذا السوق، السؤال فقط يعني من هذا الباب من باب توفير الوقود ام ان هناك يعني اي شيء اخر يعني يعني يختبئ من وراه؟
1: لا لا لا بس عمليا توفير وقوه. توفير وقوه طبعا في عندك كل العالم صيني امريكاني طار اوروبي فيه شاحنات فيه من كل دول اليوم.
0: طيب وهذا يقودنا يعني للسيارات الخاصة، يعني في البداية يعني كان نوع من تشكيك ثم يعني شهدنا هبة واسعة من سيارات كهربائية ويعني فيما بعد صار في تراجع، برأيك يعني هذا السوق وصل الذروة يعني الحصة الخاصة أم أن المستقبل يخبئ الكثير؟
1: لا المستقبل انا بقول السنة الجاي السيارات الكهربائية راح ترتفع كمان شوي صغيرة مش كتير، البلاجين راح يضلوا مع حس الاسد، ولكن بتوقع كمان سنتين ثلاثة يرجع كم مرة كهربائي كم مرة ياخذ الحصة الكبيرة من السوق، وخصوصا هسه ببلش افكر باصات وشاحنات ثقيلة، عندك مرسيدس عندك فوتون عم فوت شاحنات، عندك عندك تنازل صغيرة زي الايترون الماكسوس، كمان عندك عندك كذا سيارة بي واي دي عندها صار في عندك الفرايدون.
0: الآن الحديث طبعا يعني يعني عندما نتحدث عن سيارات كهربائية نتحدث عن عملية شحن البطارية وأي مسافة تقطعها، تعتقد بأنه هل يعني نحن أمام قفزة؟ يعني مثلا كان في الماضي مثلا وعد من تويوتا أو من غيرها من سيارات اللي وعدت أنه سياراتها راح تفوق 1200 حتى كيلومتر على البطارية الكاملة، هل بالفعل نحن يعني ننتظر قفزة من حيث المسافات؟
1: خلال سنتين بالضبط أو ثلاثة راح يكون في تقريبا 10% من الموديلات المطروحة بالسوق تفوق 1000 كيلومتر كشحنة كهربائية، اللي هي بطاريات حالة صلب وكل هاي البطاريات الجديدة تاعت تويوتا تاعت بي واي دي تاعت كاتل.
0: طيب من حيث الشحن يعني شحن سريع، هل يعني من الممكن أن يعني بدل أن تملأ يعني خزان الوقود في 5 دقائق أو 3 دقائق هل من الممكن أن يكون نفس العملية أيضا للبطارية؟
1: نعم راح يكون أكيد أكيد. دينزا عندها صار فيه خيار تويوتا فايت على الطريق، دينزا اللي هي تابعة لشركة بي واي دي السيارة الفاخر لبي واي دي اللي اسمها دينزا تفكر راح تدخل السوق الإسرائيلي كمان، بعبوا السيارة أنا شفتها تكون بالصين قبل فترة الشحن كان غاد بست دقايق تقريبا تشحن بطارية كاملة 1100 كيلومتر.
0: نعم
1: هذا قريب جدا لملء خزان وقود بنزين. نعم. عادي.
0: نعم. والسوق الصيني بما انك ذكرت السوق الصيني اليوم يعني سيارات هائلة حتى يعني فيها نوع من إشارة أو يعني الرقم الخاص واللون الخاص بالسيارات الكهربائية، كل من زار الصين يقول بأنه يعني تشاهد هناك يعني عدد هائل من سيارات تعمل بالكهرباء،
1: كل الشوارع كهرباء تقريبا، خلينا نقول 80% من الصينيين سيارات عامة بالكهرباء على الشوارع.
0: نعم
1: 80% عم تحكي على 250 شركة صينية في بالصين تقريبا تنتج سيارات كهربائية، تخيل انت شركة مش موديل يعني كل شركة عندها 7-8 موديلات او موديلين او 5 أو 10.
0: نعم ويعقوب كل ما يتعلق بيعني هذه المنافسة العالمية ونحن نعرف بأنه يعني الشركات الأوروبية المركزية يعني لديها أزمة كبرى، هل معنى ذلك أنه نحن أمام انهيار لشركات كبرى أوروبية؟
1: أكيد أنا متأكد خلال سنتين أو ثلاثة راح يكون في انهيار لشركات كبرى، أتوقع فولكسواجن ممكن يكون حقيقة
0: يعني

0: بشكل
1: اللي هو عملاق عمليا اللي يحوي
0: عملاق
1: من تحته الكثير من ماركات أوروبية.
0: عملاق. طلع العالم كله عم بتروح. أول شيء الصين عم بقدم لك سيارات أرخص من ناحية سعر أوكي من السيارات الأوروبية. فالموضوع هنا جدا صعب. أنت عم تأخذ على كواليتي عالي جدا، سيارة فيها تبريد، مقاعد، تدفئة، مساج، كل شيء بتلاقيها مثلا 150-170 ألف شيكل، بينما سيارة أوروبية 4 أضعاف و3 أضعاف. تمام أوكي أنا بدفع حق شعار، بس مش 4 أضعاف. فكل بروح السيارة بقول لك أنا وجع راسي لإيش، بوفر حالي بنزين كهرباء. حتى كمان شوي اتذكر يعني اليوم أنت في شاحنات 40 طن راح تطلع على السوق، إذا كمان شوي صغيرة راح أوفر حالي واحد 4 أضعاف، يعني 4 أضعاف تصفيت صور.
1: نعم. وبما أنه ذكرت يعني الشعارات والماركات، إلى أي مدى يعني المجتمع العربي أيضا يعني نحو هذا التغيير؟ نشاهد في كل مكان سيارات صينية ولو بتأخير، هل معنى ذلك أنه أيضا في المجتمع العربي سنشهد هذه التغييرات الملموسة؟
0: إحنا شاهدناها. أنت اليوم في حارة في هذه السيارات، 5 سيارات صينية أو 6، أتوقعش أنه فيه. كل حارة تنزل عليها تفرج على البارك، أنت عندك على الباركينج هتشوف سيارة صينية واقفة أكيد.
1: طب ويعني سؤالنا الأخير يعقوب، بما أنه عم نحكي يعني عن يعني هذا التغيير، هل هذا التغيير سيكون أيضا في كل ما يتعلق يعني عالم السيارات المستخدمة المستعملة من حيث الأسعار والمنافسة؟
0: الأسعار في المستعمل هاي الشغلة الوحيدة أنا ممكن أقول لك مش متأكد 100%. في سيارات افهم علي مو الدنيا عرض وطلب. هلأ تخيل أنت مثلا أنا ببيع مثلا 4000 سيارة في السنة كهربائية، يعني كمان 5 سنين في بده يكون 2000 سيارة للبيع. هلأ لما يكون في عرض وطلب، لما في كثير عرض وفيش كثير طلب السوق بينزل، لما في عرض وفي طلب تمام أوكي السوق ظل ماشي محله. فحسب كل شيء عرض وطلب. هلأ إذا في كثير كميات مخيفة، وكمان 4 سنين شهدنا مثلا سيارات تمشي 1000 كيلومتر أوكي بالشحن الوحدي، سير بيشتري سيارة 1000 كيلومتر ممكن يقول لك هاي السيارة لا بلاها، فممكن ينزل السوق بتاعها من ناحية إعادة بيع مش من ناحية حقها بالدفتر.
1: وهذا ينطبق أيضا على مثلا بما أنه عرض وطلب، تتوقع بأنه ينطبق أيضا مثلا على السيارات التي تعمل بالديزل، كون الديزل اليوم يعني يقترب من 10 شيكل مثلا؟
0: بتوقع كثير إسه يكون في يعني نقل نوعية بالشاحنات الثقيلة والشاحنات الخفيفة كمان، راح الشارع راح ينتهي شاحنات خفيفة وثقيلة كهربائية. هلا إسه بفترة السنتين ثلاثة كيف ما قلبوا بالسيارات بال21 مرة واحدة راح يكون في طفرة.
1: الكثير من يعني دعنا نقول علامات سؤال بعد هذا اللقاء، ننتظر الكثير منك دائما يعقوب حزان. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يسعدك، يعطيك ألف عافية.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
4: الشمس دائما.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
1: في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، نريد الانتقال إلى هذا اللقاء الإعلاني ومن ثم نواصل في بيت العيلة الجزء الأخير.
5: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
6: لقات ميخائيلي من أهالة موكيد ميخيروت. لقات ما نشمع
7: ما كوري
6: على كيفك لقات؟
7: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
6: כן.
7: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
6: יאללה.
7: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
6: יש לנו הפתעות, חבר'י, תאזינו טוב.
7: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
6: כן.
7: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
6: וואו. מה זה אומר?
7: ספציפית להיום.
6: טוב.
7: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם

هل بالإمكان تشخيص أمراض القلب من خلال العين؟ قبل أن يشعر به المريض، الرجفان الأذيني قد يترك أثرا في العين. قد تحمل صورة لشبكية العين إشارات تتجاوز أمراض الأبصار نفسها. فقد كشفت دراسة حديثة أن تغييرات دقيقة في بعض طبقات الشبكية ترتبط بالرجفان الأذيني، أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعا، وقد تظهر أيضا قبل تشخيصه سريريا بسنوات. الرجفان الأذيني هو اضطراب في النشاط الكهربائي للحجرتين العلويتين للقلب أي الأذنين، ويؤدي إلى نبض غير منتظم وانقباض غير فعال. قد يسمح ذلك بركود الدم وخصوصا داخل الزائدة الأذينية اليسرى، وهو ما يزيد احتمال تكون الجلطات التي يمكن أن تنتقل إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية. تشير المراكز الأمريكية لمكافحة

الأمراض والوقاية منها، إلى أن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة تقارب 5 أضعاف في خطر السكتة الدماغية بعد أخذ عوامل الخطر المعتادة في الاعتبار.

فقد نقول أن دراسات جديدة حلل من خلالها الباحثون بيانات تصوير شبكية العين لدى أكثر من 90,000 شخص ضمن مجموعتين بريطانيتين كبيرتين. ضمت الأولى وهي قاعدة إلز آي التابعة لمستشفى مورفيلدز للعيون 50,651 شخص، بينهم 5,375 شخص كانوا قد أصيبوا بالرجفان الأذيني. أما المجموعة الثانية جاءت من البنك الحيوي البريطاني وشملت التحليل المستقبلي ل 39,000 شخص. اعتمد الباحثون على التصوير المقطعي للتماسك البصري، وهو فحص غير جراحي يستخدم الضوء لإنتاج صور عالية الدقة لطبقات الشبكية إلى جانب صورة ملونة لقاع العين. وجدوا أن المصابين بالرجفان الأذيني كانت لديهم تغييرات في عدد من طبقات الشبكية، وكان أكثر النتائج ثباتا ترقق الطبقة المركبة من الخلايا البقاعية والضفيرية تسمى الداخلية، وهي طبقة عصبية مهمة في نقل المعلومات البصرية من الشبكة باتجاه الدماغ. العين إذن تكشف أمراض القلب وفق هذه الدراسة البريطانية. بالعيون ننهي بيت العيلة.

0: ناسي وما بتسأل.
1: على الرغم السيدة مجد الرومي ننهي برنامجنا. نشكر حسن المتابعة, شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا على الهواء. انت يلي مفحر خليل حداد وابتهال حسن, عدوا لكم اللقاء. وليلة عاد ياسين كان في إنتاجه. أجمل التحيات مني إيال حميد حديد. نهاركم سعيد وهادئ. إلى اللقاء.

0: سنك أشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا اليوم احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال وخصوصا محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا هون مستمعين اللي حتلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر وتنزيلات تصل حتى 40% على كل المحل زي ما ذكرنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. مثلا بلندر شيكر فقط ب 119 شيكل، جريل كهربائي اير فراير فقط ب 599 شيكل، نينجا جريل الجيل الثاني فقط ب 699 شيكل، مكوى بخار تيفال فقط ب 349 شيكل، ميكسر كينوود فقط ب 690 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ماكينة حلاقة فيليبس فقط ب 109 شيكل، ماكينة قهوة إلكترا فقط ب 599 شيكل، ماكينة قهوة كبسولوت طبعا ب 229 شيكل، وماكينة بوضة ب 299 شيكل. يعني أسعار خيالية فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح وحتى 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم لأنه زي هيك نهار وزي هيك يوم مش راح يكون بكرة، راح ترجع كل الأسعار زي ما هي. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشفات أفران مكيفات والعديد العديد. تخفيضات على كل قطعة موجودة حرفيا تنزيل هنا بالمحل وحتى 40%. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار. وطبعا طاقم كامل هنا بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع هون في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-401-37 073-25-401-37 محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسنية حشمال من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسنية حشمال الناصرة.
1: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و 90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و 90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 14/10 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة. آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
2: فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسنية حشمال من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسنية حشمال الناصرة.
5: الشمس دائما
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت السيدة أمال محمود غيث في الستينات من عمرها مصرعة إثر حريق منزل في بلدة مسعد في هضبة الجولان، وبحسب مصادر طبية توفيت السيدة متأثرة بإصابتها البالغة جراء استنشاق دخان كثيف إثر الحريق، فيما تم فتح تحقيق في الملابسات. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 25 عاما من عرابي بشبهة الضلوع في طعن شقيقه خلال عملهما في ورشة بناء في بلدة يرؤون في حادثة وقعت يوم الخميس الماضي، ونقل المصاب على إثرها بحالة خطيرة إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج. وأفادت الشرطة بأن التحقيقات كشفت عن خلفية جنائية بعد أن تم الإبلاغ عنها سابقا على أنها حادثة عمل. وأضافت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به بعد العثور عليه مختبئا بالقرب من شواطئ بحيرة طبرية، مشيرة إلى أن توقيفه مدد حتى يوم الثلاثاء. فرضت المحكمة المركزية في اللد حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة حضانة من الطيرة إثر إدانتها ب 277 مخالفة عنف وتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة بمدينة هودا شارون. ووفقا للائحة الاتهام، فإن المخالفة التي ارتكبتها المساعدة روان عبد الحي خلال فترة وجيزة شاملت ضربا مبرحا وركلا للرضع، وبناء على ذلك أدينت المساعدة بتهم التنكيل قاصرين والاعتداء في ظروف مشددة، كما ألزمتها المحكمة بدفع تعويضات مالية. دخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قاعة المحكمة المركزية في القدس خلال الإدلاء بشهادة المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت كشاهد دفاع في محاكمة نتنياهو. وقبل دخوله قاعة المحكمة قال نتنياهو إن الحقيقة ستظهر إلى النور. نقلت صحيفة معريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران، ويأتي ذلك في ظل استعدادات مكثفة شهدتها إسرائيل خلال الأسبوع الماضي تحسبا لاحتمال التصعيد أو اندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين. جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. وأضافت الجماعة أن السعودية تتحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. يأتي ذلك بعد إعلان السعودية عن مقتل 12 شخصا في هجوم حوثي على مطار الرياض الدولي. من جانبه توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد على الهجوم الذي استهدف المطار، فيما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وجود اتصالات مع الحوثيين ملمحا إلى احتمال مشاركة القوات الأمريكية مباشرة في الضربات ضد الجماعة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في الأودية ومنطقة البحر الميت والعرباء. في القدس 27

0: عمل أو يتم استيعابه للعمل في مثل هذه الأطر. قضية مؤلمة والعقوبة كما استمعتم صارمة 10 سنوات، وأنا أعلم أن البعض قد يقول حتى هذا قليل، البعض يقول هذا صارم، ولكن هذه الصورة وهذه التفاصيل. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
1: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجمة 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: الشمس دائماً.
6: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة حتى الآن، وكنا قبل الفاصل في حديث مع المحامي زار كونفرتي والذي ترافع عن حاضنة من الطيري عملت في هودا شارون، والقرار المحكمة الذي صدر اليوم عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، وقضية ترتبط باعتداءات على أطفال في الحضانة، أطفال من جيل 8 أشهر حتى عام ونصف، وكان هذا بين أيار وتموز 23. الآن إلى ملف آخر، وفي الحوادث المؤلمة في مسعد في هضبة الجولان، سيدة لقيت مصرعها جراء حريق شابة في المنزل في البيت في الجولان كما ذكرنا. ومعي على الخط الهاتفي الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايد ضاهر. أستاذ كايد أهلا بك معنا، تحياتي.
1: هلا هلا أخي جاكي لكل المستمعين.
0: يعني عادة هذه الفترة هي ليست فترة حرائق في البيوت، ما الذي حصل؟
1: سؤال ممتاز. نعم، ليست فترة حرائق. عادة الحرائق يعني أقول ترتفع نسبة الحرائق داخل المنازل في فصل الشتاء. نحن نقوم بتحقيق، تم تعيين طاقم تحقيق خاص مع نائب محطة الجليل وجولان، وهنالك فحص حول هذا الموضوع. نتحدث عن حادث مؤلم وصعب، مأساة يمكن القول، بوفاة سيدة بالستينات من عمرها. الوفاة كانت بسبب الدخان الكثيف. أخي جاكي ألو.
0: نعم أسمعك.
1: بسبب الدخان الكثيف وليس بسبب الحروقات أو حروق، وبالتالي لدى اقتحام المبنى أو البيت أو المنزل، بالتالي اتضح أنه السيدة كانت فاقدة للوعي ووضعها أكثر حرج. تم الإعلان عن وفاة السيدة وتم إخماد أيضا الحريق داخل هذا المنزل.
0: السؤال، هل هنالك يعني بالتحقيق الأولي معرفتم الدافع أو ما الذي أدى إلى الحريق؟
1: لدينا أطراف خيوط حول هذا الموضوع على ما يبدو. نحن نتحدث عن على ما يبدو

0: كان بين الجمهور وسامع وتمنى له الموت وأن يصاب بالسرطان وأن تصاب بناته بالسرطان، يعني شيء مقرف ومقزز. أنا قلت في برنامج سابق عندنا في إذاعة الشمس أنه أتوقع أنه يسقط قتيل قريبا في الملاعب الإسرائيلية، لا يمكن ولا يعقل مثل هذا التصرف، وبصور القضية رح يكون إلى تداعيات ما بعرف طبعا،
1: لأنه أيضا ما في آلية ردع نبيل. يعني أنا أذكر منذ سنوات كل ما يحدث في الملاعب وأيضا التصريحات التي يطلقها مثلا على سبيل المثال المشجعين في لفريق بيطار وقبل 7 أكتوبر، لأنه كل شيء الآن يعني يستخدم وكأنه بعد 7 أكتوبر كل شيء مباح، ولكن لا توجد آلية ردع واضحة في هذا الموضوع.
0: صحيح، كان في تعقيب على بيان سخنين من خلفون رئيس مديرية الاتحاد، مديرية كرة القدم في الدرجة العليا والممتازة، قال أنا أطالب مرة أخرى بإنزال أشد العقوبات ويجب تطبيق القانون. الكل بيطالب بتطبيق القانون، بمعنى آخر الشرطة والقضاء، ولكن مش شايفين هذا الإشي. نعم. يعني للأسف الشديد.
1: أنت ستتابع أيضا في سياق الحصاد الإخبار، ربما نشكرك على هذه المداخلة، تحياتي نبيل، شكرا لكم. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. هون المستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. طبعا تنزيلات فقط لليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح، حتى 40% تخفيض على كل القطع الكهربائية الموجودة موجودة هنا بالمحل بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. استغلوا فرصتكم فقط اليوم. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب 995 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا فقط ب 799 شيكل، مكيف هواء 1 قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافة 8 كيلو برومبرغ فقط ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا فقط ب 899 شيكل. وكتير كتير كتير كتير قطع من التنزيلات الموجودة هون بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح، حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل. شو بتستنوا؟ استغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا، تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشافات، فراني، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير قطع موجودة بالتنزيلات، وحتى 40% كمان مرة منذكر. وأكيد ما مننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137. محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن فنوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جول 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: الشمس دائما.
5: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

خزنك أشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعين. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محصني حشمال وخصوصا محصني حشمال الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محصني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. وفقط اليوم تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هنا بالمحل وتنزيلات حتى 40% على كل قطعة. 40% سمعتوا صح، على كل قطعة موجودة هون في محصني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم لأنه التنزيلات فقط لليوم وبس للساعة 9:30 أو 10 مساء. تعالوا استغلوا فرصتكم، تعالوا واشتروا التنزيلات الموجودة هون وقطع الكهرباء الموجودة هنا 40% لحد 40% تنزيل عليها. تعالوا واستغلوا فرصتكم، حطوا على الويز محصني حشمال الناصرة بجانب دباح وبتوصل لعنا لهون تنزيلات خرافية. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محصني حشمال الناصرة بجانب دباح. غازة على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب699 شيكل. غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب995 شيكل. غسالة 10 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب1490 شيكل. جلاي إلكترا لون أبيض فقط ب885 شيكل. جلاي على الشايش إلكترا فقط ب799 شيكل. مكيف هواء متنقل نوع جديد فقط ب699 شيكل. مكيف هواء 1 قوة حصان هاير فقط ب799 شيكل. نشافة 8 كيلو بلومبرغ فقط ب2180 شيكل. ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب649 شيكل. فريزر إلكترا 3 جوارير فقط ب499 شيكل. فريزر إلكترا 6 جوارير فقط ب849 شيكل. براد 4 أبواب إلكترا 422 لتر فقط ب1980 شيكل. براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب1990 شيكل. وفرن مبني إلكترا نورستا فقط ب899 شيكل. ومئات بل آلاف من القطع الكهربائية تنزيلات حتى 40%. تعالوا واستغلوا فرصتكم، تعالوا على محسني حشمال. وأحلى محمود معانا بالضبط هنا كمان، هياته من محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. يعطيكم العافية شباب، وطبعا هون طاقم كامل ومتكامل بيساعدكم وراح يستقبلكم. وإذا حابين تتصلوا كمان على الرقم تستفسروا بتقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137 محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا

0: ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
5: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
6: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM ستيريو.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
12: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين.

0: أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت السيدة أمال محمود غيث في الستينيات من عمرها مصرعها إثر حريق منزل في بلدة مسعدة في هضبة الجولان، وبحسب مصادر طبية توفيت السيدة متأثرة بإصابتها البالغة جرى استنشاق دخان كثيف إثر الحريق، فيما تم فتح تحقيق في الملابسات. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 25 عاما من عرابي بشبهة الضلوع في طعن شقيقه خلال عملهما في ورشة بناء في بلدة يرؤون في حادثة وقعت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن إصابة الشاب بحالة خطيرة. وأفادت الشرطة بأن التحقيقات كشفت عن خلفية جنائية بعد أن تم الإبلاغ عنها سابقا على أنها حادثة عمل. فرضت المحكمة المركزية في اللد حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة حضانة من الطيرة إثر إدانتها ب277 مخالفة عنف وتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة في مدينة هودا شارون. ووفقا للائحة الاتهام فإن المخالفات التي ارتكبتها المساعدة روان عبد الحي خلال فترة وجيزة شملت ضربا وركلا للرضع، وبناء على ذلك أدنت المساعدة بتهم التنكيل بقاصرين والاعتداء عليهم في ظروف مشددة، كما ألزمتها المحكمة بدفع تعويضات مالية لأهالي الأطفال بقيمة 450,000 شيكل. أدلى المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت صباح اليوم بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بقضايا فساد أمام المحكمة المركزية في القدس. وقال مندلبليت إن الشرطة لم تكن تطلعه على جميع الإجراءات التي اتخذتها خلال التحقيقات ضد نتنياهو. من جانبها أثار محامي نتنياهو عميد حداد تساؤلات بشأن إخفاقات محتملة في إجراءات التحقيق ومسؤولية مندلبليت عن الموافقات القانونية المتعلقة بها. نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران، ويأتي ذلك في ظل استعدادات مكثفة شهدتها إسرائيل خلال الأسبوع الماضي تحسبا لاحتمال التصعيد أو اندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين. جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. وأضافت الجماعة أن السعودية تتحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. يأتي ذلك بعد إعلان السعودية عن مقتل 12 شخصا في هجوم حوثي على مطار رياض الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، ودرجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا الساحل 28، تل أبيب وافا 29، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سنك أصفر. ومرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا زي ما ذكرنا طبعا ببداية هذا النهار. احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هنا في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية في المحل وحتى 40% تنزيل على كل قطعة موجودة هون. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشيش 5 رؤوس نورستا فقط ب699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب995 شيكل، غسالة 10 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب1490 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض فقط ب885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا فقط ب799 شيكل، مكيف متنقل نوع جديد ب699 شيكل، مكيف هواء واحد قوة حصان هاير فقط ب799 شيكل، نشافي 8 كيلو بلومبرغ فقط ب2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب649 شيكل، فريزر إلكترا 3 جوارير ب499 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير فقط ب849 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا فقط ب899 شيكل. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تخفيضات خرافية على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات، غسالات، نشافات، أفراني، مكيفات هواء وكتير كتير كتير قطع ما عليك وغير توصلوا. استغلوا فرصتكو، التنزيلات فقط لليوم 40 حتى 40% تنزيلات على كل القطع الكهربائية فقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. استغلوا فرصتكو، حطوا على الويز محسني حشمال الناصرة بجانب دباح وبتوصلوا لعنا لهون. طبعا التنزيلات كمان مرة بذكر انه فقط لليوم. وطبعا اكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار في البلاد. تعالوا واستغلوا فرصتكم، وطبعا طاقم كامل هم بيستناكم ليساعدكم ليوصلكم للقطع الصح وللتنزيل الصح حتى 40% على كل المحل وعلى كل القطع فقط في محسني حشمال الناصرة بجانب طبعا دباح. وأي استفسار عن طريق الهاتف تقدروا تتواصلوا معنا على 073-25-40-137 كما مرة 073-25-40-137 محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
1: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب

0: ب10 شيكل وسداسية سودا سبارك 250 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوتهم فراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
0: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة مجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: الشمس دائماً.

0: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414. خاضع لشروط الحملة.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، من اللي أملك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست للسبعة مع دوليد للداوي.

اسمك أشبر. سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح، وحتى 40% تخفيضات على كل القطع الكهربائية، حتى 40% سمعتوا صح، على كل القطع الكهربائية الموجودة هنا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح، والتنزيلات فقط لليوم. تعالوا واستغلوا فرصتكم هنا، أكيد راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشاش 5 رؤوس نورستا فقط ب699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب995 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض 885 شيكل، جلاي على الشاش إلكترا فقط ب799 شيكل، مكيف هواء 1 قوة حصان هاير ب799 شيكل، نشافي 8 كيلو بلومبرغ فقط ب2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب649 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير فقط ب849 شيكل، براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا ب899 شيكل، ومئات وآلاف من القطع الكهربائية وتنزيلات تصل حتى 40%. تعالوا واستغلوا فرصتكم، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات وغسالات نشفات فراني مكيفات هواء، ومئات من القطع الكهربائية، تخفيضات على كل قطعة موجودة وحتى 40% على كل المحل. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة، والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في محسن.

جناح شمال الناصرة بجانب دباح، تعالوا واستغلوا فرصتكم، وطبعا طاقم كامل هون بيستناكم لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة هون ولا أروع في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح للاستفسار عن أي قطعة كهربائية. يرجى الاتصال على 073-25-40-137، كما مرة 073-25-40-137. محسن حشمال الناصرة بجانب دباح، إلى هنا.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90. لبن تنوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل. فقط الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
6: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
7: الشمس دائماً.
8: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد شاب في 19 من عمره من بلدة إكسال بتهمة طعن طالب في 16 من عمره داخل حرم مدرسة إثر

0: انفجار بين الطلاب. وبحسب بيان الشرطة، وقعت الحادثة في 13 من شهر سبتمبر الماضي، حيث أصيب الطالب بطعنة في الرقبة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت الشرطة أن لائحة الاتهام قدمت من قبل النيابة العامة في المنطقة الشمالية تمهيدا لمحاكمة المتهم أمام المحكمة المركزية في نوفا جليل الناصرة. إلى حوادث الطرق، أصيب سائق دراجة نارية في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم مع سيارة في تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى لبنان، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخص من بلدة فرون بقضاء بنت جبال جنوب لبنان بعد انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدة مناطق في جنوب لبنان. في ملف الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تسميم أغنام تابعة للمستوطنين أنفسهم أثناء وجودها في أراضي المواطنين بمنطقة السهل الشرقي للقرية. وأفاد شهود عيان بأنهم وثقوا قيام مستوطنين بتسميم أغنامهم في المنطقة في خطوة قالوا إنها تهدف إلى اتهام أهالي المغير بالمسؤولية عن تسميمها واستخدامها مبررا لتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم. في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيقا في عقاب تلقي بلاغ بشأن تعرض حيوانات للأذى في منطقة قريبة من قرية المغير، ولم يحدد بيان الشرطة الجهة المسؤولة عن إيذاء الحيوانات. في سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 5 مواطنات بينهم مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز أثناء قطفهن الثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب نابلس. وذكرت المصادر أن قوات الجيش أجبرت المواطنات على مغادرة الأراضي بحجة وقوعها في المناطق المصنفة. في القدس، سلمت ما تسمى بدائرة الإجراء والتنفيذ التابعة للسلطات الإسرائيلية عائلة الرازم في قرية قلنديا شمال القدس قرارا بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي وسع اليوم نطاق سيطرته على ما تبقى من حي شجاعية شرق مدينة غزة بعد نقل المكعبات الصفراء عشرات الأمتار باتجاه الغرب، ما أدى إلى توسيع المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر. وأضافت المصادر أن هذه التطورات دفعت مئات الفلسطينيين إلى النزوح بعدما أصبحت منازلهم ضمن المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النفطية والنووية ومرافق الطاقة في إيران تسببت بمخاطر بيئية جسيمة محذرا من تداعياتها على البيئة. وخلال مؤتمر دولي عقد في طهران اليوم، شدد عرقجي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأضرار، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون الدولي من أجل حماية البيئة ومنع توظيفها في الصراعات السياسية والعسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بمخزني كشفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا اليوم احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال وخصوصا محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا هون مستمعين اللي حتلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر وتنزيلات تصل حتى 40% على كل المحل زي ما ذكرنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. مثلا بلندر شيكر فقط ب 119 شيكل، جريل كهربائي اير فراير فقط ب 599 شيكل، نينجا جريل الجيل الثاني فقط ب 699 شيكل، مكوى بخار تيفال فقط ب 349 شيكل، ميكسر كينوود فقط ب 690 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ماكينة حلاقة فيليبس فقط ب 109 شيكل، ماكينة قهوة إلكترا فقط ب 599 شيكل، ماكينة قهوة كبسولوت طبعا ب 229 شيكل، وماكينة بوضة ب 299 شيكل. يعني أسعار خيالية فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح وحتى 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم لأنه زي هيك نهار وزي هيك يوم مش راح يكون بكرة، راح ترجع كل الأسعار زي ما هي. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات

0: نشفت أفران مكيفاتها والعديد العديد تخفيضات على كل قطعة موجودة حرفيا تنزيل هنا بالمحل وحتى 40%. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار. وطبعا طاقم كامل هنا بيستناك لأي سؤال أو مساعدة. وطبعا الخدمة والأروع هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-254-1-37 073-254-1-37 محسن حشمال الناصرة بجانب دباح إلى هنا. فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24.90 شيكل. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22.90 شيكل. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90 شيكل. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9.90 شيكل. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد. استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
5: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
2: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية. أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
6: مرحبا معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
7: سيل غير شكل في محسن تيورا. 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
8: الشمس دائما.
9: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر منقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة. سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، اهلا وسهلا.
0: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.

0: الشمس دائما.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
3: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا اليوم، احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال، وخصوصا محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا هون مستمعين اللي حتلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء، وباسعار من الاخر، وتنزيلات تصل حتى 40% على كل المحل. زي ما ذكرنا، تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. مثلا بلندر شيكر فقط ب 119 شيكل، جريل كهربائي اير فراير فقط ب 599 شيكل، نينجا جريل الجيل الثاني فقط ب 699 شيكل، مكوى بخار تيفال فقط ب 349 شيكل، ميكسر كينوود فقط ب 690 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ماكينة حلاقة فيليبس فقط ب 109 شيكل، ماكينة قهوة إلكترا فقط ب 599 شيكل، ماكينة قهوة كبسولوت طبعا ب 229 شيكل، وماكينة بوضة ب 299 شيكل. يعني أسعار خيالية فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح، وحتى 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم، لأنه زي هيك نهار وزي هيك يوم مش راح يكون، بكرة راح ترجع كل الأسعار زي ما هي. تعالوا استغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات، والعديد العديد. تخفيضات على كل قطعة موجودة حرفيا، تنزيل هنا بالمحل وحتى 40%. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة، والالتزام بأرخص الأسعار. وطبعا طاقم كامل هنا بيستناك لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة والأروع هون في محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-401-37 073-25-401-37. محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: سمك أصفر. سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا احنا اليوم متواجدين وبندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وحتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل، حتى 40% تنزيل على كل القطع الموجودة هنا بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروض وأدوات الكهرباء وبأسعار طبعا من الآخر، والناس بلشت تيجي والناس بلشت تستغل الفرصة. 40% تنزيل يا جماعة اليوم، وبس اليوم 40%، حتى 40% تخفيض على كل الأدوات الكهربائية هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم. خلينا نسمع بعض من التنزيلات. طبعا يعني القطع اللي راح تكون في عليها تنزيل، كل قطعة موجودة هون بالمحل، كل قطعة بتفوتوا على محسن حشمال حتى 40% عليها تنزيل. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشاش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 995 شيكل، غسالة 10 كيلو طبعا إلكترا ب 1490 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا فقط ب 799 شيكل، مكيف متنقل نوع الجديد 2026 فقط ب 699 شيكل، مكيف هواء واحد قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافة 8 كيلو بلومبرغ فقط ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل، فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب إلكترا 422 لتر فقط ب 1980 شيكل، وبراد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا ب 899 شيكل. ومئات ومئات من التنزيلات والقطع الموجودة هون حتى 40% طبعا هون بالناصري بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم، وفقط اليوم تعالوا واستغلوا فرصتكم كمان مرة. وإذا حابين أي استفسار عن طريق الهاتف تقدروا تصلوا على 0732540137 0732540137. محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
0: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم

0: وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: سيل غير شكل في مخزني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
6: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجمي 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائما.
8: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
9: والله علم علمك.
8: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
9: شو بعرفني، علم علمك.
8: طب دخلك، هاي الرموز اللي على المصاري لها معناه؟
9: سؤال حلو، والله علم علمك.
8: هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
9: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية، معي ابتهال حسن.
8: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
9: علم علمك.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM ستيريو.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
12: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي استهدف قادة حركة حماس داخل قطاع غزة، مضيفا أن دور رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية سيأتي أيضا على حد قوله. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن تنفيذ هجمات على عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، قال إنها أسفرت عن تدمير بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس. وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت نقطة مراقبة وموقعا لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى 3 مستودعات للأسلحة. قال الجيش أنها تضم صواريخ وعبوات ناسفة وقذائف. وأشار البيان إلى إصدار تحذيرات للسكان قبل تنفيذ الهجمات واستخدام أسلحة دقيقة بهدف الحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، مؤكدا استمرار العمليات لتفكيك القدرات العسكرية للحركة ومنع أي تهديد للقوات الإسرائيلية. في المقابل أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة.

0: جرى القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد شاب في 19 من عمره من بلدة إكسال بتهمة طعن طالب في 16 من عمره داخل حرم مدرسة إثر شجار بين الطلاب. وبحسب بيان الشرطة وقعت الحادثة في 13 من شهر سبتمبر الماضي، حيث أصيب الطالب بطعنة في الرقبة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت الشرطة أن لائحة الاتهام قدمت من قبل النيابة العامة في المنطقة الشمالية تمهيدا لمحاكمة المتهم أمام المحكمة المركزية في نوفا جليل الناصر. إلى حوادث الطرق، أصيب سائق دراجة نارية في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم مع سيارة في تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى لبنان، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخص من بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان بعد انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدة مناطق في جنوب لبنان. في ملف الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تسميم أغنام تابعة للمستوطنين أنفسهم أثناء وجودها في أراضي المواطنين بمنطقة السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد شهود عيان بأنهم وثقوا قيام مستوطنين بتسميم أغنامهم في المنطقة في خطوة قالوا إنها تهدف إلى اتهام أهالي المغير بالمسؤولية عن تسميمها واستخدامها مبررا لتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم. في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في أعقاب تلقي بلاغ بشأن تعرض حيوانات للأذى في منطقة قريبة من قرية المغير، ولم يحدد بيان الشرطة الجهات المسؤولة عن إيذاء الحيوانات. في سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 5 مواطنات بينهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز أثناء قصفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب نابلس. وذكرت المصادر أن قوات الجيش أجبرت المواطنات على مغادرة الأراضي بحجة وقوعها في المناطق المصنفة. في القدس، سلمت ما تسمى بدائرة الإجراء والتنفيذ التابعة للسلطات الإسرائيلية عائلة الرازم من قرية أو في قرية خلنديا شمال القدس قرارا بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النفطية والنووية ومرافق الطاقة في إيران تسببت بمخاطر بيئية جسيمة، محذرا من تداعياتها على البيئة. وخلال مؤتمر دولي عقد في طهران اليوم، شدد عرقجي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأضرار، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون الدولي من أجل حماية البيئة ومنع توظيفها في الصراعات السياسية والعسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لأنه أنتم متابعين شايفين شو عم بيصير، ممكن تعطونا كمان رايكو. قضية الإقبال على التصويت، محادثات بتسمعوها من شباب، من صبايا، من أهل، من ناس، شو الأسباب اللي هني مسكتهن بدهنش، يعني إذا أنتم بتسمعوا عن الناس اللي مصرين بعدهن لليوم ما يصوتوا، بدهنش يصوتوا عن موقف واوا، شو بقولوا لكم؟ ليش؟ قولوا لنا الأسباب، تعالوا نجمع الأسباب. هاي واحدة من المواضيع اللي نناقشها اليوم في كلام مباشر، ولكن أيضا طبعا بالعودة للأخبار، أخبارنا والحياة والحياة الحقيقية اللي لازم نعيشها ولازم نتعامل معها ونحل مشاكلها ونتأسف على أمور فيها ونفرح على أمور فيها. طبعا كان في خبر اليوم عن طبعا إصدار الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على حاضني من يعني منطقة المثلث الجنوبي بالمركز، حاضني من مدينة الطيرة. أتوقع يعني الأسامي والصور وكل الأشياء نشرت، والقضية هي قضية عرفت مش من يعني من فترة، اللي هي قضية يعني اعتداء وعنف ضد أطفال داخل حضانة، ولكن المحكمة تحكم 10 سنوات بالسجن على هذه المفروض معلمة اللي طبعا متهمة ب 277 حالة عنف واعتداء على الأطفال اللي كانوا بعهدتها. فقضية الحضانات والأطفال أنا بتوقع يمكن بالأيام الطبيعية ممكن تكون يعني هي إشي اللي بشاغل بال كل أبو وأم، ولكن ده أضيف عليها مش بس القلق على أطفالكم من إنه من إساءة المعاملة عندما أنتوا يعني تغيبون. اليوم طبعا في كاميرات وفي مراقبة أكثر، وفي يعني ممكن كمان تحكوا لنا عن هاي القضية، ولكن أسعار الحضانات اليومية على الأزواج اللي عندهن أطفال، قديش عملياً عم تثقل كاهل يعني الشباب إن كان أزواج زوجات في هاي القضية، قديش الأسعار يعني غالية وعالية. حتى الإنسان اليوم اللي بدها تدور على شغل، بدها تشتغل، بدها تكون ربة منزل، اللي الزوجين بدهن التنين يطلعوا على راحتهن يشتغلوا ويجيبوا مصاري، لما بيكونوا هالقد بدهن يدفعوا مبالغ على الحضانات، قديش ممكن عن جد بالفعل يعني يكون الإشي مجدي لإلهن. بعرف عن المعاناة في قضية أسعار الحضانات، فتعالوا أيضا نحكي عنها، نحكي عن قضية الخوف من الإساءة للأطفال في الحضانات، ونضلنا مع موضوع الانتخابات اللي هو مرافقنا، لأنه لا نستطيع أن نتجاهل، نحن في خضم عملية انتخابات وحملات انتخابية، وكل يوم في صد ورد وفي أمور جديدة، نحن يعني ننازع الروح من أجل رفع نسبة التصويت في مجتمعنا إنها تصل 70%، أكثر من 70%. طبعا بدون تحديد نحن لا نتدخل لمن يصوت الناس، هذا قرار لكل مصوت ومصوتة إنه يشوف. وبرضه يمكن إذا بده يربط موضوع الحضانات بقضية الانتخابات، انتبهوا لما بنحكي عن ثقل كبير على ظهر وكاهل الجمهور، وبالذات إذا كانوا عرب بحاجة إنه يشتغلوا، بحاجة إنه ينتجوا بهاي البلاد اللي فيها عنصرية وأوضاع صعبة، فأيضا الحضانات يعني لليوم يعني تم استحضارها بسبب قضية إصدار الحكم على روان عبد الحي اللي هي حكمت ب10 سنوات بسبب الإساءة للأطفال، بسببها عم نحكي عن الحضانات، ولكن هي أيضا من القضايا اللي دايما القيادي وأعضاء الكنيسة والنواب مفروض إنه يتابعوها، ومش هي قضية بس يعني الجماهير أو المواطنين والأزواج والعائلات العربية، بفكر للكل لما بنحكي عن ناس بأسسوا حياتهم عند الأطفال صغار، قديش الحضانات عم بتكون يعني حالة صعبة، وبالذات إذا ما بنحكي حكينا عن الإساءة ولكن نحكي عن الأسعار. وزي ما قلنا يعني دايما في ربطة بين القضايا الاجتماعية اللي بنحكيها لبين القضايا السياسية لبين قضية الانتخابات، إنما يعني بطبيعة الحال مستمعينا ومستمعاتنا بنرجع في تحرك في الانتخابات يعني هاي الأيامات. بتوقع قضية يعني شبكة الأمان اللي حكى عنها في خطابه أو بتصريحه النائب السابق يوسف جبارين ورئيس القائمة المشتركة اليوم بروفيسور يوسف جبارين على قضية إمكانية إعطاء شبكة أمان لحكومة تغيير، طبعا بتداول وبشروط، ولكن أيضا هناك يعني صد ورد وجدل، وأيضا خلينا نسميه تهجم من هنا وهناك يعني على خلفية هذه القضية. بكل الأحوال
أين يعني إذا بدنا نحكي انتخابات ولا نحكي قضايا، يعني أين ترون موقع هذا التصريح؟ قديش في إله حاجة؟ هل يجب إنه المشتركة كانت إنها تصدر هيك تصريح؟ شو أنتوا رأيكم ك

0: مصوتين كمصوتات، وكمان بالبداية سألتكم يعني في الموضوعات اللي احنا بنحكيها يعني قضية رفع نسبة التصويت، وعم تسمعوا الناس كل ما عم نتقدم لموعد الانتخابات لما في ناس بيجي بيقولوا لكم بدناش نصوت ولا يمكن نصوت و إلى آخره، ومش عن تنافر أو تناحر، إنما يعني هيك يعني إيش بيكونوا يقولوا لكم، إيش بتكون القضية، شو بتكون الأسباب، ساعدونا نفهم شو بيحكوا بالمجتمع بيناتكم بدواوينكم بأسركم بعراسكم بكل المحلات عن اللي هذا اللي بدوش يصوت، ليش بدوش يصوت. يعني خلينا هيك نعمل شوية تفكيك وتحليل لهي الأمور. وأيضا بالانتخابات قضية تصريح يوسف جبرين شبكة أمان لحكومة، يعني حكومة ضد حكومة نتنياهو لإسقاط نتنياهو، إسقاط نتنياهو يعود يعود كل الوقت يعني كعنوان. ما رأيكم بهذا التصريح؟ ما رأيكم بردود الأفعال عليه أو غضب اللي ممكن سمعناه من منصور عباس على هذا التصريح؟ ليه؟ اعطونا أراءكم، لأنه بعتقد لما بنيجي بنحكي عن قضايا من هالنوع، قضية جسم مانع، شبكة أمان، دخول أو عدم دخول على الائتلاف، شو دك تعمل هناك أصلاً، مين دي سقط نتنياهو، كيف دك تسقط نتنياهو، يعني نكون صريحين مع بعض. هذا هو لب النقاشات الانتخابية، مش إشي سيء نتناقش فيه، لا هذا هو لب. حتى إحنا إلنا أشهر مش قادرين نوصل للنقاشات الانتخابية الحقيقية تبعت الانتخابات، على إيش هاي الانتخابات، شو الفرق بينه وبينك، شو أنا بدي أعمل بعدين، شو ناوي، شو برنامجي. اليوم الانتخابات عم تختمر أكتر وأكتر، عم بتشوفوا نشرات، عم بتشوفوا برامج، يعني بيعملوا كمان اجتماعات انتخابية إلى آخره، في دخول على التفاصيل. فأنتوا وين أنتوا موجودين من هاي التفاصيل، من هذا التصريح، من قضية الانتخاب؟ وقلت لكم أنا زدت لكم كمان موضوعات ومحاور، قلت لكم كمان قضية مين بدوش يصوت، ليش، شو عم تسمعوا، أي أراء عم تسمعوها وشو رايكم فيها. وما كنا نقدر طبعا، يعني احنا بعدنا عم نعرض المحاور اليوم ايضا زي ما قلنا، ما كنا بنقدر نتجاهل قضية الحاضني اللي تم، الحاضني العربية اللي حكم عليها بالسجن 10 سنوات وتعويضات بمبلغ 450,000 شيكل، والتهمة طبعا ملف انفتح مش من الفترة الأخيرة، إنما هذا وصل لمرحلة الحكم. عمليا 277 حالة عنف ضد أطفال. مرات في قضايا بمجتمعنا العربي بنكونش مصدقين إنه تصير، بنكونش حتى حاسين يعني إنه هذا، يعني أنا يعني يمكن أنتوا فاهميني شو بقصد. كنا دائما نفكر إنه هذا بمجتمعات أخرى اللي أخلاقياتها وإلى آخره، ولكن أيضا هذا يحدث بمجتمعنا. نطلع لفاصل إعلاني ومن بعده رح نرجع على المحاور ونكمل معاكم مستمعينا مستمعاتنا 0-64-10-101.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: رخف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
5: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
6: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
7: ليش؟ شو المشكلة؟
6: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
7: والحال؟
6: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
8: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال من صفي

0: كل المحل وكل شيء لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
6: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460101 للتواصل معنا عبر إذاعة الشمس في كلام مباشر لهذا اليوم. يعني كانت خلينا نقول إنه المسبب أو إنه العنوان اللي اتخذناه إنه نحكي عنه عشان ما نبعد أبدا عن القضايا الاجتماعية، قضية إصدار الحكم بالسجن 10 سنوات وتعويضات باهظة بحق مربية بمزدوجين، بقدر أقول كلمة مربية، اللي بحضاني مربي عربي، فتاة عربية اعتدت على الأطفال، عنفت أطفال وتم تسجيل وإثبات ومحكمة، والقضية طبعا مش جديدة ولكن صدر حكم 10 سنوات سجن، 277 حالة عنف. منها كملنا على قضية الانتخابات، طلبنا رأيكو من الأحاديث اللي بتسمعوها بالمجتمع حواليكو، ليش حدا بدوش يصوت وشو عم بقولكو، شو السبب شو النقاش. والقضية الثالثة حكينا عن شبكة الأمان اللي حكى عنها بتصريحه يوسف جبرين ورد منصور عباس، وهاي القضية قلت لكم أنه المنيح بهذا الموضوع تبع شبكة الأمان أنه هو يشكل عن جد لب النقاشات السياسية المهمة اللي منيح نحكي فيها، لأنه هي الفوارق الموجودة اليوم بين الأحزاب على الأقل بتمثل المجتمع العربي. بنأخذ هذا الاتصال أولا. ألو،
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟ الحمد لله.
7: بها بدران، عين السالفة.
6: أهلين أهلين فيك بها، اتفضل.
7: دائما بكون يسألون شو سوولنا أعضاء الكنيسة، أعضاء الكنيسة بيقعدوا 50,000 شيكل و40,000 شيكل. هاي هي الأجوبة.
6: هاي كلمة شو سوولنا،
7: شو سوولنا وشو عملونا وشو بدنا نبحث لهم، بدنا نقعد نعمل محاضرين وصعب نعمل محاضرين، هاي الرأس وهذا الموجود.
6: طيب بها كيف بنرد عليهن؟
7: كيف من رد عليهم؟ صعب أظهر خيط مقبول، أقول من الناس اللي صعبين تتعامل معهم أصلا.
6: يعني هي هذا المحبط اللي كمان بدوش يعرف معلومات، حتى لما بتحكي له معلومات بدوش يعرف.
7: في شيء بكل اللي يروح للديمقراطيين، وفي ناس بيستهزئوا أصلا بحسوا بيستهزئوا بالانتخابات وبيستهزئوا بالوجود، يعني أنا مستغرب منهم مرات.
6: يعني إذا إحنا نحط إصبعنا في عنا الاتهام الأول شو عملوا لنا، تعبنا نيجي عليها نبقى بخلال البرنامج كل الوقت شو عملوا لنا، وبنحكي على الإشي الثاني اللي هو اللي إسا أنت حكيت عنه آخر واحدة،
7: اللي كده بيقبضوه
6: قديش بدهن كراسي، بدهن كذا،
7: بدهن كراسي وبدهن دعامي وهذا هو ما بدهم يقدموه. أصلا ما تقعدش عليهم إنه المجتمع اليهودي راح للفاشية وراح للتطرف، يعني هم بيرفضونا ويقعدش عليهم من كل مرة شو وشو عضو الكنيسة وجوده وشو حضوره وشو ممكن نساوي جسم مانع. أما بالنسبة إلى تصريحات الأخ
6: شبكة الأمان،
7: شبكة الأمان كأنه أجا الأخ يوسف جبرين وسرقها، وسرق أفكار الأخ منصور عباس. يعني منصور عباس، يعني صرح منصور عباس أنتوا أخذتوا برنامج الانتخابي لصالحكم عشان تنافسوني.
6: طيب لا بس ما هو شبكة الأمان لا هي ائتلاف إشي وشبكة الأمان إشي تاني،

0: طب شو
1: ما هو
0: شو بضر شو بضر شو بضر الموحده انها تكون موجوده بائتلاف اللي ماخذ شبكه امان من المشتركه؟
2: وهذا فعلا هو ما بضر اصلا حتى على التصويت الميزانيه بيقدرش يعطيهم انه يصوت على الميزانيه، يعني ممكن الحكومه تسقط. بينما انت اخ منصور عباس قلت انا دفوت اكون من الائتلاف، طب شو ذايكك انتو تمردتوا الصبح وبلشتوا تخونوا وتقولوا هذا سرقوا برنامجنا عشان ينافسونا على المقاعد والاصوات. طب مو بال 2019 توجهنا احنا كمشتركه لجانت ومن اجل الفوقيه تبعت جانتس وجماعه جانتس رفضونا كمجتمع ارضي.
0: يعني انت لا تتفهم يعني لا تتفهم غضب عمليا يعني اصوات بالموحده. طب المفروض يكونوا مبسوطين اذا انتم عن جد مأمنين بهاي الطريق، مأمنين انه يجب دعم حكومة تغيير لاسقاط نتنياهو، شو المشكلة معكم؟
2: انا شايف بدي اقول اني انا بيضة الكبان الوحيد الموجود في المجتمع العربي.
0: يعني انه بيكون الكاش ايمي اذا بتكونش اذا بيكونوا بيضتين ابان، لازم تكون بيضة واحدة.
2: لا بس بيضة واحدة ممنوع البيضة الثانية. انت فكرت انت سرقت افكاري وسرقت الايديولوجية تبعتي وانا بدي اقدم. طب ما هو كلكم احنا بدنا نكون شبكة امان، ما بدنا نكون ائتلاف.
0: المشكلة بهاء انه يعني حسابيا معسكر التغيير اللي بيحكوا عنه مع الموحدة اللي هي يعني تريد ان تكون بالائتلاف، حتى الان بعدهن مع بعضهن حسب الاستطلاعات بيجيبوش اغلبية. فاذا انت ممكن ما تكونش يعني انه على ايش بتتبطر، ما انت مش واصل للستين 61 انت وياهن.
2: سألوا منصور عباس قال لهم احنا اليوم 53 بريت الموحدة، اذا اخذنا الثمن مقاعد ايش تفكير منصور عباس؟ اذا اخذنا الثمن مقاعد مش الخمسة والستة، احنا بدنا الثمن مقاعد. يصرحها قال انا بدي اكون ثمن مقاعد عشان اكون الواحد وستين.
0: السؤال ولا اي استطلاع عم بيعطيه ثمانية؟
2: ولا استطلاع اعطاه ثمانية،
0: وبالاخر الاستطلاع الحقيقي بده يكون بالصناديق. طيب ما دام ولا اي استطلاع بيعطيك 8 بنهايه الامر، قد تحتاج نسميها قد يمكن تحتاج، فانه شو المشكله؟ بكل الاحوال يعني بس انا زي ما قلت لك يا بهاء هاي النقاشات. ايوه
2: منصور، ممكن منصور عباس يكون هو اللاعب الوحيد هو المؤثر الوحيد، ما بده غيره يكون مؤثر.
0: أقول لك شو، الأنانية مسموحة للسياسي بالسياسي، ما هي أصلا مبنية على هيك يعني. بس حلو إنه إحنا عم بنفوت على لب القضايا ونقول طيب ها أنت كل وقت بتعايرني إنه أنا لا أريد أن أكون جزء من التغيير، هي يعني بدي أعطي دعم للتغيير بنهاية الأمر. بس إحنا كمان يعني بقول لك إنه كل واحد طبعا بيفكر التفكير السياسي تبعه. بهاء بدي أشكرك لأنه سننتقل لاتصالات أخرى. سلامات شكرا لك. اتصال آخر معنا. لو
3: مرحبا.
0: يا هلا فيكي، مين معانا؟
3: بتحكي معك لينا من حيفا.
0: اهلين لينا، تفضلي.
3: انا بعرف انه برنامجك مسموع ومن بدي استغل، بديش اجادل بالنسبه للموضوع، بس انا عندي رجاء خاص لكل المجتمع العربي.
0: ايوه
3: بدي اقوله واسكر الخط، يعني بترجى كل واحد سامعني من كل المجتمع العربي انه يطلع ويصوت. التصويت هاي المرة كتير مهم لنا كمجتمع عربي. اتركوا تفهمكم للسياسة، اتركوا منصور عباس، اتركوا المشترك الموحدة، مين ما بدكوا اطلعوا صوتوا بعدين منحلل. إسا خلينا نصوت
0: الغير الأقرب عليك وصوتوا له
3: بالضبط بالضبط. خلينا احنا نغير لانه احنا في وضع جدا جدا جدا جدا حرج في الدولة.
0: نعم.
3: فرجائي من هذا المنبر
0: من منطلق المسؤولية
3: نعم. فرجائي اتركوا التحليلات. كل واحد سامعني بترجاكم، انا بعرف كل واحد عنده الغصة تبعته عنده الرأي تبعه، بعدين منناقش بعدين منحلل، بس اسا اطلعوا كل ياتكوا صوتوا هذا التاريخ عشان احنا نعمل التغيير. صوتنا لازم يوصل.
0: هو انت تعرفي لينا في عندك نقاش اللي هو عم بيصير بين مصوتين زي الموضوع اللي حكينا مع بهاء قبل شوي، وفي عندنا نقاش اللي هو تبع اللي بدهنش صوته مش مفهوم ليش، يعني بيدعوا ادعاءات تبعت شو عملوا لي، بيدعوا ادعاء
3: يطلعوا على مجد الكروم ويطلعوا اللي عم بيصير في حوالينا. فهني بنهاية المنظار أكيد بيحضروا تلفزيون، أكيد بيسمعوا راديو على اللي عم بيصير في المجتمع العربي. فرجاء رجاء يا شعب العربي اطلعوا صوتوا، هاي إسا عندكم الفرصة للتغيير وبش الانتقاد ولا نخبط إيد على إيد ونقول إحنا مظلومين. لا اطلعوا صوتوا، عنا الديمقراطية وعطونا نصوت. يعني عندنا المجال انه اطلع صوته.
0: نعم.
3: بعدين بعدين بعدين هاي النقاشات والله هي مقبولة بنعملها. بنقول انه هذا عمل وهذا ساوى وهذا ساء هيك، اما اسا عندنا المجال للتغيير

0: فرجائي كل واحد سامعني بترجاكو كمجتمع، احنا في وضع حرج، مش اذا مش احنا ككبار، في اولادنا واحفادنا واللي عم بيشتغلوا في المستشفيات وكلياتنا عم ننضرب.
1: شوف ريت البساطه، طلابنا واولادنا
0: نعم كله كله كله كله كله. وهي اللي اخذت عقاب اللي حاضني. انا كنت بتامل انه يعطوها 3 مؤبدات، مش مؤبد، وعشر سنين، 3 مؤبدات.
1: أخذت جزاها حسب القانون، وقلنا قديش صعب نسمع هيك قصص بمجتمعنا.
0: عشان هيك بحكي.
1: لا بتذكر كلنا وقتها شفناها هذاك الوقت.
0: للأسف يعني نعم. الشيء كتير أليم. فشكرا كتير لك على البرنامج ويعطيك ألف عافية.
1: سلامات، شكرا لك لصوتك لينا. سلامات. اتصال جديد معنا. ألو مين معنا؟ طيب الاتصال يمكن طولنا عليه، بنرجع لاتصال آخر. ألو مين معنا؟ إحنا معاك سامعين في وشي. طيب ننتقل نرجع يمكن للاتصال اللي كان قبل. ألو مين معنا؟
2: ألو
1: يا هلا، مين معنا؟
2: يعطيك
1: الله يعافيك، مين معنا؟
2: مصطفى محميد.
1: يا هلا مصطفى محميد، تفضل مصطفى.
2: بالنسبة ل يعني المواطن اللي بدوش يصوت، انا بقول جايز انه بده تحريش، بده حدا يحركه،
1: بده حدا يصحح له امور معششه براسه، زي قصه شو عملوا لي وكذا. وعلى فكره لازم الكل يعرف ان قضيه شو عملوا لكم هاي اخترعها نائب ليكودي. يعني سياسي ليكودي نائب عنصري هو اللي أول واحد اخترع هاي المحاسبة، اللي هو بيمنع الميزانيات عن العرب، يدعم قمع العرب، عنصري يعني يدعم العنصرية، وبيجي بقول، ولما بيجوا أعضاء الكنيسة يحاولوا بيمنعهن، وبيجي بقول للعرب شو عمل لك عضو الكنيسة، لك ما أنت منعته.
2: هي هاي فعلا لما تسأل الواحد ليش ما تروح تصوت، يمكن لك شو عملوا لك يجوزوك، يعني مش فاهم شو يعملوا لك.
1: ولا أول شيء يا ريت
2: تصير. لا يعني السؤال هذا، لا واحد لما يسأل سؤال صح لازم كانوا جواب حلو. شو يعملوا لي؟ صح،
1: هم معهم مش رؤساء تحريري. أنا رأيك اسأل إنه هن بيقدروا يعملوا لك، وهن بدهن يعملوا لك، وهن عندهن الكفاءة إنه يعملوا لك. استنى سؤال، ليش بيعملوش؟ لأنه في جهاز ونظام كامل عنصري يمنعهم. فبالتالي ايش انت بتروح بتعطي يعني بتعطي دعم للجهاز العنصري عن طريق انك انت تقبل اللي يعني النتيجه اللي انعملت على النواب العرب. يعني النواب العرب يتم منعهم من خدمه المجتمع العربي. روحوا اطلعوا على اقتراحات القوانين اللي لمساعدة العائلات العربية والمجتمع العربي وميزانيات العرب والاطفال والاباء والامهات اللي تم رفضها ولم يسمح للأعضاء الكنيسة، ما تمرقتش، سقطت اقتراحاتهن. شوفوا مين سقطهن وساعتها اسألوا ليش انت ضد مشاريع تطوير حياتي او خدمة مجتمعي. وهي السؤال بنسأل العنصريين طبعا.
2: اسمحي لي اخت مقبولة، ما هو الصراحة اذا بدنا نحكي الصراحة، لا
1: ايوه،
2: انه عدو الكنيسة بمونش على اشياء فوق الخط الاحمر، فاهميني؟ صح؟
1: حتى لو كان يهودي برضو في حدود لقدرات الأعضاء، أعضاء الكنيسة العرب،
2: حتى يعني في كبنات ولا بكرر، يعني حتى لو مثل ما قلت أي عضو كنيسة فتش على كبنات على القرارات الحاسمة. هم في ناس شوي ضعاف يعني، وفهمهم شوي ضعيف.
1: نعم.
2: بس في اللي برضو أخرى منش يعني.
1: أيوة، باختصار يعني عشان نكمل الاتصالات. أيوة
2: إن شاء الله. متى لحكيك أنا حسب حالنا المذيع. اسمعي، في بالنسبة للشبكة أو بالائتلاف أو مش لازم صراحة، مش لازم يظهروا هذا الشيء جهرة، لازم يعني إشي مخفي. ليش؟ لأنه اليمين كان بيلحن على هذا الشيء، إنه شوفوا أنتم بكم تصوتوا يعني.
1: قصدك إنه قضية شبكة الأمان ممكن تستغل من قبل الفاشيين كضد
2: انها انتوا يعني شوفوا يا
1: يعني دعائيا ممكن تخدم نتنياهو، هيك قصدك؟
2: يعني انت لازم يبقوا لبكين سلفين بالسياسي، مش لازم كل شيء ظاهر
1: نعم نعم
2: صح ولا لا؟
1: نعم مصطفى محميد بدي أشكرك، يعني نقطة مهمة، نقطة مهمة، شكرا لك، سلامات سلامات. مستمعنا الأخير بيسألنا يعني هل أصلا يعني الإعلان عن شبكة أمان ألا يمكن أن يكون هو بصالح دعاية نتنياهو اللي بيستعمل طبعا الدعاية العنصرية وإلى آخره؟ طبعا نرجع للاتصالات، هذا الاتصال الآن. ألو
3: أعطيك العافية
1: والله يعافيك يا هلا، مين معنا؟
3: سامر من علمان.
1: أهلين سامر، تفضل.
3: تسألوا أنت عن المقاطعين، أنا ناس من واحد من الناس اللي مقاطع يعني.
1: أنت من
3: ليش الأسباب إن إحنا مقاطعين؟ في عدة أسباب، يعني من أهمها إنه مثلا أنا شبكتني بالأحزاب الموجودة، الأحزاب الموجودة تمثلنيش، أنا أطلع صوت لمين؟ إذا إني ما بيمثلوني ما بيرغب ولا رغبتي وما بطلعش أصوت غير أنا. أي واحد. اثنين.
1: السؤال سؤال من ناحية الطروحات ولا من ناحية الأشخاص؟
3: آه طبعًا لا، الأشخاص هاي الأشخاص تتغير مع الأحزاب، ما من ناحية الطروحات كل طرح ما هو بناسبني يعني بالنسبة لك كشخص أنا ما بحكي عن غيري.
1: طب أي طرح أنت أي طرح أنت تبحث عنه واللي لو إنه موجود كان ممكن تصوت؟
3: إيه صعب بالكنيسة على الشكل إنه يكون الطروحات اللي بدنا إياها إحنا إنه تلبي رغباتنا يعني. بالكنيسة جوا أنا بعرف إنه نعرف إحنا كلياتنا إنه أعضاء العرب ما في بديهن إشي يسووه، إحنا بنعرف إنه قد يواجه عنصرية بعد، فشو الجدول الموجود هناك؟ أنت قلت قبل شوي إنه المؤسسة الموجودة تعطينش إن بدهن بس المؤسسة تعطينش، فشو الجدول يكون موجود؟
1: إحنا قلنا إحنا بس السؤال هو هيك، يعني شو يعني المؤسسة اللي موجودة يعني إحنا قلنا إنه يمكن قسمنا إحنا 20% من مصوتين بهاي الدولة 21%، يعني القسم تبعنا لا يغير لا هوية الدولة ولا كل طبعا ظروفنا ولا ميزانيات الدولة ولا ولا ولا ولا، ولكن حجمنا من الكل يستطيع أن يغير معادلات وأن يؤدي إلى تغييرات داخل الأحزاب الأخرى. إذا لحد اليوم بعدهن لليوم بكل الاستطلاعات لا هذا الناحة ولا هاي الناحة عم يقدروا يشكلوا حكومة لحالهن بلا العرب، معناه بنهاية الأمر شاءوا أم أبوا بدين يتوجهوا للأحزاب العربية بأي طريقة من الطرق، وبالتالي يأتي هنا يأتي دور كل ما كانت أكبر هذه الأحزاب العربية يأتي دور يعني عمليا المفاوضات. إذا أنت بتكون 5 أعضاء بتطلعوش عليك، إذا بتكون 17 يمكن يبلشوا، مش يمكن راح مجبورين يرجعوا،
3: راح يطلعوا عليك بس مش راح يعطوك اللي يعني
1: بدك اياه. اسمع ما هو عشان شو شو عشان هيك بقول لك، عشان هيك مطالبك لازم تكون واضحة برضو.
3: لا ما بقول لك، احنا انتينا نحكي احنا أعضاء الكنيسة ما بيطلع بيدي يساوي شيء، ما فيش جدوى.
1: اسمع اللي رايح على الكنيسة عشان مطالبه يغير هوية دولة إسرائيل بفكر انه مش بالكنيسة.
3: لا لا احنا مش طالبين، احنا طالبين ابسط من هيك، طلباتنا معروفة، احنا بدنا نمنع العنف، بدنا نمنع التهجير، بدنا نمنع
1: عدم البيوت. كيف بدهم يزيدوا قوتهم؟ كيف بدهم يزيدوا قوتهم ويقدروا يفاوضوا لما انت ما بتعطيهم هاي القوة؟
3: سنين وسنين نفس المطالب تاعتها ما تغيرت ولا شيء تحقق منها. طيب كل جدوى موجود عند دول الكنيسة هذا، عشان هيك انا ما بصوت عليهم، انا بحتمل روحي صوت، انا بنادى عشان كذا. اما انا
1: سامر بدي اقول لك، بدي اشبه لك اياها، سامر بدي اشبه لك اياها بالبلديه.
3: لا مواصلني شوي، انت ليش مغين انه كل المقاطعين بفهموش يعني؟
1: لا لا
3: لا كده بشوي حكيت مع الشيء اللي قال انه انا مش مستغرب عقول اني ايش اقول يعني في ناس مقاطعه
1: في ناس
3: في شيء شدني للتصويت.
1: سامر انا اقول لك
3: ادني على صوت، ايش حد يقدر على صوت يعني؟
1: سامر بدي اقول لك شغلي، يعني هل انه مرق هذول ال3 سنين ال4 سنين اللي مرقوا الناس شافت شو يعني معنى أن تأتي حكومة فاشية يمينية تسيطر ويكون عندها أغلبية وبتقعد يعني ولا أي يعني ولا عدم ثقة يقدر يهزها، حارب ما قدرتش تهزها، ليش؟ لأنه عندهم أغلبية. الانتخابات اللي مرقت أثبتت لك قديش صوتك مهم وقديش صوتك بيأدي أنه تطلع قوة كبيرة تستطيع تسبيب الكثير من الآلام لإلك ولشعبك ولمجتمعك ولكل الأشياء اللي أنت بتآمن فيها.
3: ايه عندنا احنا شغله وين صارت ان بالانتخابات اللي نفذت في شيء جديد اليوم اللي هو 7 من اكتوبر، ما بعد
1: ما هو كيف بعد هاي الثلاث سنين اللي مرقوا انت بعدك بعد المحل؟
3: اذا كانت حكومه يمنيه متطرفه او كانت حكومه اقل تطرف او حكومه وسط، ما فيش انه يسار اليوم مش موجود يسار، نفس النتيجة راح تكون، لأنه كله راح يكون
1: هذا الحكي حكيتوه كمان أكتوبر. قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر يا سامر، أنا شايفة أنه في إشي في فكرة معششة، أنه أول إشي

0: من يمنع يعني ده أسألك سؤال، أنت عندك شك إنه أعضاء الكنيسة العرب عندهم القدرات والنوايا والبرامج إنه يغيروا لمجتمعنا؟ ناش نحكي على التطبيق.
1: نوايا معقول، أما قدرة لا. فيش
0: مين إسا أنت بتروح بتساعد اللي بيمنعهن اللي عمال يحدهن؟
1: أنا بقول لك مرة أنت سمعتيش الآخر، أنا قلت النية فين النية، بس إيش عندهم قدرة؟
0: ما هو عشان مين بيعطيهن القدرة؟ أصواتك، أصواتك اللي بتعطيهن القدرة. يعني اسمعني، يعني أنا زي اللي رايح يخطب، زي اللي رايح لحاله أو رايح مع حمولي. اللي رايح لحاله وحداش بتطلع عليه، اللي رايح مع حمولي ببلشوا يحكوا عم يحكوا معه.
1: مش صحيح، لأنه إحنا فيش
0: يعني إحنا بدنا نضلنا بالبيت، بدناش نطلع من البيت نصوت. وباجي بسأل عضو الكنيسة اللي بيشتغل ليل نهار شو عملت لي أنا وأنت نفسك كإنسان، مش قابل تطلع من البيت. يعني
1: أنا قلت له لأنه هو ما فيش عنده، بدي أعمل يعني إنه في عنده قدرة يغير.
0: جربت مرة،
1: أنا جربته في الفترات اللي نفدت وكانوا 15 وكانوا كذا. شغلة ثانية اللي صارت قبل كم يوم مع النائب يوسف جبارين، إنه اليوم بيقترح اللي كان قبل فترة إنه هو ليه ما عمل الشبك تمان يوم كانت الحكومة تسقط، وكانوا سبب من أسباب سقوط الحكومة اللي نفدت إذا كانت الحكومة اللي نفدت أقل.
0: طب أقول لك شو، عندك اعتراض على نهج يوسف جبارين؟ طب ما في نهج منصور عباس اللي هو عكس نهج يوسف جبارين وراح أعلن له فترة طويلة فيتأثر.
1: فين غلط أنت لما تقولي فين غلط؟ أنا بقول إنه أنت يوسف جبارين بكره اقتراح، أنا برأيي هذا صحيح اللي بتروحوا بقولوا هذا صحيح إنك تشبك تمان إذا بدك تفوت على الحكومة إذا اقتنعت إنه حصول، بس أنت كان هذا كاين إمكانية بالحكومة اللي سبقت وانت كنت سبب بنفسك.
0: تعلموا درس
1: معقول
0: حلو منيح، كلنا متعلم دروس.
1: بتمنى يكون تعلموا درس، بس بعد ما منهم
0: اتعلموا درس وهني قوتهن تأتي من كم القوة اللي الأصوات بتعطيه نياته. فيش واحد بلا أصوات شعبه معطوش أصوات ودي روح أثر على على على نظام بهاي القوة. فيش أحزابنا العربية لا تستطيع أن تدافع عن حقوقنا من غير دعم بأصواتنا. هيا نقطة. طيب سامر احنا مكملين، بدي اشكرك كل الشكر لانه الاعلانات صارت تضج بينا. يلا شكرا لك، سلامات. نطلع لفاصل اعلاني قصير، مستمعينا ابقوا معنا.
2: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. ندعيجوا مع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، تنزيلات تصل حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم وفقط اليوم، طبعا التنزيلات لغاية اليوم وفقط اليوم حتى 40% تنزيل على كل قطعة موجودة بالمحل طبعا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات، غسالات، نشفات، فراني، مكيفات هواء والعديد العديد. تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هون وحتى 40% تنزيل على كل القطع. تعالوا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 995 شيكل، غسالة 10 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 1490 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا ب 799 شيكل، مكيف متنقل النوع الجديد 2026 ب 699 شيكل، مكيف واحد قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافي 8 كيلو بلومبرغ ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل، فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب إلكترا 422 لتر ب 1980 شيكل، براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا ب 899 شيكل. وكتير كتير كتير كتير القطع هنا عليها تنزيلات وعليها طبعا 40 حتى 40% تخفيض على كل الأدوات الموجودة هنا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. وأي استفسار إذا حابين تستفسروا عن طريق الهاتف تقدروا تتصلوا على 073

0: 254-0137 كما مرة 073-254-0137. حطوا على الويز محسن يحشمل الناصرة بجانب دباح وبتوصلوا لعنا لهون فقط اليوم وفقط في محسن يحشمل الناصرة بجانب دباح إلى هنا.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
0: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجموعة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل كيلو 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
0: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
7: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
8: الشمس دائما.
9: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الادب ما بحكي معكو؟ او تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والادب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي انا فردوس حبيب الله.
10: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
11: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460101 بكل الأحاديث طبعا حول الانتخابات، حول موضوعات اليوم وقضايا. هذا الاتصال الآن. ألو
12: ألو، يعطيك العافية.
11: الله يعافيك. يا هلا، مين معنا؟
12: طيب عجايزة من دبولي.
11: أهلين فيك، تفضل.
12: بالنسبة لقضية الانتخابات لازم الكل يطلع يصوت أول شيء.
11: نعم.
12: لأن الصوت تبعنا مؤثر كثير. هاي الفترة مؤثر كثير كثير، مش شوي وخلاص.
11: أنت هذا رأيك كان كل الوقت ولا بس هاي الفترة عملت لك هيك؟ خلينا نقول.
12: لا أنا كل الوقت بصوت، ولا مرة قطعت التصويت.
11: وشعورك حواليك إنه لما في ناس بعدها عندي.
12: بحاول أقنعها وأشرح لها شو إحنا واقفين. ايش احنا واقعين هسه.
11: يعني
12: إن... انا بس

0: بشتغل أنا بشتغل معهن وشايفهم يعني قديش تغير.
1: أها نعم مستمعنا الكريم طبعا من دبوري شكرا جزيلا لك على رأيك، وكلنا عم نحاول نحط طبعا هذا الرأي أمام الناس لأنه التصويت أيضا حق وهو تأثير على مستقبلنا بكل الأحوال. شكرا لك، سلامات سلامات. بنتابع معكم مستمعين مستمعاتنا 0460101 للتواصل عبر كلام مباشر. بلشنا بقضية الحاضني بين مزدوجين أو المعلمة بين مزدوجين اللي اليوم يعني تم إصدار الحكم بحقها بعد توثيق وعمليا حكم بأنه هي 277 حالة عنف ضد أطفال في الحضانة، وهذا الإشي صار بمجتمعنا العربي. وبفكر مش بس لأنه يمكن هاي القضية انكشفت في كانت قضايا أخرى كمان مثل هيك بمجتمعنا العربي، ما ننكر رغم صدمتنا حكينا عن هاي القضية، وحكينا أيضا أنه في أزمة للحضانات وأنه الأهالي اليوم مش بس قضية أنه في قلق على الولد بالحضانة، أنه برضو أسعار الحضانات الناس بدها تشتغل، الأم الأبو بده يطلعوا يشتغلوا وأسعار الحضانات باهضة جدا، وهذا أصلا ممكن يكون موضوع لا الانتخابات لطلبات بالانتخابات من السياسيين، وهو مش بس موضوع بخص عائلات الشاب العربية، كمان كل عائلات الشاب بفكر في البلاد. تحدثنا عن قضية الانتخابات انه هناك من لا يريد ان يصوت رغم النضال الواسع الذي يتم من اجل رفع نسبة التصويت، وانه يكون في مسؤولية داخل مجتمعنا على يعني على هذا الموضوع، وانه احنا مش إنه لا مبالاتنا أو غضبنا أو تحليلاتنا إنها توصلنا بنهاية الأمر إنه لنتيجة جدا جدا ضعيفة في الانتخابات اللي تبقي ضعف أحزابنا، تبقي ضعف مجتمعنا، تشرع للقمع، تشرع للفاشية أكثر. وأنا بقولكم نحن أصبحنا لا نتخيل، بطلنا نعرف نتوقع الفاشية اليوم شو بعد عندها أنواع وأشكال. وتذكروا معي بالثلاث سنين الأخرانيات شفنا أشكال وألوان بحياتنا ما شفناها. راجعوا براسكوا كتير أمور اللي ما كانتش ممكن تمرق على العقل البشري والمنطق والقانون والحقوق قبل. اليوم الفاشية صارت عندها إبداعات. فاللي بفكر إنه مبارح زي اليوم وزي ما صوتش قبل وبدي أضلني زعلان، يعمل حساباته كمان مرة اللي يعني لأنه يعني المسؤولية هي كلمة الحل ممكن نسميها أو كلمة المفتاح.

0: إلى اتصالاتكم. هذا الاتصال الآن. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا فيك، مين معنا؟
1: معك غسان زرطاوي.
0: أهلين فيك، تفضل غسان.
1: يا هلا. أول شيء أنا بدي أتشكر الأخت لينا من حيفا على كلماتها الخيوة، تشجيع الجمهور العربي على التصويت، خاصة أنها ذكرت مجد كروم بلدي، واللي صار في البلد هو أكبر عبرة، ورح يصير هذا. بتأسف أني أقول رح يكون إذا ظل بين كفير وهاي هاي الحكومة اليمينية المتطرفة، رح يكون في كل قرية عربية، وراح هذا يطول كل قرية وكل أرض وكل صاحب أرض.
0: طب أنت لو بد طيب تمام لو احنا شرفنا على نهايه الوقت، بس بكل الاحوال انت بتقول انه مجد الكروم يجب ان تكون عبره لكل بني ادم، لانه هاي بروفا لايش ممكن يعملوا. وانا حكيت انه الاختراعات والابداعات الابداعات الشريره، يعني نحن بعدنا مش عارفين شو بيجينا لقدام، عشان هيك ناخذ هذا المثال. استاذ رطاوي، شكرا شكرا جزيلا لك. نعم،
1: حاولت ثلاث مرات
0: نزلت
1: على الخط، نزلتوني على الخط.
0: طب شو رايك تضلك على الخط، لانه شو اسمه، لا لا لا احنا بطلبوا مني ان احنا ننهي، بس بكل الاحوال. طيب غسان صوتك واضح،
1: بلكي احط وصله دوريد
0: دوريد دوريد المره الجايه. شكرا لك غسان، سلامات سلامات. يلا سلام، احسن واسطه عندك. يلا سلامات.

0: وصلنا للنهاية، شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مرة جديدة. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء، وبأسعار من الآخر، وفقط اليوم حتى 40% على كل قطعة موجودة هون بالمحل بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم وما تفوتوا هاي الفرصة، فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا يعني أكبر التنزيلات، خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشيش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غاز 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا، غسالة متأسف 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب 995 شيكل، غسالة 10 كيلو كمان فتحة أمامية إلكترا ب 1490 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشيش إلكترا ب 799 شيكل، مكيف متنقل النوع الجديد 2026 فقط ب 699 شيكل، مكيف هو واحد قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافي 8 كيلو برومبيرك ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر ب 649 شيكل، فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب إلكترا ب 1980 شيكل، وبراد 4 أبواب أمكر 422 لتر ب 1990 شيكل. وكتير كتير من التنزيلات على جميع القطع الموجودة هون بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح لحد 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم، وأي سؤال عن طريق الهاتف تقدروا تستفسروا على 073-25-40-137، كما مرة 073-25-40-137. محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز،
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
6: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: محمص حيدر وسلحفاة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10، أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.

0: سائل غير شكل في محسن اي تي اورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الان في محسن اي تي اورا، خاضع لنظام الحمله.
1: يوسيكار العفوله، تشكيله هائله من السيارات المستعمله وصفر كيلومتر باسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع انواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفوله، نجمة 4973. يوسيكار، امان وضمان.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
2: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
1: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
4: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي استهدف قادة حركة حماس داخل قطاع غزة، مضيفا أن دور رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية سيأتي أيضا على حد قوله. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن تنفيذ هجمات على عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قال إنها أسفرت عن تدمير بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس، وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت نقطة مراقبة وموقعا لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى 3 مستودعات للأسلحة. قال الجيش إنها تضم صواريخ وعبوات ناسفة وقذائف، وأشار البيان إلى إصدار تحذيرات للسكان قبل تنفيذ الهجمات واستخدام أسلحة دقيقة بهدف الحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، مؤكدا استمرار العمليات لتفكيك القدرات العسكرية للحركة ومنع أي تهديد للقوات الإسرائيلية. في المقابل أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن استهداف هاشم جمال محمد أبو جلالة، الذي وصفه البيان بأنه قائد في وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية استهدفت منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقال البيان إن أبو جلالة شارك في هجوم خلال أحداث 7 أكتوبر واتهمه بالتورط في اختطاف إسرائيليين، إلى جانب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والعمل على إعادة بناء القدرة العسكرية للحركة. محليا أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة طفل في 9

0: من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس في حريش، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز إن إيران لم يعد لديها نفط على متن السفن وإن تدفقاتها النقدية أصبحت سلبية، وأضاف أن واشنطن انتقلت من سياسة الضغط الأقصى إلى حملة العزل الكامل بهدف قطع صلات إيران بالعالم الخارجي، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على طهران عبر مصادرة الأصول المشفرة وتشديد الحصار البحري في إطار مساعيها لتجفيف مصادر الإيرادات الإيرانية. وذكر الوزير أن إيران تواصل إطلاق الطائرات المسيرة كل ليلة، مشيرا إلى أنها فقدت قدراتها على الرصد وأن بعض مسيراتها تصيب سفنا. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز جراء استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر، ما أدى إلى وقوع أضرار فيها دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. إلى سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية اختطفت اليوم 3 رعاة أغنام أثناء توغلها في قرية صيد الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو مصيرهم. في الأخبار الدولية، تظاهر مئات المتضامنين مع فلسطين قرب مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وفرض حظر على الأسلحة والعقوبات أو عقوبات على إسرائيل. وتجمع المتظاهرون اليوم بدعوة من حركة الشباب الفلسطيني ومجموعة داعمة لفلسطين حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. في إعداده وإنتاجه زميلة ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية ليليان حاج، معكم نبيل سلامي. موضوعات مختلفة محلية إقليمية ودولية، وسنبدأها بالعنف والجريمة. أعتقد منذ مطلع العام 8 قتلى في مدينة راهط. قبل قليل انتهت مراسم تشييع جثمان الشاب موسى يوسف الجبور البالغ 26 عاما الذي قتل يوم أمس بالرصاص نتيجة شجار وقع في المدينة. سنكون أيضا بالحكم على السيدة المربية روان عبد الحي التي عملت مساعدة في حضانة جان شيل زيغال في مدينة هدى شارون السجن لمدة 10 سنوات بعد إدانتها بارتكاب 277 اعتداء بحق 8 أطفال رضع. معطيات أخرى جديدة مقلقة حول تكرار مسلسل الاعتداءات على المسيحيين من كهنة رجال دين ومقدسات وفي المدينة القدس تحديدا، والمطالبة بتطبيق القانون وردع هذه الظاهرة بالتفتيش وفي العقاب. أيضا اعتداء آثم كان يوم أمس من قبل جمهور عنصري في مكابي تل أبيب على حافلة جمهور اتحاد أبنان سخرين. الإدارة السخرينية أصدرت بيانا اليوم ورسالة إلى المفتش العام للشرطة تطالب منه حماية القوافل السخرينية في المباراة الخارجية، خاصة مرافقتها ورئيس أو مدير الاتحاد لكرة القدم الدرجات العليا، يعني يقول ويطالب عمليا

0: يا تراها. أستاذ يوسف سلامات، مساء الخير.
1: مساء الخير لك أخي ولكل المستمعين.
0: تم تشييع جثمان الشاب المغدور أم موسى أعتقد اليوم.
1: نعم، لقد للتو انتهت الجنازة وهناك من يفارق المقبرة في هذه اللحظات. شركاء هذه راهط بجموعهم هذه المأساة التي راح ضحيتها أحد الجيران والشباب الذي أعرفهم وأعرف أهلهم. والحزن يعتصر الفؤاد والقلب كما يقولون، ولا تفي الكلمات حق الناس في أن نتفهم المصيبة، وليس باستطاعتنا في الحقيقة أن نتفهم المصيبة التي تحصل بين أيدينا في كل لحظة وفي كل ساعة في مجتمعنا الذي وصلت حالته أن نزيف الدماء أصبح شيئا عاديا للأسف الشديد.
0: هذا الضحية أعتقد يمكن إذا مش غلطان هو الثامن في مدينة راهط من ذي بداية مطلع العام للأسف الشديد إذا مش غلطان.
1: والله أقول لك أني متأكد 8 أو أقل مش ذاكر.
0: لا يمكن 8 للأسف، يعني هو كل روحي عمليا عالم بحد ذاته. ولكن أنا أسألك، يعني هذا الشاب راح ضحية خلاف عائلي اللي فهمته، يعني شاب شيء أسبوع، وإحنا بنعرف أنه في راهط في بلدية حضرتك نائب الرئيس و
1: نعم
0: أستاذ طلال الرئيس وفي لجان صلح، يعني ما قدرتوش يعني تضيقوا على هذا الخلاف. من أسبوع كان الخلاف وكانت الأمور متوترة وكان في تصعيد، يعني ما عملتوش ولا شيء بهذا المجال؟
1: حقيقة تم كثيرا محاولات الصلح بين الأطراف المتنازعة، ولا أستطيع أن أشير أن إلى أحد في هذه القضية، ولكن أقول بكل صراحة أن أحيانا نعجز نحن أو المسؤولون أو أصحاب القرار أو لجان الصلح أن تتولى مسؤولية الصلح لعناد عند أحد الأطراف أو عند الطرفين. يعني وهذا ممكن لأن من يعاند يعتقد أن القضية ستنتهي على فنجان القهوة ولا يتوقع جريمة أو دم.
0: يعني اختلف الحاضر عن الماضي. بأول بالزمانات كان في عنوان لكل عائلة مثلا، كان يسمع الكلمة ويقرر يقول لحد هنا وبس. يعني اليوم ما في، يبدو لي أنه يعني ما فيش مين صاحب أمر اللي حازم من العائلات المتخاصمة، وهذا مش بس براهط بتصور، حتى المجتمع العربي كله بشكل عام القيادات بطل لها كلمة.
1: أنا بقول لك من تجربة شخصية، العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في زمن القبلية وتختلف عن العادات والمطلوبة في زمن المدنية. المدنية صراعاتنا وخلافاتنا أخذت منحة شديد الخطورة فيها النزعة للفردية والقرار الفردي. الآن أي شاب عمره 16 سنة 17 سنة ممكن يكون معاه سلاح وممكن يشعر حاله سوبرمان وهو في ولا يهتم ولا يحسب حساب للموت. فهذه يعني أشياء أنا بشاهدها يوميا في مجتمعنا.
0: هذا مؤشر على في أنه انحلال في المجتمع في العائلات. يعني لا يمكن أنه في عائلة عندها ولد 16 و17 و18 سنة أو 20 سنة بتعرفش أنه ابنها مسلح، مستحيل.
1: أنا بحكي لك إياها بكل صراحة، أغلب العائلات مسلحة، حتى الإنسان المؤدب أصبح مسلح.
0: منيح اللي حكيتها، منيح اللي حكيتها، محامين وأطباء ومهندسين مسلحين للأسف.
1: المسلحين للأسف لأنك بدك تحمي نفسك، فيش دولة قانون. في غياب القانون وفي غياب القبيلة اللي صار إنه الإنسان العادي صار بخاف على نفسه فصار عنده سلاح.
0: ذكرت كلمة كثير خطيرة ومهمة جدا وأنا بكررها، أنك صار الإنسان يفتش عن إشي وسيلة حتى يحمي نفسه بنفسه. بمعنى آخر يعني إحنا قريبين من حرب أهلية.
1: أنا والله مرات بكتب وبقول لك إياها، أنا أعلنت إنها حرب أهلية بمعنى الكلمة، فيها كل مواصفات الحرب الأهلية إلا أننا نربو ونريد أن نسميها حرب خاوة، حرب مشاكل، خلافات، نزاعات عائلية، ولكن في الحقيقة حرب أهلية تجتث شبابنا وشاباتنا ومجتمعنا، تدمر
0: اقتصادنا وأطفالنا يا سيدي.
1: يا أخي خلينا نشوف شو مستوى تعليمنا، شو قاعد يصير، شوف مستوى نظافتنا، حياتنا أصبحت. أنت يعني أقول لك شغلة، يعني أحيانا الموظف أصبح يخاف المسؤول بيحسب حساب
0: والمدير والمعلم
1: نعم صحيح. نعم يعني احنا مجتمع يعاني
0: قضيتنا اليوم، يعني وين كيف تروح مكانها؟ يعني النزاع بعده على اشده، هاي في قتيل والخوف من ردة فعل ومن انتقام، يعني كيف ممكن تدمر الامور؟
1: انا استمعت قبل قليل الى احد وجهاء العائلة المغدور وكانت كلماته بما معناه

0: حافلة جمهور اتحاد ابناء سخنين. الإدارة أصدرت بيان وطبعا استنكرت الحادث وأيضا أرسلت برسالة إلى المفتش العام للشرطة تطالب بتوفير الحماية للجماهير السخنانية في المباراة الخارجية تحديدا. رئيس الإدارة في اتحاد ابناء سخنين الأستاذ خالد دوخي ينضم إلينا الآن. أخي خالد سلامات.
1: مساء الخير أخي أبو فارس. مساء الخير لكل جميع المستمعين.
0: أهلا بك. مش أول مرة بصير اعتداء على جمهور سخنين وتحديدا من مش بس من بطار كمان مكابي تل أبيب لا يقل عنصرية عن هذا الجمهور ومش بس على سخنين بالذات. يعني أنا بذكر يمكن قبل ما تعطل الدوري قبل 3 أسابيع برضو تم اعتداء أرعن وسيء كان وضرب على جمهور هابوعل القدس اللي هو معروف أنه جمهور
1: صحيح.
0: ويعني خلفون رئيس المديرية بقول يا عمي انزلوا اشد العقوبات. مع مين بيحكوا ولا مين بيحكي؟
1: لمين بيحكي؟ المفروض يحكي لإله لنفسه يعني بصراحة لأنه الأخير اللي ممكن يعاقبه أو الاتحاد العام أو مديرية الدوري أو يعني ما فيش حدا جسم آخر اللي ممكن يعاقب بعقوبات.
0: لا في الشرطة يا أخي الشرطة ما بتنفذ والمحاكم يعني مسهل يعني عمليا يعني مش معقول يا أخي اللي بصير. اليوم أنتم بعتوا رسالة للمفتش العام أجاكوا جواب عليها ولا لسه؟
1: لا لحد لسه ما أجا جواب بس إحنا راح يعني نهتم إنه يجينا جواب وأنا بشكل شخصي راح أهتم إنه أخذ جواب على هذا الموضوع لأنه بالمرة السابقة إحنا حذرنا ونوهنا من إنه إحنا موجودين بخطر لأنه إذا الإشي صار في نتانيا طبعا إحنا أخي نبيل لحد إسا اللي مش مثل باله إحنا لحد إسا طعنا بس بثلاث مباريات خارجية كانت أول واحدة نتانيا صار فيها مشاكل واعتداءات على جمهورنا وعلى لاعبينا. اللعبة الثانية الخارجية كانت بوعيل حيفا اللي طبعا ما فيش فيها مشاكل بشكل عام واللعبة الثالثة اللي هي كانت امبارح اللي هي مكابي تل أبيب. فإحنا بعد عنا تيدي وبعد عنا كثير مباريات الخارجية اللي إحنا راح نطلع عليها فما بصير إحنا في كل مباراة خارجية جمهورنا أو لاعبينا راح يتعرضوا لمشاكل. أنا بقول لك امبارح حتى أخذنا تحذير إنه تطلعوش لأنه في كثير جمهور من مكابي تل أبيب محطين بالملعب واستنوا على بين ما إنه الشرطة تقدر خلينا نقول يعني تروحن على البيت أو على أساس.
0: طب لما بيجي جمهور بيطاروا مكابي تل أبيب على سخنين كانت القوافل الشرطة بتستناهن من عند مفرق جولاني مسكنة ومرات من عند كوكب أبو الهيشة. أنتوا على الأقل في مرافقة للشرطة إلكوا لجمهور كل ما بيطلع من الملعب ولا بصل الملعب ولا أنتوا يعني
1: صحيح الصحيح لا ما فيش مرافقة ولكن يعني أنا كنت بتواصل امبارح مع مزقاف وهني أخذوا يعني كمان رقم الباص تبع سخنين مشجعي سخنين على أساس إنه يكون في موقف خاص يعني يكون في حافظه بما فيه الكفاية على جمهورنا ولكن يعني اللي صار امبارح الصحيح هو بده طبعا يعني لازم يكون استنتاج عبر منه يعني بصيرش انه احنا كمان بالمرة السابقة على اساس انه جمهورنا بيطلع بسيارات خاصة طلبنا منهم لا خلينا انه احنا نكون في عنا تنظيم انه احنا نطلع في حافلات وعلى اساس نمنع هاي الظاهرة او نحاول نخفف منها وطلبنا من الشرطة كمان انه تكون يعني ترافق الحافلات بتاعتنا وبالاخير حتى بالحافلات كمان احنا عم نتعرض لهذا الهجوم يعني الاشي طلع هو اخي نبيل يعني صحيح انه احنا سخنين وبعرفش اصلا شو بدي مكابي تل أبيب يعني من سخنين وهل انه اذا كانوا هني فازوا بالمباراة امبارح يعني كانوا راح يخلونا
0: لا لا لا, لا لا لا لا
1: ولا المشكلة انه احنا ما خلينا ان يفوزوا او انه هي المشكلة عامة وما فيش
0: انا من تكرار الحوادث اخي خالد وانت بتتابع يعني انا ما بدي استنتج ولكن انا يبدو لي وكأنه في اشي منظم في جماهير الألترس ما يسمى دول المتزمتين بالفرق هاي بيستنوا مشان يعملوا هاي المشاكل جمهور بوعيل تل أبيب مكابي تل أبيب مثل الشحمة على النار جمهور القدس جمهور مكابي حيفا أحيانا جمهور نتانيا في يعني تصعيد حاصل والمؤسف انه تطبيق القانون مش شغال للأسف.
1: صحيح صحيح طلع هو بكل يعني بكل فريق وبكل مشجعين موجود مرات في هاي القسم او الجزء او البؤره اللي احنا بنقول اللي هن المتزمتين اكثر مثل لا فاميليا في بطار القدس وفي طبعا مكابي تل أبيب وفي مكابي حيفا وفي الى اخره اللي هن بشكل عام اللي بيستعلوا هاي الامور وهاي المشاكل.
0: يا اخي بدي اسالك سؤال
1: طبعا هن معروفين كمان للشرطه عشان
0: اكيد هن معروفين ما انت اجاك تحذير بتقول لي قبل المباراه انه دير بالك يعني الشرطه عارفه
1: هن معروفين للشرطه وانا بقول لك ثاني يعني
0: المشكله معناته
1: في حتى في الشرطه احنا لما بكون عندنا مباريات يعني الشرطه بتكون عارفه شو راح يصير يعني من قبل الجمهور؟ فلما
0: لا استبعد
1: يصير من قبل الجمهور، ليش انتم ما بتاخذوا كل الاحتياطات اللازمه على اساس تمنعوا على شيء؟
0: ما بعرف اذا بتوافقني.

0: أنا لا أستبعد سقوط قتلى من هنا لنهاية السنة إذا بظل الحال على ما هو.
1: هذا إشي مؤسف جدا أخي نبيل. يعني إحنا اليوم كنا بحديث بهذا الموضوع، وكان إلي كمان مقابلات في وسائل إعلام عبرية، وهني بده يأخذ الإشي لشكل عنصري مش عنصري. إلى قلت له أنا بالأخير ممكن يكون يعني، وأنا سخنين بالذات ممكن يكون في طابع عنصري أو أهداف عنصرية، ولكن هذا اللي عم بصير هذا إشي عام بكل الدول.
0: نعم.
1: عمال يصير بكل الملاعب خاصة، وبالأخير يعني إحنا ممكن نلاقي حالنا فعلا بمصيبة كبيرة.
0: أكيد.
1: اللي تمنع حتى جمهور. نعم. جمهور أي فريق يصل على الملاعب.
0: أنا قرأت لك يعني تقرير أو تصريح، قديش كنت مستاء من كم ومن حجم ومن مضمون الشتائم اللي تعرض إلها مدربك يوسي أبوكسيس في الملعب، اللي تمنوا له الموت لإله لبناته لأولاده. أكيد. يعني كان مقزز أنا أعتقد.
1: أكيد. نبيل انا بقول لك شغله، اسمعني، ممكن يعني ممكن كل انسان وطلع مباراه كره قدم يكون في شتائم، ولكن اول شيء في حد بس شتائم، ماشي؟ يعني في مستوى كمان، يعني ما بصير تروح تشتم واحد تتمنى له انه بنته تمرض او ماشي كيف. هاي واحد. اثنين، حجم الشتائم، يعني انت ما بتحكي على 5، انا بحكي لك على 20,000 حنجره اللي عمالين يشتموا 90 دقيقه. يعني على فكرة يعني الإشي كان كثير يعني
0: كانت نفسيته يعني سيئة. أنا أعتقد المدرب كمان
1: فقديش ممكن إنسان يتحمل خلال 90 دقيقة، وطبعا هو بمباراة ولازم يكون مركز، وهذا مدرب ولو بدي أتخذ قرارات اللي قرارات ممكن تكون مصيرية للمباراة.
0: أكيد.
1: وبالأخير يعني هذا الإشي ممكن يطلع أي إنسان من التوازن تبعه.
0: أكيد أكيد. بشكل عام الحكم ما بتدخل بهذا الموضوع، أما لكن على الأقل لازم يكون تقرير للشرطة. بتكون تابعه مع الشرطة أنت تشوف إذا في تقرير؟
1: لا طبعا. أول إشي لا، في حالات معينة لما بيكون هتافات عنصرية الحكم بيقدر يوقف المباراة. أصلا لازم يوقف المباراة، أول تحذير وثاني تحذير.
0: شتموا ليوسي بس كان في هتافات، أنت كيف سمعت؟
1: لا
0: كمان
1: ما كان هتافات عنصرية، كان هتافات اللي هي هتافات صعبة حسب رأيي، وشتائم صعبة. شتائم صعبة يعني تتمنى الموت لإنسان، هاي شتيمة صعبة.
0: غريب. مش يعني لأنه بدرب سخنين، لأنه يعني
1: لأنه هم طبعا تعرف
0: المنافسة الرياضية وهابوعل تل أبيب،
1: العداوة التاريخية بين
0: مكابي وهابوعل،
1: بين مكابي أو هابوعل ومكابي.
0: صحيح. ولكن النقطة يعني نحكي شوية مهنية، النقطة كانت رائعة جدا مع فريق مدجج، لم يخسروا لأي نقطة، أعتقد أعطتكم بوش كثير لقدام.
1: الحمد لله. أنا بقول لك أخي نبيل، يعني طبعا المباراة ما كانت مباراة كبيرة،
0: لا أكيد
1: ناحية طبعا، ومن ناحية هجومية بالمرة ما كانت، بس إحنا عارفين من الأول إنه إحنا رايحين على ملعب صعب مع فريق صعب. أنت بتحكي على مكابي تل أبيب عنده 5 مباريات يعني
0: مزبوط.
1: مش بس يعني في كل مباراة كمان عنده يعني
0: أهداف،
1: معدل 4-5 أهداف.
0: صحيح.
1: وشفنا امبارح انه هو يعني لعب كمان بشكل كثير هجومي، والحمد لله انه احنا قدرنا نوقف. شفنا ان الفريق فعلا يعني من ناحية دفاعية فريق لكل
0: متمكن ومتماسك، وحارس رائع. صحيح.
1: ملتزم بالدفاع والحارس كان رائع، والحمد لله ان شاء الله انه هذا يعطينا كمان
0: ان شاء الله هذا
1: يعني
0: ما نريده
1: لقدام معنويات ممتازة. عندنا مباريتين اللي هني بالمستوى تبعنا بالليفل تبعنا اللي احنا المفروض في هذول المباراتين ان شاء الله نحجز الفوز
0: ان شاء الله. هذا ما نريده. الاستاذ خالد قسوم رئيس الدار اتحاد ابناء سخنين، انا اشكرك عزيزي، تحياتي لك.
1: شكرا.
0: الى اللقاء. هذا الحديث كان مع خالد قسوم الذي بعث برسالة باسم إدارة اتحاد ابناء سخنين للمفتش العام للشرطة، يطالبونه بإنزال عقوبات وبتطبيق القانون وبحماية جمهور ولاعبي اتحاد ابناء سخنين في مباراتهم الخارجية خاصة. فاصل ثم نعود ونواصل.

0: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%، فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبن الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن

0: حملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
2: استنى استنى، وين مستعجل؟
1: رايح ابيع كيلوتي.
2: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
1: من وين؟
2: من طمرة.
1: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
2: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
3: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: الشمس دائما.
5: اهلا بكم من جديد اعزائي، بعد هذا الحديث مع الاستاذ خالد قسوم اداره الاتحاد من سخنين، نحن الى الشان الفلسطيني، الضفه الغربيه، المعاناه، الاعتداءات المتكرره، وما في باليد حيل احد المواطنين من قريه المغير قضاء رام الله ينضم الان معنا المواطن. سلامات عزيزي، السلام عليكم.
6: اهلين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: حجه انت من المغير ولا من قضاء؟ منين انت بالضبط؟
6: انا من قريه المغير.
5: طيب شو المشكله يا اختي؟ انا يعني موسم قطف الزيتون ماشي ما شاء الله عنه شغال وخير السنه، مانعينكم تنزلوا على قطف الزيتون؟
6: لا والله يا خالتي، والله مانعيننا ننزل على.
5: مين اللي منعكم يعني؟ طلعتوا منعوكم مين هني؟
6: المستوطنين بيكونوا في شركة الأشجار يعني، ولما اليوم نزلنا على الزيتون منعونا من القطفة. والله
5: كم واحد بكون هذول
6: مستوطنين؟ مع الغنم ومع الرعاة يعني، مع الأغنام، وفي جيش حماية إلهم، وبعدها بيجي بتصلوا. احنا بنحاول يعني نتصل على الشرطة مشان كان يخلونا نقطف، جنوا يجوا الجيش طرونا ومنعونا احنا، وصاروا يضربوا علينا يعني في غاز ويطلقوا علينا النار.
5: والجيش بتفرج ولا لا؟
6: والله يا اخوي بتفرج يعني، ومعطيهم الحرية، وانت اللي ممنوع تطيح، وانت ممنوع يعبر على بيتك فوت، وبرضه حتى لما نفوت على البيت بيجي بيددونا في التكفير موت ويعني وهذا يعني
5: مش بس انتو يا حاج، مش بس بيتكو انتو، كمان باقي العائلات كمان بيمنعون ولا انتو لحالكم؟
6: اكثر البيوت اللي في المنطقة هي في منطقة الرفيد هذه مهددة يعني للخطر يعني، فيش يوم مداهمة يعني الا كل يوم العصر او الصبح الا يجي على هذه المنطقة.
5: طيب وشو الحل حسب رايك؟ بدكو تحوشوا الزيتونات ولا لا؟
6: بدنا نحوش الزيتونات بس مش قادرين يعني، اليوم جدونه هن على الفريش، اجى الجنود حملوهن في السياره في دوريه الجيش.
5: مين اللي حملوا؟ مين
6: حمل الزيتون؟ اخذوا
5: اللي حوشتوه اخذوا الجيش.
6: اخذ الجيش، واحنا بنطوف شردنا من المستوطنين يعني، دخلنا على البيت.
5: يا الله،
6: شيء 5 متر 7 متر بعيد يعني الزيتون هذا عن البيت.
5: الجيش اللي اخذوه ولا المستوطنين؟
6: جيش.
5: سألتوهن؟ سألتوا الجيش ليش يا جيش بتاخذ الزيتونات؟ سألتوه؟
6: سألناه يا خيالتي بس ما رد علينا. اسكت اسكت، غير هيك بكنا بصير يقسام البارودة وبصير بده يضربنا غاز وهيك. وانت بتعرف احنا دارنا دورنا كلنا مضطرفة، البلد اصفرها يعني بددونا، وكنا عندنا اطفال وهيك يعني بنخاف على اطفالنا يعني، يعني رغم انه بنصمد يعني هذا مجبورين يا خالتي نصمد عنها، هذه ارضنا وبدنا نتمسك فيها، ويعني بنحاول المستحيل، لو بدنا نموت بدنا نتمسك في شجرة الزيتون. والله يا خالتي فيش اغلى من شجرة الزيتون يعني والارض.
5: والله صادقة يا حجي، والله العظيم يا خالتي اني والله اني انا زعلان، والله العظيم اني متأسف يعني، شو بدي اقول لك انا يعني، الظلم هذا بصيرش يضل هيك. في شيء نشطاء سلام بيساعدوكوا من جماعة اليسار، حتى يهود اوادم يعني بيجوا كانوا يجوا يطلوا عليك ويساعدوك ولا
6: قاطع حكيك يا اخ؟ بس يعني اي واحد بصادفوه شاب بيجي يساعد النساء في ضربهم في بيستفزونا يعني، هذا اي شاب بيكرب يساعدنا بتتموا في اعتقاله
5: ان شاء الله
6: يعني،
5: بتفرج
6: مو بتهموه انه بحجر عليهم او ضربهم يعني الا لبسوتهم.
5: نعم الله يعينكم يا حجي، انا ان شاء الله انا بتتغير الاحوال بتتبدل، على كل حال ميح اللي اطلقت هاي الصرخه وكل سامع بلكي تتغير.
6: انا يعني بناشد الجهات المختصه، بناشد العالم إن لحد الزيتون يعني لازم من جدة لازم نقطف الزيتون، لازم نوجه الخير السنة يعني بكفيش.

0: اللي دمروه بكفيش يعني ما خلى زيتون في بلدنا ما خلوا إشي قلعوا الشجر والحجر مثل ما بقول يا خالتي
1: يا خالتي صعب علي أكمل البرنامج والله العظيم صعب علي أنا قلبي معك يا حجة شكرا لك عزيزتي شكرا
0: الله
1: شكرا
0: الله
1: الله يسلمك إن شاء الله شكرا لا حول ولا قوة إلا بالله كان المفروض يكون في انتخابات في شهر نوفمبر بالضفة الغربية بهاي الظروف يعني مين روح يصوت إذا واحد مش قادر يطلع من بيته بصير قولوا الزيتونات اللي إني بستناهن كل السنة على خلفية إنه العام الماضي ما كانش فيه خير الانتخابات بيقولوا إنه هو الخيار الوحيد لاستعادة الشرعية ونهاية الانقسام الفلسطيني وانتهى الانقسام الفلسطيني طب شو بعدين شو مع المواطنين الآمنين هذولا تحدثنا عن هذا الموضوع قضية الانتخابات مع الأستاذ جهاد حرب المحلل السياسي الفلسطيني تعال نستمع إلى ما قاله
2: الانتخابات قد تكون مدخل لإنهاء الأزمة وليست مخرجا لأن الانتخابات هي أحد الأدوات التي يمكن أن تسهل أو أن تجعل هناك شرعية لأي مؤسسة منتخبة قادرة على اتخاذ القرار لإنهاء الانقسام الفلسطيني وأيضا لتعزيز شرعية النظام السياسي الفلسطيني على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي لأن هناك مطالب دولية متعددة لإجراء هذه الانتخابات جرت على مدار السنوات الماضية وكذلك هناك مطالبات شعبية لما يتعلق بإجراء انتخابات للمؤسسات السياسية الفلسطينية التي فقدت على مدار أكثر من 20 عام المزية التي تتعلق بإرادة الشعب الفلسطيني أي أن القيادات الفلسطينية اليوم هم ليسوا مختارون من قبل الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة لأن عدم إجراء الانتخابات يؤدي إلى ثقة الجمهور أو ضعف
3: نعم ولكن بعض الأطراف الفلسطينية والعربية يعني على الأقل من خلال اتصالنا قالوا جربنا هذا المخرج أو هذا المدخل لإنهاء أزمات في بعض الدول وهذا أدى إلى المزيد من الانقسام بمعنى إذا لم يتم الترتيب وتوافق يعني فصائلي وتوافق وطني لا يمكن أن تكون الانتخابات فعلا بداية نهاية الأزمة يعني هذا السؤال هنالك وكأنه رهان ومخاطرة في حال اعتمدنا فقط على ترتيب مسألة تقنية التصويت وليس التوافق على أمور أساسية
2: دعنا أقول أن الانتخابات هي العنصر الرئيسي في أي نظام ديمقراطي وبالتالي الاحتكام لصندوق الاقتراع هو الأساس المشكلة الفلسطينية عندما جرى الانقسام أنه لم تكن هناك انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وبالتالي خلقت حالة من الانقسام السياسي
1: خلقت حالة من الانقسام السياسي هذا ما قاله جهاد حرب نحن موضوع آخر إقليمي التصعيد الحاصل بين الحوثيين وبين السعودية استهداف مطار خالد الدولي في الرياض واليوم الآن يعني أثناء البرنامج قصف السعوديين يقصفون مطار صنعاء وهناك خسائر كما يبدو مادية وبالأرواح كنت أجرينا حديث مع المحلل في الشؤون السياسية الأستاذ أيمن يوسف قبل بداية البرنامج عن هذا التصعيد الحاصل نستمع إليه
4: نعم أنا بعتقد ذلك يبدو أن المواجهة حتى أبعد ما بين السعودي والحوثي تأخذ الأبعاد الإقليمية أكيد إيران جزء من هذه المعادلة وأعتقد أنه حتى باكستان وتركيا بعد التوقيع على اتفاق مكة أصبحوا جزء من هذه المعادلة الإقليمية التي تتسع يوما بعد يوم الواضح تماما أن الحوثي ربما حصل على نوع جديد من المسيرات وأنواع جديدة من الصواريخ أغلبها إما تقنية إيرانية أو تقنية صينية قادرة أن تصل حتى ليس فقط العمق السعودي مدينة الرياض حتى ما بعد ذلك يعني إلى مدينة الدمام أقصى شرق المملكة العربية السعودية وهذا يعني آلاف الكيلومترات وبالتالي التصعيد يبدو أنه على الصعيد العسكري على الصعيد التقني وعلى صعيد التجاذبات الإقليمية كلها وبعتقد هو الوجه الآخر ربما للمواجهة الأمريكية الإيرانية فوق مضيق هرمز لكن هذه المرة تأتي يعني في باب المندب
1: وهذا الاستهداف للنقاط مؤثرة في المملكة السعودية تحديدا مطار هو رمز للمملكة المطار الدولي الملك خالد هو رمز يعني لم يحرك. أنا ما شفت أنه في تحرك من أعضاء ما يسمى بحلف مكة. هذا واحد. اثنين، هذا الحلف إذا تدخل بالفعل بشكل على أرض الواقع يعني قد يسبب أزمة في العلاقات ما بين تركيا تربط علاقات مع إيران، ما بين باكستان تربط علاقات مع إيران. كيف ترى الصورة مستقبلا؟
4: وهنا العقدة، وهنا تكمن العقدة الاستراتيجية والتكتيكية في هذه المواجهة. تعرف حتى حجم التدخل الباكستاني والتركي لمساعدة السعودية يبقى محدود جدا، لأنه الحوثي ليس جيش نظامي وليس دولة واضحة المعالم، يعني في الجغرافيا السياسية وفي الجغرافيا العسكرية هم مجموعة يعني من الميليشيا التي تدربت على حرب الجبال. مواجهتهم لن تكون إلا من خلال إنزال جيش بري، وبعتقد لا دولة في العالم تريد أن ترسل جنودها إلى البر لمحاربة يعني مجموعة من الميليشيا المنتشرة هنا وهناك في الجبال. بتعرف التحالفات الدولية عادة كانت ضد دول، والدول لها حدود ولها جغرافيا ولها مواقع عسكرية. في حالة الحوثي على العكس تماما، هو يحتل يعني هو متمكن من الأرض اليمنية، يسكن في الكهوف وفي عالي الجبال، وبالتالي يحمل الأسلحة البسيطة، وبالتالي المواجهة يعني تكتنف كل هذا البعد الميداني الصعب، لدرجة إنه الدعم الباكستاني والدعم التركي يمكن تحييده من خلال طبيعة الصراع، طبيعة الحوثيين، طبيعة اليمن، وكما قلت أيضا العلاقات الوثيقة التي تربط كل من تركيا وباكستان مع إيران.
1: ولكن للحوثيين الآن دولة، لهم عاصمة، لهم صنعاء، لهم مقرات، لهم حكومة، يعني هي دولة. هو لم يبقوا عصابات كما كان في السابق، هم عصابات إلى جانب أنهم دولة مؤسسة.
4: نعم، هي يعني هي بس بتعرف يعني في هناك فصل ما بين الجناح المدني. الدولة نعم يعني هي واضحة الجغرافيا وواضحة الحدود، لكن بتعرف هؤلاء الناس عند الجد يعني يستخدموا لو بروفايل وور، اللي هي الحرب يعني غير الواضحة. الحرب غير الواضحة يعني ليس لهم جيش نظامي يعني عنده دبابات وصواريخ وله قواعد، وبالتالي يعمل ربما بأساليب الكر والفر أو أسلوب يعني حرب العصابات. وبالتالي بصير مهمة الدول في محاربة مثل هذا النمط من حرب العصابات صعب جدا. وإذا سمحت لي، حتى إسرائيل، إذا أخذنا إسرائيل في حرب غزة أو في حرب لبنان أو في المناطق الأخرى، اضطرت إنها تقوم بمسح المنطقة المدنية كلها من أجل معاقبة هؤلاء.
1: على الأقل بإسرائيل هنالك منظومة دفاعات جوية، يبدو لي أنه مع كل المصروفات والميزانيات والمبالغ الطائلة التي تصرفها المملكة السعودية على شراء الأسلحة، يبدو لي أنها تفتقر إلى منظومات الدفاع، الدفاع الجوي. يعني مش معقول.
4: أنا بعتقد نعم يعني ربما نقطة الضعف الكبيرة هي في منظومة الدفاع الجوي القادرة على رصد مثل هذه النوع من الصواريخ، ربما الفرد صوتية أو حتى المسيرات. وواضح جدا أيضا، بتفق معك تماما، أنه أثبتت الحروب أن إسرائيل تكاد تكون من الدول الأولى التي فعلا يعني عندها مثل هذه المنظومات. هي استثمرت كثيرا بالتنسيق مع الأمريكان وبعض الدول الأخرى، وبالتالي هذا ربما رح يظهر الحاجة إلى تحالفات جديدة. نعم. في ضوء هذه التطورات، مطارات مدنية وعسكرية غير قادر إنك أنت تحماها، وبالتالي ممكن تلجأ إلى يعني حمايات خارجية أو ممكن تستخدم تكنولوجيا من الخارج.
1: أستاذ أيمن، كيف ترى وتقيم الموقف الأمريكي تجاه ما يجري بين المملكة وبين الحوثيين؟ يبدو لي بأن تقف موقف المتفرج أمريكا حتى الآن ولا تريد.
4: نعم، أنا أتفق معك أستاذ نبيل. الموقف بتعرف الأمريكان يعني في هناك مجموعة من المتغيرات حتى نقيم الموقف الأمريكي. أمريكا منشغلة بشكل كبير في الملف الإيراني في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يعتقد أي حدث في باب المندب بيكون هذا مهمة الدول المطلة عليه، خاصة السعودية ومصر. العامل الثاني، أنا برأي الولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش راضي تماما من اتفاق مكة اللي قرب ما بين السعودية وباكستان وتركيا، وبالتالي هو يحاول أن يرسل رسالة للسعوديين إنه في عندكم اتفاق مكة، الرجاء إنكم أنتوا تستعينوا فيه. والإشي الثالث ربما إرسال رسالة إنه أمن الخليج وأمن المنطقة لن يستقيم، يعني لن يستقيم إلا بتدخل أمريكي واضح، ولعل الشواهد ربما تدلل وتذهب بهذا الاتجاه. كل هذه المتغيرات وكل هذه الشواهد بحاول الرئيس ترامب إنه يستغل كلها من أجل إرسال رسالة بأكثر من جانب للسعوديين للحوثيين وللإيرانيين أيضا.
1: سؤال الأخير أستاذ أيمن، أين ترى إسرائيل من كل هذا الموقف؟

0: مما يجري في منطقة الخليج تحديدا بين اليمن والسعودية؟
1: أعتقد إسرائيل تتابع، ترصد، تحلل المعلومات، أنا برأيي مع الجانب الأمريكي ربما بشكل أو بآخر، لن تتدخل في هذه المرحلة لعدة عوامل ولعدة أسباب، أنه في هناك الراعي الأمريكي وهذه منطقة تكاد تكون يعني محصورة على التدخل الأمريكي فقط، في هناك أيضا انتخابات في إسرائيل وبالتالي غير معنية إنها تفتح أي معركة، لكن أكيد من تحت الطاولة هي ترسل رسائل للدول العربية تحديدا للمملكة العربية السعودية إنه إحنا في مرحلة ما ممكن أن نتدخل من أجل ربما إعادة الاعتبار لميزان القوى ما بين السعوديين والحوثيين، وربما طبعا في عملية تطبيع مستقبلي مع السعودية طبعا بناء على التقنيات التقنية الهائلة التي تمتلكها إسرائيل.
0: أنا أشكرك أستاذ أيمن يوسف المختص بالشأن السياسي، تحدثنا إليه وبتقييمه لما يجري بين السعودية وبين الحوثيين، وكما ذكرنا قبل قليل استهداف سعودي لمطار صنعاء الدولي، ويبدو هنالك خسائر وسمعت أصوات انفجارات أيضا في المناطق المحيطة. نختم بالرياضة، رياضة طبعا مباريات درجة عليا هذا المساء، بويل رمات جان سيلعب أمام فريق بيطار القدس. في الدوري الإنجليزي مباراة نارية ستكون عند 6:30 بعد أقل تقريبا نصف ساعة، ليفربول ومانشستر سيتي. كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الآن متقدم في عمر، انتهت المباراة أمام نوتنغهام فورست 3-1، وهال سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2. في الدوري الألماني كيلن ومنشنغلادباخ ديربي تعادل 1-1، وفرايبورغ سيلعب أمام شالكة عند 6:30 هذا المساء. يوم أمس كان اتحاد ابن سخرين قد حصل على تعادل سلبي في مباراته الخارجية أمام مكابي تل أفيف. وخبر رياضي أيضا، داسا كابتن منتخب إسرائيل في كرة القدم يعود بعد رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية، يوقع لمكابي حيفا لسنتين قادمتين. شكر موصول للزملاء ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أيضا ليليان حاج كانت معي في الهندسة الإذاعية والتقنية الصوتية. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم ليلة سعيدة آمنة، وبعد قليل فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة 6:00 مع الزميلة أسيل كبهة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشت هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض ريخفت سوميت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 ريخفت سوميت مجد الكروم المفرغ الشرقي. ريخفت سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا. رخصة دراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط.

0: مجموعة المشهداوي. حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراخب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف 8673. سخنوت علا مراخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: الشمس دائما
6: هنا. إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رقص الساعة برعاية
9: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز إن إيران لم يعد لديها نفط على متن السفن وأن تدفقاتها النقدية أصبحت سلبية، وأضاف أن واشنطن انتقلت من سياسة الضغط الأقصى إلى حملة العزل الكامل بهدف قطع صلات إيران بالعالم الخارجي، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على طهران عبر مصادرة الأصول المشفرة وتجديد الحصار البحري في إطار مساعيها لتجفيف مصادر الإيرادات الإيرانية. وذكر الوزير أن إيران تواصل إطلاق الطائرات المسيرة كل ليلة، مشيرا إلى أنها فقدت قدراتها على الرصد وأن بعض مسيراتها تصيب سفنا. إيرانيا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة طهران، مؤكدا أن بلاده هي من تتولى إدارته، واتهم المسؤول الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب بنقل النفط عن طريق الاستعانة بمن وصفهم بقطاع الطرق في المياه الساحلية الصخرية لسلطنة عمان. في ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة، مؤكدا دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري. ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي إلى مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الهجمات على أوكرانيا مقابل وقف كييف استهداف منشآت الطاقة الروسية. وفي سياق متصل قال زيلينسكي إن الجميع يدرك أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز جراء استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر، ما أدى إلى وقوع أضرار فيها دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن استهداف هاشم جمال محمد أبو جلالة الذي وصفه البيان بأنه قائد في وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية استهدفت منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقال البيان إن أبو جلالة شارك في هجوم خلال أحداث 7 أكتوبر، واتهمه بالتورط في اختطاف إسرائيليين إلى جانب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والعمل على إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة. إلى سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية اختطفت اليوم 3 رعاة أغنام أثناء توغلها في قرية صيد الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا دون تقديم تفاصيل إضافية.

0: بشأن هوياتهم أو مصيرهم. محلياً أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة طفل في 9 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس في حريش، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ما تسميك أشبر. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مره جديده. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر, وفقط اليوم حتى 40% على كل قطعه موجوده هون بالمحل بمحسني حشمال الناصره بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم وما تفوتوا هاي الفرصه, فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا يعني أكبر التنزيلات, خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل, غاز 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا, غسالة متأسف 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب 995 شيكل, غسالة 10 كيلو كمان فتحة أمامية إلكترا ب 1490 شيكل, جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل, جلاي على الشايش إلكترا ب 799 شيكل, مكيف متنقل النوع الجديد 2026 فقط ب 699 شيكل, مكيف هو واحد قوة حصان هاير ب 799 شيكل, نشافي 8 كيلو برومبيرك ب 2180 شيكل, ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر ب 649 شيكل, فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل, فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل, براد 4 أبواب إلكترا ب 1980 شيكل, وبراد 4 أبواب أمكر 422 لتر ب 1990 شيكل. وكتير كتير من التنزيلات على جميع القطع الموجودة هون بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح لحد 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم, وأي سؤال عن طريق الهاتف تقدروا تستفسروا على 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137 محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: سيداتي وسادتي, كل من يستمع إلى إذاعة الشمس, أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سمك أشبر. سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محسن حشمال الناصرة بجانب الدباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، طبعا تنزيلات فقط لليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح، حتى 40% تخفيض على كل القطع الكهربائية الموجودة موجودة هنا بالمحل بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. استغلوا فرصتكم فقط اليوم، خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب 995 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا فقط ب 799 شيكل، مكيف هواء 1 قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافة 8 كيلو برومبرغ فقط ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا فقط ب 899 شيكل، وكتير كتير كتير كتير قطع من التنزيلات الموجودة هون بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح، حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل. شو بتستنوا؟ استغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشافات، فراني، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير قطع موجودة بالتنزيلات، وحتى 40% كمان مرة منذكر. وأكيد ما مننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137. محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: حملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائما.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم. Thank you.

بمخزني كشفر. مرة جديدة رجعنا لكم مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر تنزيلات تصل حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا استغلوا فرصتكم وفقط اليوم. طبعا التنزيلات لغاية اليوم وفقط اليوم حتى 40% تنزيل على كل قطعة موجودة بالمحل طبعا بمحسني حشمال الناصرة بجانب دباح. حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات غسالات نشفات فراني مكيفات هواء والعديد العديد. تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هون وحتى 40% تنزيل على كل القطع. تعالوا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل. غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 995 شيكل. غسالة 10 كيلو فتحة أمامية إلكترا فقط ب 1490 شيكل. جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل. جلاي على الشايش إلكترا ب 799 شيكل. مكيف متنقل النوع الجديد 2026 ب 699 شيكل. مكيفة واحد قوة حصان هاير ب 799 شيكل. نشافي 8 كيلو بلومبرغ ب 2180 شيكل. ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل. فريزر إلكترا 3 جوارير ب 499 شيكل. فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل. براد 4 أبواب إلكترا 422 لتر ب 1980 شيكل. براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل. وفرن مبني إلكترا نورستا ب 899 شيكل. وكتير كتير كتير كتير القطع هنا عليها تنزيلات وعليها طبعا 40 حتى 40% تخفيض على كل الأدوات الموجودة هنا بمحسني حشمال.

0: الناصرة بجانب الدباح، تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب الدباح. وأي استفسار إذا حابين تستفسروا عن طريق الهاتف تقدروا تتصلوا على 073-254-0137 كما مرة 073-254-0137. حطوا على الويز محسني حشمال الناصرة بجانب الدباح وبتوصلوا لعنا لهون فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا، نحن بانتظاركم.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة طفلة تبلغ من العمر عامين بجروح حرجة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة لبعين جيدات. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الطفلة وجدت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، وتم نقلها إلى المستشفى وسط عمليات إنعاش وهي تعاني من إصابات متعددة. اعتقلت الشرطة مشتبها بهما من بينهما مربية أطفال تعمل في روضة بشبهة الضلوع في جريمة قتل 3 شبان من جلجولية عثر على جثتهم داخل مركبة محترقة قرب بلدة جت المثلث قبل نحو شهر. وبحسب المعلومات تورط المعتقلان في جريمة القتل وإضرام النار في المركبة التي عثر بداخلها على جثث الضحايا. قدمت النيابة العامة لإحاطة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد شاب في 22 من عمره بتهمة قتل محمد قطوان وإطلاق النار على شخصين آخرين في جريمة وقعت قبل نحو شهر ونصف. وبحسب لائحة الاتهام خطط المتهم لقتل قطوان وحدد معه موعدا للقاء في تل أبيب قبل أن يطلق النار عليه وعلى مرافقيه. وأضافت النيابة أن المتهم فر من المكان وبدل ملابسه في محاولة لإخفاء الأدلة وطمس أثار الجريمة، فيما تستكمل المحكمة الإجراءات القضائية بحقه. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال مشتبه بهما خلال ساعات الليلة الماضية بشبهة الضلوع في أعمال عنف خطيرة بحق فلسطينيين وقعت قبل نحو شهر في منطقة عقربة جنوب نابلس، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا. وقررت محكمة الصلح في بيت حتيكفا تمديد أمر حظر النشر في القضية حتى 29 من الشهر الجاري. إلى الملف الأمريكي الإيراني، حذر اللواء الإيراني محسن الرضائي من أن أي مواجهة عسكرية جديدة ستقابلها طهران بخطة أوسع وأكثر شمولا. وقال الرضائي إن إيران ستتخذ تدريجيا إجراءات اقتصادية لمواجهة ما وصفها بالإجراءات الأمريكية العدائية، محذرا من أن أي طرف يسعى إلى التصعيد ضد بلاده سيواجه بحسب تعبيره هزيمة اقتصادية كبرى. كما أشار إلى وجود أصول أمريكية ذات قيمة عالية في الإمارات ومحيط مضيق هرمز لم تدرج بعد ضمن الأهداف الإيرانية، مهددا باستهداف كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة في حال تجدد الحرب. بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة طهران، مؤكدا أن بلاده هي من تتولى إدارته. واتهم المسؤول الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب بنقل النفط عن طريق الاستعانة بمن وصفهم بقطاع الطرق في المياه الساحلية الصخرية لسلطنة عمان. في واشنطن، نقل وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز إن إيران لم يعد لديها نفط على متن السفن وأن تدفقاتها النقدية أصبحت سلبية. وأضاف أن واشنطن انتقلت من سياسة الضغط الأقصى إلى حملة العزل الكامل بهدف قطع صلات إيران بالعالم الخارجي. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على طهران عبر مصادرة الأصول المشفرة وتجديد الحصار البحري في إطار مساعيها لتجفيف مصادر الإيرادات الإيرانية. وذكر الوزير أن إيران تواصل إطلاق الطائرات المسيرة كل ليلة.

0: مشيرا إلى أنها فقدت قدراتها على الرصد وأن بعض مسيراتها تصيب سفنا. إلى ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة، مؤكدا دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن إعلان ترامب التوصل إلى وقف إطلاق النار بشأن منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا كان خبرا جديدا بالنسبة إليه، وأكد زيلينسكي أن بلاده ستوافق على هدنة في قطاع الطاقة إذا وافقت روسيا عليها، مضيفا أنه إذا كان ترامب قد تفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهدنة فعلى واشنطن إبلاغ كييف بموعد بدء سريانها. وأضاف زيلينسكي أن الجميع يدرك أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. أغلقت معظم بورصات الخليج تداولاتها على انخفاض اليوم وسط تراجع معنويات المستثمرين على خلفية المخاوف الجيوسياسية بعد هجوم شنته جماعة أنصار الله على مطار الملك خالد الدولي في الرياض الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا وتعرض المطار لهجوم جديد مساء اليوم تسبب باندلاع حريق في صالة المسافرين رقم 4.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
3: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
4: أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من علم علمك، تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعونا، وأهلا فيكم. موضوع حلقتنا لليوم من علم علمك يعني مواضيع كثيرة نتناولها أثناء حلقتنا، تناولناها أثناء حلقتنا في علم علمك مع المختصين اللي رافقونا خلال الحلقات. وحلقة اليوم عنوانها الدماغ وعجائبه، رح نروح رحلة في العلوم التي تقف وراء الدماغ، رح نفهم أكثر عمل الدماغ ومما يتكون الدماغ وكيف يعمل ويتفاعل ويتأثر بالبيئة ويؤثر بها أيضا. تحياتي لكم وين ما كنتوا، تحياتي أيضا إلى زميلي الذي يرافقني في هذه الحلقة في الإنتاج والهندسة الإذاعية، الزميل عادي ياسين، ومعكم في إعداد هذه الحلقة ومن وراء الميكروفون ابتهال حسن. بعض الحكايات لا تروى بالكلمات بل تنسجها الخلايا في صمت. هناك في زوايا الدماغ تولد الذكريات وتذبل، تتشكل الأحلام وتعاد كتابة الحاضر بمداد التجربة. في كل لحظة يتغير الدماغ، لا لأننا نختار بل لأن الحياة تمضي بنا، تترك أثرها على الخلايا وتعيد رسم الوصلات بين لحظة وأخرى، من الطفولة حتى الشيخوخة، من لحظة التعلم الأولى إلى أول نوبة حزن. لا يتوقف دماغنا عن التحول، عن التكيف، عن التعافي أحيانا والانهيار أحيان أخرى. في هذه الحلقة نقترب من العلم الذي يكشف كيف نبني أنفسنا من الداخل، كيف ينمو الدماغ، ما الذي يعيد تشكيله، ولماذا تؤثر صحتنا النفسية على تركيبته وأدائه. ضيفتنا اليوم آيارة إغبارية، باحثة في علوم الدماغ ودكتوراه في علوم الدماغ. نتحدث من خلال حلقتنا حول أسرار الدماغ وتطوره وتأثره بالمتغيرات. أهلا فيك يارا.
5: أهلا ابتهال،
4: كيفك؟
5: تمام الحمد لله، شو أخبارك؟
4: أنا الحمد لله منيحة ومتحمسة لحلقة اليوم.
5: وأنا كمان.
4: يعني كلنا بدنا نعرف شو هاي الأشياء اللي بتحرك دماغنا، كيف بيشتغل دماغنا، هذا العضو اللي عن جد يعني بنعرف عنه كثير ومع هيك بضل قليل.
5: مزبوط.
4: يعني إذا عرفنا الدماغ، شو هو الدماغ؟

0: المشاعر وبسبب المواد الكيميائية اللي الدماغ بنتجها، ولكن اللي بنتج المشاعر هو مش القلب، الدماغ.
1: واو. يعني معلومة مهمة.
0: مظبوط مظبوط، ويمكن يعني مش كثير بيعرفوها للعمق، يعني مرات هيك بعدني بسمع انه بعض الاشخاص مثلا بتميل انه تصدق انه القلب هو المرتبط في المشاعر اكثر من الدماغ.
1: اوكي تعال نبلش من البداية، نحكي عن تطور الدماغ. هل إحنا بنخلق صفحة بيضة بالنسبة لدماغنا؟ هل دماغنا ببلش صفحة بيضة وإحنا بنبلش نبني فيه شوي شوي؟
0: سؤال حلو، وكمان كثير بتعلق بالتوجهات المختلفة في عالم علوم الدماغ وعلوم النفس. فمثلا في نظرية اسمها البيهيفيوريزم في علوم النفس، اللي بالنسبة لها بتقول إنه الشخص يولد صفحة بيضة تابولا راسا، ما في عنده أي يعني قدرات اللي هي مولودة، والبيئة هي الوحيدة اللي بتحفزه، وهي الوحيدة اللي بتقدر تقرر أي شخص رح يطلع. وحتى في عالم كمان يعني ينتمي لهاي المؤسسة اللي حكى إنه أنا بقدر أحدد هل الشخص رح يكون عالم، باحث، سارق، مجرم، بس حسب البيئة. فهي نظرية كثير يعني قديمة نسبيا في علوم النفس وفي عالم علوم الدماغ.
1: مدرسة سلوكية صحيح.
0: بالضبط، في المدرسة السلوكية. ولكن مع تقدم العلوم ومع تقدم العلوم الجينية، اليوم احنا بنعرف انه في جينات اللي هي المواد الوراثية الموجودة في جسمنا اللي بنكتبها من اهلنا، والجينات بتأثر بشكل كبير على تطور الدماغ. وفي عنا بصير يعني بسبب تطور الجينات هاي بصير في عنا ميول جينية معينة لتصرفات معينة، لأمراض معينة، لصفات معينة. ولكن يعني احنا بنولد مع هاي الخصائص، ولكن البيئة في لها كمان دور كثير كثير مهم في تحسين او او او يعني او التأثير بشكل سلبي على هاي الصفات. يعني اللي بدي اقوله
1: تطوير وظائف الدماغ يعني، او تطوير
0: بالضبط
1: يعني القيام
0: بالضبط
1: الدماغ بيكون بوظائفه
0: 100%. يعني احنا بنولد مع خلينا نقول ميول سلوكي معين او ميول جيني معين، خليني اقول بشكل عام، ولكن البيئه في دور كثير كثير كبير. فممكن انه انت عن طريق البيئه تاثري على الميول الجينيه هاي. فبنقدر نقول انه العلاقه بين البيئه والجينات جدا مهمه في اطار تطور الدماغ. مشان هيك كثير بنحكي عن مثلا التربيه، عن المحفزات اللي بنعطيها للاطفال في السنوات الاولى من حياتهم، لانه دماغهم بيكون هالقد مرن وهالقد قابل انه يتاثر في البيئه. انت كشخص اللي يعني موجود في بيئة هاي الأطفال بتقدر تصممي دماغهم بشكل معين. كمان مرة في تأثيرات جينية، ولكن تأثيراتها متفاوتة بين الأشخاص وبين يعني المجالات المختلفة اللي بتأثر عليها. يعني مثلا في أمراض جينية اللي ما بنقدر فعلا أنه نتفاداها، لأنه الجينات هالقد قوية في هذا السياق. ولكن بشكل عام بنقدر نقول أنه البيئة والجينات مع بعض بشكل الدماغ بشكل كامل.
1: طب يرى هل دماغنا كلنا يتطور بنفس الطريق أو بنفس الوتيرة؟ يعني في مراحل مثلا الطفولة، في مراحل الشباب وما بعدها، يعني هل بنفس الوتيرة إحنا يتطور دماغنا، ولا في مثلا ناس لا الدماغ بتطور عندهم بشكل أسرع؟ يعني
0: نقدر نقول انه مبدئيا وبشكل عام في مدى زمني معين للتطورات الدماغيه. يعني مثلا عند الاطفال، في تطور الاطفال في شيء اسمه مايلستونز، او يعني درجات تطور معينه، اللي مثلا احنا نقدر نتوقع انه طفل في جيل معين يؤدي سلوكيات معينه، زي مثلا الزحف، زي الكلام، الحكي، زي انه الطفل مثلا يعرف نفسه في المرأة. هاي كلياتها شغلات اللي بشكل عام في خلينا نقول مدة زمنية معينة اللي بالمعدل أغلب الأطفال بيوصلوا لها. نفس الإشي بشكل عام لما نحكي كمان عن تطورات الدماغ مثلا في فترة المراهقة. ففي بشكل عام عنا يعني زي معدل معين اللي أغلب الأشخاص بيوصلوا له، ولكن في كثير فروقات شخصية. يعني في أشخاص اللي بتتطور أسرع، في مثلا أطفال اللي بتبلش تحكي مثلا من جيل 10 أشهر، في أشخاص تبلش تحكي من جيل سنة وثلاث أربع أشهر. ففي اختلافات يعني شخصية كبيرة في بين الأشخاص، وهي الاختلافات كمان بتتأثر بالبيئة بس كمان في الجينات، يعني في التركيب الجينية. واللي كمان بدي أحكيه بسياق تطور الأطفال، إنه هاي الاختلافات مش بالضرورة بتعني دائما أشياء معينة. يعني لأنه في هاي المدى اللي هو نسبيا كبير للتطور، فممكن إنه كمان الطفل اللي بلش يحكي في جيل سنة وأربع أشهر ما يكون مختلف من ناحية إدراكية لقدام عن الطفل اللي بلش يحكي بجيل 10 أشهر. فهاي الفروقات هي كمان موجودة.

0: وكمان مش بالضرورة بتعني دايما أشياء يعني مهمة، ولكن أحيانا في إلها تداعيات في المستقبل.
1: إذا شددنا أكثر على مرحلة الطفولة المبكرة وقديش أهميتها على تطور الدماغ، ليش هي هالقد مرحلة اللي هي بتكون حرجة لتطور الدماغ؟
0: الطفل يولد مع حجم دماغ اللي هو تقريبا 25% من حجم دماغ البالغ، وفي جيل 5 سنوات حجم دماغه بيكون تقريبا 90% من حجم دماغ البالغ. فتخيلي في ال5 سنوات هذول من حياته كديش دماغه بيكبر وبتطور، وبذات في أول 2-3 سنوات من حياة الطفل في إنتاج مكثف جدا للخلايا العصبية اللي هي بتكون الدماغ. وأساسا الخلايا العصبية هاي لما تكون روابط هي اللي بتأثر على كل سلوكياتنا وكل مشاعرنا وكل تعلمنا. ففكري انه في هاي ال2-3 من حياة الطفل وبنتج كمية هائلة من الخلايا العصبية، مشان هيك دماغه جدا جدا مرن. فهاي السنوات احنا بنقدر من خلالها نأثر على تطور دماغ الطفل بشكل جدا كبير، لأنه هالقد قابل أنه يمتص بين قوسين من البيئة محفزات مختلفة. فمشان هيك كثير مثلا بيحكوا عن مثلا أضرار الشاشات أو أضرار أشياء أخرى على دماغ الطفل بهاي الفترة، لأنه هالقد الانكشاف لأي إشي اللي ممكن يكون سلبي ممكن يأثر على تطور دماغ الطفل من الأساس، وممكن أنه يأثر على وتيرة التطور مثلا اللي ممكن نكون نتوقعها في هذا الجيل. فبسبب انه دماغ الطفل هالقد مرن زياده عن اللزوم مرن في هاي السنوات، ففي اهميه جدا كبيره للمحفزات البيئيه اللي نعطيها للطفل في هاي الفتره.
1: يعني بهاي المرحلة كمان ممكن إنه يكون في مثلا أطفال اللي بيعانوا مثلا من بديش أقول إهمال يعني، بس في أشياء اللي ما تعلموها مثلا خلال فترة الطفولة المبكرة، هل ممكن الإنسان يتعلم أشياء لاحقا أو الدماغ يعني يتكيف معها يتعلم كيف يتكيف معها إذا ما تعلمها خلال سنوات الطفولة المبكرة؟
0: سؤال جدا حلو، وهالإشي يعني بيوصلني لمفهوم اللي اسمه الفترة الحرجة عند الأطفال. أغلب الوظائف خليني أقول الأساسية والمهمة عند الأطفال في لها فترة حرجة. شو يعني فترة حرجة؟ يعني إذا الطفل على الأغلب ما انكشف بشكل كافي لمحفزات اللي لها علاقة في هاي القدرة، زي مثلا اللغة، حتى البصر ممكن، رح أتطرق لأمثلة كمان شوي، ممكن إنه يفقد القدرة لاحقاً في حياته على إنه يكتسب هاي القدرات بنفس المستوى. يعني مثلاً واحدة من أكثر التجارب المشهورة اللي لها علاقة في الفترة الحرجة باللغة يعني الطفل جيني، طفل اللي تعرضت لإهمال جدا جدا كبير بخلال طفولتها، حتى إذا مش غلطان الإهمال كان من أهلها، يعني قصة جدا صعبة. وما كانت منكشفة على الحياة الخارجية، ما كانت منكشفة على اللغة من جيل صغير. وبعدها أفكر كان عمرها يمكن 7 أو 8 سنوات لما اكتشفوا إنها كانت محبوسة في قبو بيتها، لما اكتشفوها يعني اكتشفوا إنها كانت محبوسة هناك وحاولوا يبلشوا يحكوا معها أو يعلموها كلمات معينة، قدرت تتعلم كلمات معينة ولكن ما وصلت لمستوى طفل بجيلها. وكمان اللغة مركبة جدا، يعني اللغة لا تحتوي بس على مفردات، في كمان القواعد، في كمان مفاهيم مبطنة في اللغة، يعني في مثلا مصطلحات اللي بدها كمان قدرات على التحليل اللي هي شوي أكثر متقدمة. فمثلا في هاي الحالة ما قدرت هاي الطفلة إنها توصل فعلا ل هاي المستويات. وبعدها كمان في عدة يعني أمثلة أخرى اللي بينوا فيها إنه ممكن الشخص يتعلم كلمات يعني معدودة ولكن ما بيقدر فعلا إنه يوصل لمرحلة يعني كاملة من التعلم.
1: يعني أفهم منك يارا إنه لغة الأم لابد هي من اكتسابها في السنوات الأولى لعمر الطفل، لا طبعاً يمكن اكتساب لغة أم لاحقاً.
0: مظبوط. وكمان أساسا أفكر تعريف لغة الأم يعني يعتمد على أنه هاي اللغة الأساسية والأولى اللي انكشف لها الطفل في سنوات طفولته. وأساسا بشكل عام لما الشخص بده يتعلم مثلا لغة جديدة، أو لما الطفل خلينا نقول في سنوات المبكرة بده يتعلم لغة جديدة، كثير مرات التوصيات من أخصائي اللغة أنه يتعلم لغة الأم في البداية ويتقنها بنسبة جيدة جدا، وبعدين يبلش يتعلم لغة أخرى لأنه لغة الأم هي فعلا إشي اللي هو المفروض إنه الطفل ينكشف له في البداية، ومع
1: صحيح.
0: مع يعني مع التطور البدائي للدماغ.
1: صحيح. النظريات يعني في اكتساب اللغات يعني بتقول فعلا هيك، يعني قديش مهم إنه فعلا يكون تمكن من اللغة الأولى وأساس لغوي قوي. يارا رح نفصل في مواضيع أخرى الكثير في حلقتنا اليوم، حلقة جدا مثيرة للاهتمام. ابقوا معنا، بعد الفاصل نعود.
2: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا اليوم، احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال، وخصوصا محسنية حشمال الناصرة بجانب دباح. طبعا هون مستمعين اللي حتلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء، وباسعار من الاخر، وتنزيلات تصل حتى 40% على كل المحل زي ما ذكرنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. مثلا بلندر شيكر فقط ب 119 شيكل، جريل كهربائي اير فراير فقط ب 599 شيكل، نينجا جريل الجيل الثاني فقط ب 699 شيكل، مكوى بخار تيفال فقط ب 349 شيكل، ميكسر كينوود فقط ب 690 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ماكينة حلاقة فيليبس فقط ب 109 شيكل، ماكينة قهوة إلكترا فقط ب 599 شيكل، ماكينة قهوة كبسولوت طبعا ب 229 شيكل، وماكينة بوظة ب 299 شيكل. يعني أسعار خيالية فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح، وحتى 40% على كل المحل. تعالوا واستغلوا فرصتكم، لأنه زي هيك نهار وزي هيك يوم مش راح يكون، بكرة راح ترجع كل الأسعار زي ما هي. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات، والعديد العديد، تخفيضات على كل قطعة موجودة حرفيا، تنزيل هنا بالمحل وحتى 40%. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة، والالتزام بأرخص الأسعار. وطبعا طاقم كامل هنا بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة والأروع هون في محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-401-37 073-25-401-37. محسني حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
4: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
1: أهلا فيكم من جديد مستمعتنا ومستمعينا، عدنا من بعد الفاصل، وحلقتنا اليوم من علم علمك تتحدث عن الدماغ وعجائب هذا العضو العجيب المليء بالأسرار. ضيفتنا اليوم يارا غبرية، باحثة في علوم الدماغ ودكتوراه في علوم الدماغ. أهلا فيك يارا من جديد.
0: أهلا ابتهال.
1: أهلا فيك. قبل الفاصل كنا نتحدث عن إذا إحنا ما اكتسبناش مثلا قدرات معينة في جيل صغير، في جيل الطفولة، وتحدثنا كمان عن اللغة بالذات، يعني هل في كمان قدرات مثلا يعني سواء وظائف في الجسد او وظائف يعني ممكن نقوم فيها ما طورناها خلال هاي المرحلة العمرية الطفولة المبكرة بالذات، ممكن انه دماغنا ما يطورها، ما يقدر انه يطورها لاحقا؟
0: في عدة ابحاث وعدة نظريات اللي لها علاقة في وظائف مختلفة، زي مثلا البصر او النظر. يعني كان في تجربة على قطط حشرات وقردة اللي أول ما انولدوا سكروا عين واحدة عندهم يعني أو غطوا عين واحدة عندهم, وطبعا منعوهم منعوا يعني صغار القردة والقطط من إنهم يشوفوا العالم بعين واحدة. وبعد عدة أسابيع لما رجعوا كشفوا هاي العين أو يعني قاموا الستار أو قاموا الحاجز اللي كانوا حاطينه على العين, شافوا إنه الخلايا في الدماغ اللي لها علاقة في استقبال محفزات من العين ما تطورت كفاية, فبالتالي يعني تحليل الإشارات الكهربائية أو تحليل المعلومات اللي بتيجي من العين ما كانت مكتملة في هاي العين اللي ما انكشفت للعالم. فهي كمان مثال إنه حتى يعني على حيوانات أخرى ممكن

0: بشوف انه لما يعني ما منحفز خلينا نقول حاسه معينه هالشيء ممكن ياثر على تطورها. وكمان على فكره في ابحاث اللي لها علاقه في حاسه السمع. مثلا في بحث اللي كان في مجموعه اطفال اللي كانوا صم من الولاده اللي ما حطوا لهم جهاز السمع في جيل صغير مقارنه باطفال اللي استعملوا جهاز السمع من جيل صغير، شافوا انه كان اصعب لهم بعدين، انه بعد يعني للاطفال اللي ما ركبوا جهاز السمع كان اصعب لهم بعدين في فترات متقدمه انه يرجعوا فعلا يعني يسمعوا بشكل دقيق حتى بعد ما ركبوا لهم الجهاز. فهذا بدل انه السنوات الاولى من الحياه هي جدا يعني مهمه وحيويه لتطور المناطق في الدماغ اللي مسؤوله كمان عن تحليل المحفزات اللي بتجينا من الحواس المختلفه.
1: نعم، وكانه يعني دماغنا جاهز يتعلم، احنا لازم نعلمه خلال هذه الفتره، نعطيه قديش اكثر انكشاف. وهذا طبعا يعني هاي رساله لكل الاهالي، يعني الى الاهتمام بمرحله الطفوله المبكره خاصه.
0: 100%
1: يارا، يعني ننتقل لمواضيع اخرى يعني تتعلق بالدماغ. الدماغ، دماغنا البشري يعيد تشكيل نفسه بشكل مستمر، يعني وهذا ما يسمى بالمرونة العصبية. شو هي المرونة العصبية بالتحديد؟
0: الدماغ مركب من خلايا عصبية. الخلايا العصبية اللي بيميزها في الدماغ هي إنه بالأساس وظيفتها هي إنه ترتبط مع خلايا أخرى. يعني خلية عصبية في الدماغ اللي ما إلها روابط مع كمان خلايا رح تموت. فالروابط العصبية هاي لما تتكون هي بتشفر تصرفات مختلفة. شو يعني؟ يعني أنا اليوم مثلا حكيت قعدت معك حكينا عن موضوع، إذا أنا الأسبوع الجاي رح أتذكر إيش حكينا، ففي عندي خلية عصبية ارتبطت مع كمان خلية وخلتني أتذكر هاي الذاكرة. يعني هاي الذاكرة اللي أنا تذكرتها من ناحية سلوكية هي مشفرة في الدماغ برابط معين. بالضبط، رابط عصبي اللي هو رابط بين خليتين عصبيتين أو أكثر. وبالتالي إذا أنا رح أرجع أظل أتذكر مثلا هاي المحادثة أو رح أفكر كثير في هاي المحادثة، هالرابط رح يصير أقوى. بينما مثلا إذا نسيت أنا هاي المحادثة هالرابط رح ينفك. وهالإشي مزبوط لا يعني أو صحيح لا كل السلوك المختلفة اللي بنعملها في حياتنا. فالمرونة العصبية هي عمليا قدرة الدماغ على انه يرتبط من جد، يكون روابط عصبية او يرتبط من جديد بخلايا عصبية اخرى او انه يفكها. فمثلا عملية مثلا ان تقوية هذا الرابط العصبي بسبب الذاكرة المتكررة هي عملية اللي لها علاقة في المرونة العصبية. نفس الاشي عملية النسيان هي عملية مرونة عصبية بالاتجاه الاخر، ولكن هي كمان عملية مهمة لانه كمان مرات بننسى اشياء مش كثير مهمة للدماغ. فقدرة الدماغ على التشكيل وتغيير الروابط العصبية هي عمليا المرونة العصبية.
1: كلياتنا بدنا نعرف كيف ممكن نشكل الروابط العصبية بشكل مستمر عشان ما ننسى.
0: مزبوط، وفي كثير أشياء اللي بتأثر على قدرتنا على المرونة العصبية على فكرة، اللي فحصوها في عدة أبحاث. فكمان بنقدر نغير يعني قدرتنا على المرونة العصبية أو نحسنها إلى حد ما.
1: كيف ممكن؟
0: مثلا واحد من الأشياء اللي يعني تكررت كثير في الأبحاث هي الرياضة. الرياضة بذات الرياضة الإيروبية، نحرك جسمنا. يعني ليش اللي هو القدي بسيط وممكن مفهوم ضمنا حتى إنه نمشي، يعني
1: بتعمل دورة دموية عائلة.
0: بالضبط، بحفز الدورة الدموية، بس كمان بحفز إشي اسمه BDNF أو اللي هو عمليا عامل اللي بحفز الخلايا العصبية على إنها تنمو. وعفكرة كمان في أبحاث مختلفة اللي تدعي إنه الرياضة الإيروبية هاي كمان بتحفز على مش بس على المرونة العصبية إنما كمان على إنتاج خلايا عصبية جديدة. يعني هاي تقريبا الإشي الوحيد من ناحية الأبحاث لليوم أو من الأشياء الوحيدة اللي بيّنت إنها إنه دماغ قادر فعلا على إنه على الأغلب يجدد نفسه عن طريق الرياضة. يعني الرياضة هي الإشي الوحيد اللي هنقول
1: كان مثبت بشكل
0: واضح على إنه فعلا يعني ينتج هاي المادة اللي بتحفز الخلايا العصبية. كمان النوم، يعني هاي أشياء هالقد بسيطة ممكن يعني اللي بيسمع يقول أشياء بسيطة ومنعرفها ويعني مش هالقد جديدة، ولكن هاي فعلا أشياء اللي هالقد مهمة. النوم عدد ساعات كافية جدا جدا مهم لتشكيل المرونة العصبية. كمان التحفيز يعني المستمر للدماغ، يعني إنه مثلا لما ننكشف إحنا اليوم للشاشات أو لوسائل التواصل الاجتماعي كثير مرات إحنا نستقبل بشكل خام المعلومات بدون ما نفكر أو نحفز دماغنا. فكمان إنه نحفز حالنا إنه نعمل أشياء اللي هي مش بالضرورة يعني مفهومة ضمنا، زي مثلا يعني أحاول أتذكر رقم تلفون بعرفش أمي بدل ما مثلا أفتح التلفون ومباشرة أتصلها.
1: أستفز دماغي.
0: بالضبط، أستفز دماغي، زي مثلا ما أستعملش الويز وأحاول هيك
1: أتذكر الطريق
0: بشكل أكثر يعني. طب كيف

0: يعني في عصر يعني يارا في عصر التشات جي بي تي والاي اي وكل شيء الاي اي قاعد بيكون عنا فيه، كيف ممكن نكون هالكد؟ يعني انا بتوقع انه هاي يكون ادمغتنا بالعصر الجاي بالسنوات الجاي، يعني ادمغتنا عن جد تسلم عليها.
1: على فكره يعني سؤال وجيه جدا مهم بالذات لهاي الفتره، بالذات مع تطور تشات جي بي تي. على فكره بس هيك مثال على تشات جي بي تي، مش زمان كان في بحث اللي انتشر اللي بين انه اشخاص اللي بيستعملوا بشكل مستمر تشات جي بي تي، اللي تشات جي بي تي بيعملهم كل إشي وبيفكر عنهم، في عندهم زي إشي اسمه دين إدراكي، يعني هيك استعملوا هالمصطلح اللي هو زي إنه يعني شبكاتهم الدماغية أقل محفزة، وهذا الشيء اللي هو فعلا جدا ممكن سهل إنه ننجر لإله لأنه بيسهل حياتنا. بس برأيي الوعي لهالموضوع جدا جدا مهم، يعني إنه ممكن نستعمل شات جي بي تي ويساعدنا في بعض الأشياء، بس ما نخليه يعملنا كل إشي، ما نخليه يفكر عنا، لأنه بالنهاية هاي يعني رأس مالنا الوحيد هو دماغنا. لما يصير عمرنا 70 و80 سنة دماغنا بالآخر هو اللي رح يكون بجانبنا يعني، ولازم نحافظ عليه من هسا من هاي السنوات اللي يعني حتى من سنوات الطفولة المبكرة. فهذا إشي جدا مهم.
0: صحيح، يعني حكيت عن الحفاظ على الدماغ، يعني إذا تحدثنا عن مثلا أشخاص اللي بيعانوا من إصابات مثلا أو عانوا من حوادث اللي سواء ضربة مباشرة على الدماغ أو كمان يعني ممكن الضربات اللي هي مش يعني تكون نفسية مش جسدية كمان، كدش الدماغ بتأثر في هاي الضربات؟
1: الدماغ زي ما فعلا ذكرنا قبل جدا جدا مرن. هسه كمان بما انه يعني احنا حكينا عن المرونة، المرونة موجودة في كل جيل على فكرة، مش بس في السنوات المبكرة، يعني كمان اذا شخص عمره 40 سنة وبده يتعلم مهارة جديدة ممكن انه يتعلمها، وهي على فكرة تعلم مهارة جديدة
0: اصعب يا راي
1: بالضبط بتكون اصعب، ولكن يعني بيكون اصعب عليه انه يبلش يتعلم هاي المهارة، ولكن هالشيء يعني القدرة هاي موجودة. وبالعكس برأيي مهم جدا انه نكمل نتعلم مهارات جديدة كل ما كبرنا مشان نحافظ كمان على المرونة.
0: بس اصعب لانه عم بيستفز دماغه انه قوم، يعني كانه في حدا خامل انه يلا قوم.
1: مزبوط، وكمان لانه دماغه يعني من ناحيه بيولوجي اقل مروني من طفل اللي عمره 3 سنوات مثلا. فمثلا كثير اشخاص اللي نقول لهم مهنيين بالذات مثلا في الرياضه او في العزف او في يعني مهارات اللي هيك بدها كثير يعني استعمال عده حواس وعده هيك وظائف في الدماغ، عاده ببلشوا يتعلموا هاي الاشياء من اجيال جدا جدا صغيره، واصعب انه محترف إذا بلشت مثلا في مرحلة المراهقة. بس من جهة ثانية برأيي يعني حكينا قبل عن كيف ممكن نساعد الدماغ إنه يكون مرن، نستفز نفسنا ويعني نجبر أنفسنا إنه نتعلم مهارات جديدة كل وقت مشان الدماغ ما يفقد هاي القدرة عنده. فحتى في جيل 40 ممكن إنه الشخص يتعلم، رح يكون أصعب ورح يبذل أكثر جهد، ولكن هالإشي ممكن. فهاي يعني هاي القدرة على المرونة العصبية كمان مهمة بالذات في الإصابات. لما يصير في إصابة الدماغ بصير في عنا ضرر في مناطق مختلفة، وهون بيجي السؤال هل الدماغ رح يكون قادر على إعادة تشكيل نفسه؟ فهذا السؤال برأيي بنقسم لقسمين، والقسمين متعلقات في الجيل اللي الإصابة صارت فيه. يعني مرات إصابات خلال حتى فترة الحمل، يعني إذا مثلا جنين تعرض لسكتة دماغية خلال فترة الحمل، أو حتى إصابات اللي بتصير في الطفولة المبكرة جدا جدا جدا، هاي الإصابات
0: شو مش بس يعني ضربات مباشرة، الناس اللي هي تعرضت مثلا لتجويع لفترة معينة
1: بالضبط،
0: لأذى نفسي لفترة معينة كمان، هذا بالزبط يؤثر على أداء وظائف
1: 100%. والتجويع حتى رح أترك له كمان شوي حتى لأنه فيه له تأثيرات تداعيات جدا جدا واسعة. بس بالنسبة الإصابات بفترة الطفولة المبكرة، هاي إصابات اللي عند الدماغ في قدرة أكبر إنه يعني يتفاداها أو خلينا نقول يعيد توزيع وظائفه ويعيد تشكيل وظائفه، لأنه في السنوات الأولى زي ما ذكرت قبل الدماغ بعده بنتج خلايا وبشكل نفسه. ففي الطفولة المبكرة وفي يعني كل ما كان الشخص أصغر كان أسهل على الدماغ بين قوسين إنه يعوض بين قوسين هاي الخلل اللي في الوظائف. يعني ممكن إذا كان الخلل في منطقة مسؤولة عن إنتاج اللغة في المنطقة المحددة في الدماغ، ممكن إنه الدماغ مثلا يعيد تشكيل هاي القدرات في منطقة أخرى في الدماغ، منطقة اللي بجانب المنطقة اللي انصابت أو منطقة في النصف الثاني مثلا من الدماغ اللي مرتبطة في هاي القدرات. فهذا إيش اللي هو يعني أسهل في سنوات الطفولة الأصغر، ولكن كمان يعني منشوف تحسينات كمان عند أشخاص اللي هم أكبر، يعني مثلا أشخاص اللي مرقوا سكتة دماغية منشوف إنه كثير

0: مرات بيصير في إعادة توزيع للوظائف هاي، ولكن هالإشي كمان متعلق بعدة عوامل، أهمها العمر بس كمان عوامل أخرى بيولوجية واجتماعية اللي بتأثر على قدرة التطوير هاي.
1: نعم يارا، القسم الثالث من برنامجنا أنا جدا متحمسة لإله، رح نحكي عن العاطفة والوعي والذاكرة. بعد الفاصل مستمعتنا ومستمعينا ابقوا معنا نعود.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
3: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: اهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا، عدنا من بعد الفاصل الى القسم الاخير من علمي علمك. حلقتنا لليوم تدور حول موضوع الدماغ واسراره. نتحدث في هذا الموضوع مع يارا اغباري، باحثه في علوم الدماغ وحاصله على الدكتوراه في علوم الدماغ. اهلا وسهلا فيك يارا.
1: اهلا بكم.
0: اهلا فيك من جديد يارا. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن موضوع الإصابات وكديش بتأثر على الدماغ على المدى الطويل، وحكينا إنه في مرحلة الطفولة إذا كان في إصابات فالاحتمالية أعلى إنه الدماغ يرمم نفسه بشكل أفضل عن يعني أجيال يعني متقدمة. في نقطة التجويع، يعني موضوع يعني إذا تعرض إنسان معين إلى مثلاً إهمال على المدى الطويل أو بالذات تجويع على المدى الطويل، قديش دماغه يتأثر؟ يعني هناك يعني تأثيرات مباشرة وتأثيرات على المدى البعيد أيضا.
1: مزبوط. يعني بالنهاية إحنا لما بنحكي عن تطور دماغ الطفل وعن إنتاج خلايا عصبية وعن إنتاج روابط عصبية مكثفة في هاي الفترة، فإحنا يعني ما حكينا عن الإشي، لأنه اليوم بعالمنا هالكد ممكن أو ممكن كنا نفكر إنه الموضوع الكد مفهوم ضمنا، ولكن طبعا احنا يعني لما نحكي عن هالموضوع لازم يكون كمان مصادر غذائية اللي تحفز هاي العمليات.
0: صحيح.
1: فبجيل صغير لما ما في مصادر غذائية اللي بتحتوي على يعني مغذيات لهاي الخلايا، يعني الدماغ بالآخر بيعتاج بالأساس على السكر، أكثر عضو اللي بيعتاج على السكر، ولما ما يكون في يعني موارد غذائية فهاي العملية ما رح تتم بنفس الطريقة، ورح يعني رح يكون في تأثير طويل الأمد على الدماغ، لأنه التجويع في هاي المرحلة رح يعلي الاحتمال أولاً الإصابة بأمراض فيزيولوجية زي أمراض مناعية، أمراض اللي لها علاقة مثلاً في السمنة، أمراض اللي لها علاقة في يعني منظومة القلب، ولكن كمان التجويع في هاي المرحلة يمكن أنه يعلي الاحتمال الإصابة بأمراض نفسية زي الاكتئاب، زي اضطراب ما بعد الصدمة إذا كان التجويع لفترة طويلة وجداً يعني قوي، حتى بعد عقود. يعني إحنا ما بنحكي بس عن حياة الفرد اللي رح يتأثر بمدى حياته، إنما كمان إذا كان التجويع مثلا بيأثر في النساء الحوامل، يعني خلال مرحلة التطور الجنين خلال التطور وهو في بطن أمه رح يتعود جسمه على أنه يعيش في بيئة فقيرة، وهالإشي رح يأثر بشكل جدا كبير على تطور دماغه، وممكن أنه يترك بصمة جينية لأجيال وعقود بعدها يعني طويلة. فهذا إشي اللي هو جدا يعني بيأثر على الدماغ بشكل مباشر بالذات في فترة الحمل والطفولة المبكرة.
0: نعم. يارا بالنسبة للذكريات، يعني الدماغ والذكريات، تحدثنا في بداية البرنامج عن موضوع الذاكرة وكدش يعني مهم النوم وكل العادات الصحية خلينا نسميها للحفاظ على الذاكرة. كيف الدماغ بصنع الذكريات، وهل إحنا ممكن إنه نتذكر أشياء اللي هي ما صارت أو دماغنا يصنع أحداث؟ يعني مرات بيكون هيك مشهد، تعرفي شو مشهد، يا الله أنا كنت في هذا المشهد، أنا شايفه، وين شايفه، بس بكونش شايفته. كيف الدماغ ممكن يعمل هيك ذكريات؟
1: مزبوط. يعني الأشياء اللي حكيتها جدا منتشرة، يعني كثير يمكن منا يعني مرقوا فيها. في البداية تكوين الذكريات زي ما ذكرت قبل بيتم عن طريق ربط خلايا عصبية مختلفة اللي بتشفر تجربة معينة، يعني مثلا ذاكرتي عن لقائنا اليوم

0: أو الخلايا العصبية المشتركة في تكوين الذاكرة عن لقائنا اليوم بتختلف عن الخلايا العصبية المشتركة عن تكوين مثلا إيش أكلت مبارح أو إيش عملت الأسبوع اللي مرق. والإشي إنه هاي الخلايا يعني أو يعني بترتبط في البداية لما نتعلم أو لما يعني نكون في هاي الوضع اللي بنتج الذاكرة. لما أكون أنا في مثلا قاعدة معاكي وقاعدات بنحكي عن الموضوع, الإشي اللي بصير عند الدماغ هو إنه الدماغ ما يعني بيحفظ كل إشي بنتعلمه مباشرة للذاكرة طويلة الأمد. يعني ما بيعمل كمان عملية يعني اختزال معينة للذكريات المهمة. الذكريات المهمة اللي مثلا منعيد عليها كثير, منفكر فيها كثير, اللي في إلها سياقات عاطفية مثلا, في إلها احتمال أكبر إنه ترسخ في ذاكرتنا, وهيك الدماغ بيحافظ عليها أكثر, بيحافظ على هاي الرابط العصبي بشكل أكبر. فهي هاللي بيصير بشكل عام. هسا الإشي المثير للاهتمام هو إنه ذاكرتنا, يعني إحنا ممكن عندنا ميول نفكر إنه ذاكرتنا هي إشي ثابت, ولكن حتى الذاكرة طويلة الأمد لما تتخزن في دماغنا هي إشي بالمرة مش ثابت, لأنه كل مرة أنت تتذكري هاي الذاكرة هي معرضة للتغيير. يعني مثلا
1: واو.
0: أنا قبل بعرفش سنة قعدت مع صديقتي حكينا عن موضوع معين, هاي الذاكرة ترسخت في دماغي. بعد شهرين رجعت تذكرت الموضوع لأن مثلا حكيت مع كمان شخص عن الموضوع, تذكرت الموضوع. التذكر هاي العملية اسمها retrieval of memory في الإنجليزي, أو إني أطلع الذاكرة كأنه للوعي اللي إلي. هالعملية يعني بتخلي الذاكرة قابلة للتغيير. فممكن إنه مثلا جملة حكتها صاحبتي أو جملة سمعتها في لما تذكرت الذاكرة تنضاف على الذاكرة. واو. ولما أرجع أخزنها ما تكون يعني بنفس الشكل, فساعتها أنا حتذكرها بشكل خاطئ وإلى آخره.
1: فذاكرة زي كأنها هيك حسستها بزل يعني
0: 100% بالمرة. واو. مش زي ما بنحفظ مثلا ملف على الحاسوب وبنرجع له أبدا.
1: يعني مش حاجة نعمل دراما للذاكرة تبعتنا بالمرة, لا
0: أبدا. فهذا إشي اللي هو جدا كمان مثير للاهتمام. ومرات فعلا يعني هاللي بيسبب إنه مرات في عنا ما يسمى بالذاكرة الكاذبة اللي ذكرتيها. يعني ممكن مرات أنا بتذكر إشي أو بفكر إنه صار إشي معين ولكن هو بالحقيقة ما صار, فهذا بسبب إنه الذاكرة نفسها هي إشي اللي هو هش نسبيا. زائد كثير مرات السجستشن اللي ذكرته قبل, زي إنه حدا يجي مثلا يحكي جملة معينة ممكن إنه إحنا بشكل غير واعي نلقطها وندخلها على ذاكرتنا. وفي مثلا مثال جدا حلو على الذاكرة الكاذبة, في باحثة الدماغ عملت بحث وسألت أشخاص هل ضاعوا في المجمع التجاري لما كانوا صغار. أفكر كلياتنا يمكن عندنا هاي الذكرى, ولكن اكتشفت وقتها إنه تقريبا أغلب الأشخاص كانت عندهم هاي الذاكرة ذاكرة كاذبة, لأنه هالقد بنسمع عن هاي القصة
1: أو يكون عندنا خوف دفين إنه صارت معنا.
0: مزبوط. فكمان يعني ذاكرتنا هي إشي جدا هش. والإشي الثاني اللي طرقت له إنه مرات منحس حالنا إحنا موجودين في هذا الموقف بس ما منكون فعلا شايفينه, أو ما يسمى بالديجافو أو إعادة التصور أو التخيل. كمان له علاقة في هشاشة الذاكرة, بس كمان له علاقة أحيانا في إنه إحنا لما نستقبل العالم نستقبله بعدة حواس وعدة منظومات بشكل متوازي, وأحيانا بصير في زي خلل معين بواحد المنظومات. خلل بمعنى انه بتصير شوي ابطأ في يعني تمرير المعلومات للدماغ, وساعتها مثلا ممكن انه التجربة اللي انا موجود فيها مثلا واحد من معلومات في التجربة يوصل لدماغي قبل بثواني, وساعتها دماغي يفكر انه شافه قبل. شاف المحل اللي انا موجود فيه او التجربة هاي قبل, لانه استقبل المعلومات قبل بكم ثاني من التجربة الكلية يعني اللي أنا موجودة فيها.
1: مش بعوالم أخرى شفنا هذا المشهد.
0: مزبوط مزبوط.
1: بالنسبة للعواطف يعني ذكرنا, فاجأتيني إنه إحنا بنحب من عقلنا من دماغنا, كيف فسري لي؟
0: مزبوط. بهاي زي ما ذكرت الدماغ هو المحرك لكل إشي والمسؤول عن كل إشي, حتى هو المسؤول عن تشغيل قلبنا على فكرة. فالدماغ عمليا مزبوط إنه بالأساس يعني بيتكون من خلايا عصبية ومن روابط عصبية, ولكن المعلومات في الدماغ يعني تنقل بإشارات كهربائية وإشارات كيميائية. يعني الدماغ بنتج مواد مختلفة اللي كل مادة يعني بتختص في نوع معين من الخلايا, وإفراز هاي المواد بيؤدي لكثير أشياء مختلفة. يعني ممكن يأثر على مشاعرنا, على تصرفاتنا, ذاكرتنا وإلى آخره. وفي عنا كم مادة كيميائية أو نواقل عصبية اسمها في دماغنا اللي مسؤولة جدا عن المشاعر, اللي تفرز في مناطق معينة في الدماغ فيما يسمى الليمبيك سيستم أو الجهاز الحوفي اللي له علاقة في المشاعر. فهاي المواد الكيميائية لما تفرز بتعمل كثير كثير أشياء, غير أنها بتأثر على المشاعر هي كمان بتأثر فيزيولوجيا علينا. يعني كثير مرات لما نخاف دقات قلبنا بتعلى.

0: يمكن هذا اللي بيخلي بعض الناس يفكروا انه المشاعر اساسها في القلب. صحيح. مرات بنتعرق، مرات بنحس في بعرفش وجع بطن لما نخاف او ففي كمان يعني تاثيرات فيزيولوجيه اللي الدماغ يعني بيطلقها لباقي الجسم بسبب افراز هالمواد الكيميائيه الموجوده فيه. طبعا في عندنا مناطق مختلفه في الدماغ اللي مختصه في المشاعر، مشاعر الخوف، مشاعر مثلا لها علاقه اكثر في المشاعر الايجابيه كمان، مثلا مشاعر الحب، المفاجأة، الاستلطاف، أو مثلا أنه نحس مريح قدام شخص معين. هي كمان أشياء اللي مرتبطة بشكل مباشر في المناطق.
1: تعرفي كان في برنامج خيال علمي على واحد من المنصات، يعني زي كأنه بيكون في تجربة أنه بعته بيقوموا بأداء تجارب، بياخذوا مواد من مثلا أجساد كثير من الناس وبيعملوا زي ماتشنج، أنه زي ذا بيست ماتش، يعني أنه هل مثلا ممكن أناسب مثلا حسب دماغي وحسب تركيبتي الكيميائية أكون مناسبة مثلا لإكس من الناس مثلا أكثر من غيره. فهل العواطف هي تفاعلات كيميائية في الدماغ؟
0: بالضبط، العواطف هي بالأساس تفاعلات كيميائية. وكمان على سبيل المثال هذا الإشي يعني اللي بيفسر ليش مثلا المخدرات، أنا جبت يعني مثال جدا متطرف، ليش المخدرات هالكب بتأثر على العواطف؟ لأن المخدرات اللي هي مواد كيميائية بالنهاية بتأثر على هذا التوازن اللي في الدماغ. فأو أدوية مختلفة كمان ممكن مرات تأثر على العواطف، مثال أدوية الاكتئاب مثلا اللي بتأثر بشكل مباشر على العاطفة وعلى أعراض الاكتئاب، أو مثلا أدوية المهدئة. هاي كلياتها مواد كيميائية بالنهاية بتتفاعل مع المواد الكيميائية في الدماغ اللي بتأثر على المشاعر. فبرأيي هاي واحدة من يعني أعظم الأشياء اللي العلاقة في الدماغ، إنه كيف يعني مواد كيميائية، كيف المواد كيميائية وفيزيائية بتأثر هالقد على مشاعرنا وعلى نفسنا، يعني على على روحنا. هذا إشي اللي هو جدا يعني رائع برأيي ولليوم يعني هاي التحويل من إشارات كيميائية لشيء اللي أكثر علاقة إلى علاقة في الروحانيات، وإشي اللي مش للآخر فاهمينه في علوم الدماغ.
1: يعني أنت نكلتينا لموضوع جدا مهم اللي أنا مهم إلي أتطرق له، موضوع الوعي. يعني هو موضوع هل الوعي هو موضوع ميتافيزيقي ولا هو موضوع اللي يمكن قياسه؟ شو هو الوعي بالنسبة إليك كباحث الدماغ؟
0: هي واحدة من أكبر الأسئلة في علوم الدماغ. في يعني باحثين الوعي بيصنفوا هاي المشكلة كفعلا واحدة من أكبر مشاكل، اسمها the big problem of consciousness، يعني يعني مشكلة الوعي الكبيرة هي فعلا كيف أو كمان غير إنه كيف إحنا منوعى وكيف منفكر. كثير باحثين كانوا يحاولوا خلال السنوات إنه يلاقوا مركز الوعي في الدماغ، وين الوعي موجود، إذا بذكر في هاي المنطقة إيش اللي بصير. ممكن إحنا نبحث الوعي عن طريق تجارب إدراكية مختلفة، ولكن الوعي اللي منتطرق له هون هو وعي ممكن مش يعني لا يوصف الوعي اللي أنت تطرقتي له. يعني إحنا منوعى بالنهاية مع حواسنا، تمام؟ فأنا مثلا ممكن أستقبل كثير شغلات بشكل لا واعي عن طريق حواسي، تمام؟ مثلا أنا هسه موجودة في هاي الغرفة، ممكن إني أستقبل محفزات مختلفة بدون ما أكون واعي إلها. هاي طريقة معينة اللي بنقدر نفحص فيها الوعي عن طريق تجارب، يعني بعلم النفس تجارب إدراكية اللي بنقدر مثلا نفحص إيش مستويات تحفيز الحواس عند أشخاص مختلفين وكيف الوعي بيشتغل هناك. ولكن لما نحكي عن الوعي، يعني الوعي مقابل مثلا الـ الإدراك التام، يعني مثلا لما شخص ينام هو عمليا مش واعي 100%، يعني ما بيسمع إيش بيحكوا معاه. طبعا لما نحكي عن النوم العميق صعب إنه يفهم إيش بيحكوا معاه، إذا حدا مثلا حكى معاه أو نادى عليه إذا هو في نوم عميق، أو حتى النوم مثال، بس كمان التنويم هو مثال قبل العمليات مثلا. لما فهي مثلا هي زي مثال على اللاوعي مقابل الوعي التام. وفي عدة أبحاث اللي بتحاول تفحص وين بالضبط المنطقة اللي بتأثر على الوعي بشكل كامل، وما قدروا يوصل لليوم لهاي المنطقة. ولكن الادعاء بيقول انه على الاغلب ما في منطقة واحدة معينة لها علاقة في الوعي، انما هي انماط نشاط معينة في الدماغ في عدة مناطق مع بعض اللي بتأدي للوعي.
1: نعم.
0: بشكل يعني متعاون خلينا نقول او مع بعض هيك. فهذا الشيء اللي هو يعني سؤال جدا رائع، ولليوم ما في عنا جواب كامل عليه. ولكن هو فعلا هو تحويل، يعني هو ممكن نكون نقدر نقول عنه شيء او مفهوم ميتافيزيقي، يعني لانه مش عن جد بنقدر نفهم كيف التحويل هذا بصير من مفهوم فيزيائي كيميائي لمفهوم روحاني. فمع انه كمان مثلا في عده ابحاث اللي لها علاقه في مخدرات من مخدرات اللي بتغير الوعي
1: أو التنويم المغناطيسي
0: مثلاً. أو التنويم المغناطيسي مظبوط. مثلا سايكيدليك ريسيرش كمان في اليوم كثير عليه أبحاث اللي بلشت تصير هيك أكثر منتشر اللي بيبحثوا فيها في التغيير الوعي هذا اللي بيصير كنتيجة المواد هاي كيف بأثر على الدماغ على أي مستقبلات وبالتالي بيحاولوا يفهموا الوعي بشكل أفضل. ولكن بنقدر نقول إنه ما عندنا جواب واضح للموضوع ولكن بنقدر نقول إنه على الأغلب إنه ما في منطقة واحدة معينة اللي بشكل استثنائي مسؤولة عن الوعي.
1: يارا في نهاية حلقتنا يعني أنا بحب هيك يكون في توصيات للحفاظ على صحة دماغ يعني بعرفش إذا استفادة ماكسيمالت أو للماكسيموم مثلا ممكن نستفيد من أدمغتنا ونحصل الأفضل نكون بأفضل هيئة وبأفضل صورة نستفيد فيها من أدمغتنا.
0: اولا يعني بكل الاحوال رح اتطرق للاشياء اللي حكيت عنها قبل اللي زي ما حكيت هي مفهومي ضمنا بس هي كمان هالقد يعني سهل انه نعملها زي النوم مش يمكن مش سهل عند الكل ولكن اللي بيقدر يعمل اللي بيقدر ينام عدد ساعات كافي اللي بيقدر انه يحاول انه قبل النوم مثلا ما يستخدم التلفون يحافظ على مستويات الميلاتونين في دماغه اللي هي مسؤوله عن الساعه البيولوجي هذا شيء جدا مهم. الرياضه شيء جدا مهم كمان عدم الانكشاف المبالغ فيه للشاشات كمان بحس حالي بحكي اشياء مفهومي ضمنا ولكن هذا إشي اللي في بعض الأبحاث إنه الاستخدام المبالغ فيه للهاتف أو للوسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون ريسك فاكتور أو عامل خطر لتطوير ديمنشا اللي هي حتى للكبار بنحكي بالأساس عن الكبار السن لأنه الخرف هو مرض اللي بيصيب بالأساس كبار السن فهذا إشي جدا جدا مهم. وكمان تحفيز الدماغ اللي ذكرناه قبل برأي هذا إشي اللي هو جدا مهم تعلم مهارات جديدة فعلا بكل وقت من حياتنا نحفز دماغنا يكون مرن أكثر هذا إشي اللي هو برأيي عن جد
1: ولا مرة متأخر ولا بأي
0: ولا مرة متأخر
1: دماغنا قادر يتعلم
0: 100% وحتى لو رح يكون صعب مش مهم يعني المحاولة نفسها ممكن تحفز الخلايا العصبية بأنها ترتبط بشكل أكبر ممكن تحفز المرونة. وكمان إشي برأيي جدا مهم هو إنه دايما نكون في مجتمعات دايما يكون في حوالينا ناس من ناحية اجتماعية الإشي جدا مهم للدماغ لأنه الوحدة والانعزال يعني إحنا اليوم في عالم اللي كثير بيحفز الفردانية
1: صحيح.
0: الوحدة والانعزال كثير بتأثر على الدماغ بشكل سلبي وممكن مش دايما بننتبه لها الموضوع فكثير مهم نكون في مجموعات نكون في علاقات اجتماعية يعني آمنة قدر الإمكان هذا إشي جدا بيأثر على دماغنا للمدى البعيد وبيخلينا نحس مشاعر إيجابية وبيزيد الإنتاجية وفي له تأثيرات كبيرة جدا يعني إيجابية فبفكر هاي الأشياء هيك الأساسية اللي كنت بوصي فيها أي شخص وأشياء اللي ممكن أي شخص يعملها
1: صحيح أشياء بمتناول اليد
0: بالضبط.
1: جميل جدا يارا بدي أشكرك على هاي الحلقة حلقة رائعة حقيقة كانت جدا مثيرة للاهتمام شكرا جزيلا على حضورك يارا إغبارية باحثة في علوم الدماغ وحاصلة على دكتوراه في علوم الدماغ شكرا جزيلا
0: شكرا إليك ابتهال كان لي جدا ممتع شكرا
1: مستمعتنا ومستمعينا بدي أشكركم دوري أيضا وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم واستفدتم منها بأشكر زميلي الذي رافقني خلال هذه الحلقة الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية كنت معكم من وراء الميكروفون وفي إعداد هذه الحلقة بكل المحل.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. طبعا تنزيلات فقط لليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح، حتى 40% تخفيض على كل القطع الكهربائية الموجودة موجودة هنا بالمحل بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح. استغلوا فرصتكم فقط اليوم. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. غاز على الشايش 5 رؤوس نورستا فقط ب 699 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة أمامية إلكترا ب 995 شيكل، جلاي إلكترا لون أبيض ب 885 شيكل، جلاي على الشايش إلكترا فقط ب 799 شيكل، مكيف هواء 1 قوة حصان هاير ب 799 شيكل، نشافة 8 كيلو برومبرغ فقط ب 2180 شيكل، ميكروغال مبني إلكترا 20 لتر فقط ب 649 شيكل، فريزر إلكترا 6 جوارير ب 849 شيكل، براد 4 أبواب أمكر 422 لتر فقط ب 1990 شيكل، وفرن مبني إلكترا نورستا فقط ب 899 شيكل، وكتير كتير كتير كتير قطع من التنزيلات الموجودة هون بمحسن حشمال الناصرة بجانب دباح، حتى 40% على كل قطعة موجودة بالمحل. شو بتستنوا؟ استغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. تعالوا تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشافات، فراني، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير قطع موجودة بالتنزيلات، وحتى 40% كمان مرة منذكر. وأكيد ما مننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. وللاستفسار عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137. محسن حشمال الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس

موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة طفلة تبلغ من العمر عامين بجروح حرجة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة لبعين جيدات. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الطفلة وجدت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، وتم نقلها إلى المستشفى وسط عمليات إنعاش وهي تعاني من إصابات متعددة. أصيب 10 أشخاص مساء اليوم في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على الشارع رقم 444، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن من بين المصابين رجلا في 42 من عمره وطفلا في 4 من عمره، وصفت إصابتهما بالمتوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. اعتقلت الشرطة مشتبها بهما من بينهما مربية أطفال تعمل في روضة بشبهة الضلوع في جريمة قتل 3 شبان من جلجولي، عثر على جثتهم داخل مركبة محترقة قرب بلدة جت المثلث قبل نحو شهر. وبحسب المعلومات تورط المعتقلان في جريمة القتل وإدرام النار في المركبة التي عثر بداخلها على جثث الضحايا. قدمت النيابة العامة لأحد اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد شاب في 22 من عمره بتهمة قتل محمد قطوان وإطلاق النار على شخصين آخرين في جريمة وقعت قبل نحو شهر ونصف. وبحسب لائحة الاتهام خطط المتهم لقتل قطوان وحدد معه موعدا للقاء في تل أبيب قبل أن يطلق النار عليه وعلى مرافقيه. وأضافت النيابة أن المتهم فر من المكان وبدل ملابسه في محاولة لإخفاء الأدلة وطمس أثار الجريمة، فيما تستكمل محكمة الإجراءات القضائية بحقه. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال مشتبه بهما خلال ساعات الليلة الماضية بشبهة الضلوع في أعمال عنف خطيرة بحق فلسطينيين وقعت قبل نحو شهر في منطقة عقربة جنوب نابلس، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا. وقررت محكمة الصلح في بيت حتيكفا تمديد أمر حظر النشر في القضية حتى 29 من الشهر الجاري. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي أن الولايات المتحدة ردت على المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن الرد غير كاف وأن واشنطن وافقت على بعض الشروط، فيما لا تزال مسائل أخرى بحاجة إلى توضيح. وأضاف الرضائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها قبل أسبوعين، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح وأن المفاوضات لن تبدأ قبل الاستجابة لهذه الشروط. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قوته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. وفي سياق القصف الإسرائيلي المستمر على عدة بلدات جنوب لبنان، أفادت مصادر لبنانية بمقتل مواطن من بلدة ياطر جراء استهداف البلدة بقذيفة مدفعية أثناء تفقده أرضه، فيما قتل شخص آخر من بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. إلى ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا انتظار كييف تفاصيل المقترح الأمريكي. وشدد زيلينسكي على أهمية موافقة روسيا على الهدنة، مشيرا لأن أوكرانيا تدعم جميع الخطوات الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب. ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة، مؤكدا دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا، نحن بانتظاركم.

0: الطاقم الطبية مساء اليوم مصر عاطفة تبلغ من العمر عامين متأثرة بجروحها البالغة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة لبعين جيدات، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وسط عمليات إنعاش، وتم إقرار وفاتها هناك. أصيب راكبا دراجتين ناريتين بجروح خطيرة ومتوسطة أثناء قيادتهما على الطريق السريع رقم 4 شمالا بالقرب من عكا، وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في الثلاثينيات من عمره نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة وغير مستقرة وهو يعاني من إصابة في ظهره وأطرافه، وأن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بجروح متوسطة في بطنه وأطرافه. وفي مدينة حيفا أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث تصادم مع حافلة في المدينة. بقاء في ملف حوادث الطرق، أصيب 10 أشخاص مساء اليوم في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على الشارع رقم 444، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن من بين المصابين رجلا في 42 من عمره وطفلا في 4 من عمره، وصفت إصابتهما بالمتوسطة فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث طرق منفصل أصيب 9 أشخاص من بينهم شاب في 25 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين حافلتين في مدينة بئر السبع، وأوضحت الطواقم الطبية بأن الشاب يعاني من كسور في الحوض، فيما أصيب 8 الآخرون بجروح طفيفة. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك والمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق شامل وتقديم المشاركين في فيلم نازا للمحاكمة ومقادتهم بتهم تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وقال نتنياهو إن الفيلم يتضمن وفق وصفه رواية كاذبة ومضللة ومنحازة، معتبرا أنه يسيء إلى سمعة إسرائيل وجيشها على المستوى الدولي ويضر بمكانة الدولة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس. وأعلنت المصادر عن ارتفاع عدد الضحايا منذ فجر اليوم إلى 4 ضحايا من بينهم طفل جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق بالقطاع. أفادت محافظة القدس بأن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس، وكانت السلطات الإسرائيلية قد أجبرت مواطنا أمس السبت على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينة بذريعة البناء دون ترخيص. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة ردت على المقترح الإيراني، مشيرا لأن الرد غير كاف وأن واشنطن وافقت على بعض الشروط فيما لا تزال مسائل أخرى بحاجة إلى توضيح. وأضاف رضائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها قبل أسبوعين، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح وأن المفاوضات لن تبدأ قبل الاستجابة لهذه الشروط. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. وفي سياق القصف الإسرائيلي المستمر على عدة بلدات جنوب لبنان، أعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق من اليوم مقتل مواطن من بلدة ياطر جراء استهداف البلدة بقذيفة مدفعية أثناء تفقده أرضه، فيما قتل شخص آخر من بلدة تفرون في قضاء بنت جبال جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. إلى ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا انتظار كييف تفاصيل المقترح الأمريكي. وشدد زيلنسكي على أهمية موافقة روسيا على الهدنة، مشيرا لأن أوكرانيا تدعم جميع الخطوات الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية مساء اليوم مصر على طفلة تبلغ من العمر عامين متأثرة بجروحها البالغة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة لبعين جيدات، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وسط عمليات إنعاش، وتم إقرار وفاتها هناك. أصيب راكبا دراجتين ناريتين بجروح خطيرة ومتوسطة أثناء قيادتهما على الطريق السريع رقم 4 شمالا بالقرب من عكا، وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في الثلاثينيات من عمره نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة وغير مستقرة وهو يعاني من إصابة في ظهره وأطرافه، وأن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بجروح متوسطة في بطنه وأطرافه. وفي مدينة حيفا

0: أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث تصادم مع حافلة في المدينة. بقاء في ملف حوادث الطرق، أصيب 10 أشخاص مساء اليوم في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على الشارع رقم 444، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن من بين المصابين رجلا في 42 من عمره وطفلا في 44 وصفت إصابتهما بالمتوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث طرق منفصل أصيب 9 أشخاص من بينهم شاب في 25 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين حافلتين في مدينة بئر السبع، وأوضحت الطواقم الطبية بأن الشاب يعاني من كسور في الحوض، فيما أصيب 8 الآخرون بجروح طفيفة. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك والمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق شامل وتقديم المشاركين في فيلم نازل للمحاكمة ومقادتهم بتهم تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وقال نتنياهو إن الفيلم يتضمن وفق وصفه رواية كاذبة ومضللة ومنحازة، معتبرا أنه يسيء إلى سمعة إسرائيل وجيشها على المستوى الدولي ويضر بمكانة الدولة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس. وأعلنت المصادر عن ارتفاع عدد الضحايا منذ فجر اليوم إلى 4 ضحايا من بينهم طفل جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق بالقطاع. أفادت محافظة القدس بأن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس، وكانت السلطات الإسرائيلية قد أجبرت مواطنا أمس السبت على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينة بذريعة البناء دون ترخيص. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة ردت على المقترح الإيراني، مشيرا لأن الرد غير كاف وأن واشنطن وافقت على بعض الشروط، فيما لا تزال مسائل أخرى بحاجة إلى توضيح. وأضاف رضائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها قبل 2، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح وأن المفاوضات لن تبدأ قبل الاستجابة لهذه الشروط. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. وفي سياق القصف الإسرائيلي المستمر على عدة بلدات جنوب لبنان، أعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق من اليوم مقتل مواطن من بلدة ياطر جراء استهداف البلدة بقذيفة مدفعية أثناء تفقده أرضه، فيما قتل شخص آخر من بلدة تفرون في قضاء بنت جبال جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. إلى ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا انتظار كييف تفاصيل المقترح الأمريكي. وأشدد زيلنسكي على أهمية موافقة روسيا على الهدنة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم جميع الخطوات الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق، في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية مساء اليوم مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين متأثرة بجروحها البالغة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة لبعين جيدات، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وسط عمليات إنعاش، وتم إقرار وفاتها هناك. أصيب راكبا دراجتين ناريتين بجروح خطيرة ومتوسطة أثناء قيادتهما على الطريق السريع رقم 4 شمالا بالقرب من عكا، وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في الثلاثينيات من عمره نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة وغير مستقرة وهو يعاني من إصابة في ظهره وأطرافه، وأن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بجروح متوسطة في بطنه وأطرافه. وفي مدينة حيفا أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث تصادم مع حافلة في المدينة. بقاء في ملف حوادث الطرق، أصيب 10 أشخاص مساء اليوم في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على الشارع رقم 444، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن من بين المصابين رجلا في 42 من عمره وطفلا في 4 من عمره، وصفت إصابتهما بالمتوسطة فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث طرق منفصل أصيب 9 أشخاص من بينهم شاب في 25 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين حافلتين في مدينة بئر السبع.

0: أوضحت الطواقم الطبية بأن الشاب يعاني من كسور في الحوض، فيما أصيب الثمانية الآخرون بجروح طفيفة. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك والمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق شامل وتقديم المشاركين في فيلم نازل للمحاكمة ومقادتهم بتهم تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وقال نتنياهو إن الفيلم يتضمن وفق وصفه رواية كاذبة ومضللة ومنحازة، معتبرا أنه يسيء إلى سمعة إسرائيل وجيشها على المستوى الدولي ويضر بمكانة الدولة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس. وأعلنت المصادر عن ارتفاع عدد الضحايا منذ فجر اليوم إلى 4 ضحايا من بينهم طفل جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق بالقطاع. أفادت محافظة القدس بأن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس، وكانت السلطات الإسرائيلية قد أجبرت مواطنا أمس السبت على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينة بذريعة البناء دون ترخيص. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة ردت على المقترح الإيراني، مشيرا لأن الرد غير كاف وأن واشنطن وافقت على بعض الشروط فيما لا تزال مسائل أخرى بحاجة إلى توضيح. وأضاف رضائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها قبل أسبوعين، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح وأن المفاوضات لن تبدأ قبل الاستجابة لهذه الشروط. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. وفي سياق القصف الإسرائيلي المستمر على عدة بلدات جنوب لبنان، أعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق من اليوم مقتل مواطن من بلدة ياطر جراء استهداف البلدة بقذيفة مدفعية أثناء تفقده أرضه، فيما قتل شخص آخر من بلدة تفرون في قضاء بنت جبال جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. إلى ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا انتظار كييف تفاصيل المقترح الأمريكي. وأشدد زيلنسكي على أهمية موافقة روسيا على الهدنة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم جميع الخطوات الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية مساء اليوم مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين متأثرة بجروحها البالغة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة لبعين جيدات، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وسط عمليات إنعاش، وتم إقرار وفاتها هناك. أصيب راكبا دراجتين ناريتين بجروح خطيرة ومتوسطة أثناء قيادتهما على الطريق السريع رقم 4 شمالا بالقرب من عكا، وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في الثلاثينيات من عمره نقل إلى المستشفى خطيرة وغير مستقرة وهو يعاني من إصابة في ظهره وأطرافه، وأن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بجروح متوسطة في بطنه وأطرافه. وفي مدينة حيفا أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث تصادم مع حافلة في المدينة. بقاء في ملف حوادث الطرق، أصيب 10 أشخاص مساء اليوم في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على الشارع رقم 444، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن من بين المصابين رجلا في 42 من عمره وطفلا في 4 من عمره، وصفت إصابتهما بالمتوسطة فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث طرق منفصل أصيب 9 أشخاص من بينهم شاب في 25 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين حافلتين في مدينة بئر السبع، وأوضحت الطواقم الطبية بأن الشاب يعاني من كسور في الحوض، فيما أصيب 8 الآخرون بجروح طفيفة. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك والمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق شامل وتقديم المشاركين في فيلم نازل للمحاكمة ومقادتهم بتهم تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وقال نتنياهو إن الفيلم يتضمن وفق وصفه رواية كاذبة ومضللة ومنحازة، معتبرا أنه يسيء إلى سمعة إسرائيل وجيشها على المستوى الدولي ويضر بمكانة الدولة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية

0: يا مساء اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس. وأعلنت المصادر عن ارتفاع عدد الضحايا منذ فجر اليوم إلى 4 ضحايا من بينهم طفل جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق بالقطاع. أفادت محافظة القدس بأن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس، وكانت السلطات الإسرائيلية قد أجبرت مواطنا أمس السبت على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينة بذريعة البناء دون ترخيص. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة ردت على المقترح الإيراني، مشيرا لأن الرد غير كاف وأن واشنطن وافقت على بعض الشروط فيما لا تزال مسائل أخرى بحاجة إلى توضيح. وأضاف رضائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها قبل أسبوعين، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح وأن المفاوضات لن تبدأ قبل الاستجابة لهذه الشروط. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص. وفي سياق القصف الإسرائيلي المستمر على عدة بلدات جنوب لبنان، أعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق من اليوم مقتل مواطن من بلدة ياطر جراء استهداف البلدة بقذيفة مدفعية أثناء تفقده أرضه، فيما قتل شخص آخر من بلدة تفرون في قضاء بنت جبال جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بالقرب من مواطنين كانوا يقطفون الزيتون. إلى ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا انتظار كييف تفاصيل المقترح الأمريكي. وأشدد زيلنسكي على أهمية موافقة روسيا على الهدنة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم جميع الخطوات الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس وطبرية والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وحيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لا رجله كانوا زي الفتله بس شويه جوا عليه.

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والصوت مع بيت كل وقت.

0: موج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

الحاسد ليس الحسود على الهوى بمساعد لم يخلق الرحمن أجمل منظرا لم يخلق

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت